0: والمنستير ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدار في حلتها الجديدة، بلدية تونس تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية اليوم السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا وغدا الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. وإلى آخر أخبار العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن عن توسيع السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 70% مبدئياً. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافية على حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن مصادرة أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار وفرض عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب تشمل أفرادا وكيانات في إيران. وختاما، وبعد اجتماع دام ساعتين، مسؤول أمريكي صرح بأن ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران ولا تزال هناك قضايا قيد النقاش بما فيها أموال إيران المجمدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح أعلى نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

0: سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: دقات قلبي هكا قال عدنان شواشي مضي ساعة 12 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية الليلية في سكون الليل. أكثر الناس ابتساما قد يكون أكثرهم حزنا، هكا يقول سي الفاضل. إن شاء الله بعيد عليك الحزن سي الفاضل. من صفحة كلمات تختار ملكة تقول اتركها تغرق، فليست كل السفن خلقت لتصل، ولا كل الحكايات كتب لها النجاة. اتركها تمضي مع الموج، ولا ترهق قلبك بمحاولة إحياء من مات فيه الشعور أو ماتت فيه المشاعر. بعض الأشياء حين تنكسر لا يصلحها الاعتذار ولا يعيدها الحنين، بل يزيدها الغرق عمقاً.

سنتك تقول وتستمر الحياة بدروسها وإن قست بظروفها وإن أوجعت، تستمر الحياة إن تقبلنا وتأقلمنا، إن تألمنا وواجهنا. فاليأس لا يحرك ساكنا، والظروف لا تجامل إنسانا، ومهما كان الخريف قاسيا تبقى بعض الأوراق أصيلة لا تسقط ولا تهجر فروعها.

في حانة الصمت الثمل الوداع تقول من صفحة خواطرك ملكة. ذات ليلة هب نسيم الغربة أطبق السكون جفني وانحنى ليمسح جبين الأرض المتعب. كف الزمان عن الدوران وخلعت المدينة عباءة الضجيج. عاد الغرباء إلى غرف الحنين، عاد العشاق إلى قبور حكايا السنين. أنشد الدراويش لحون الأنين، لم يبقى في فضاء الروح إلا صدى يرمم ما تهدم من حلم في اللحظة الأخيرة. ذات ليلة ذات شهقة سقطت الأحلام من جيب السماء قطعا من زجاج، ولم يبقى في صمت المدى إلا دمعة عالقة على رمش قصيدة حزينة. وقفت أمام باب الذاكرة وإذ بطيف من رماد السنين قد أقبل كنشيد مهيب، كبلبل يرتل صلاته أمام محراب يغلق للمرة الأخيرة. أيها العابرون فوق صراط الوجع بخطى من حرير، احصوا بقايا انكساراتكم، خبئوا ملامح الوجوه التي رحلت مع نسمات هذا الليل العليل، واحرسوا بحدقات عيونكم خيط النور المتبقي في زوايا قريتنا الصغيره.

توما الساعة 16 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نحب نتوجه بالتحية اللي يسمعوا فينا ويواصلوا معنا السهر أو للتحقوا بينا في السهرة، وخاصة خاصة الذين ينشطون يترفقون يسهرون مع موجات الإذاعة الوطنية التونسية وهم خارج حدود أرض الوطن اللي بعاد، خاصة في ألمانيا، في أوروبا، في أفريقيا، في أمريكا. نحيي الصديقة نجوى اللي تحيينا، هي أيضا تحيي كل المستمعين وكل تونس الواقع من نيوجيرسي في أمريكا، ومن خلالها نحيي كل الذين اختاروا أن يتلمسوا قليلا من هذا الوطن عبر موجات إذاعة تونس، الإذاعة الوطنية التونسية. عسى أن تقلص هذه الموجات قليلا من أوجاع الغربة. مضي ساعة و17 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

حتى الصمت يأخذ مساحة أكبر. الليل لا يغير الأشياء فعلا، لكنه يجردك من الضجيج الذي كان يشغلك عنها طوال اليوم. ولهذا تشعر أحيانا أنك أقرب لنفسك من هذه الساعة أكثر من أي وقت آخر، فلا تهرب من هذا الهدوء سريعا، ربما تحتاجه أكثر مما تظن. هي رسائل من الحياة. شكرا نبيل. ناجح بن نصر، مساء الخير، شكرا لك وشكرا على المعايدة وعلى الصورة الجميلة. برشا حسين وممنون سعيد بكل هذه الكلمات التي ترد علينا في صفحة البرنامج. جمال العياري يكتب يقول: عندما يفتح أحدهم قلبه لك ويروي لك عن أوجاعه وخيباته مع الآخرين، هو لا يطلب منك سوى أن تكون استثناء، أن تكون نور الذي ينير عتمة ثقته المطفأة والصوت الذي يطمئن قلبه الموجوع. لا تخذل، فهناك أرواح تقتات على أمل صغير تمنحه كلمة صادقة أو تصرف نقي. كن أنت من يعيد رسم الابتسامة على وجهه ويمسح عن روحه غبار الخذلان.

تظل الأماكن مهما بلغت من الفخامة والاتساع مجرد جمادات صامتة لا روح فيها، وإنما تستمد دفئها الحقيقي وسكينتها من أرواح الذين يعمرونها ويسكنونها. فليست الجدران الصماء هي ما يصنع المشاعر بالراحة، ولا الأثاث الفاخر ولا المساحات الممتدة هي ما يمنح الطمأنينة، بل تلك الطاقة الإنسانية الخفية التي يتركها أهل المكان في تفاصيله الصغيرة وزواياه المنسية، حين تكون النفوس طيبة رحبة كريمة وبشوشة. شكرا جمال عياري.

به ونمشي توا فاتن عنا عنا عنا هني شاكر وعنا صريحة وعنا صابر باي هذي على الحساب في انتظار للرحلة الموسيقية الطربية مع كوكب الشرق في ساعتنا الثالثة. نسمع صريحة ولا نسمع هني شاكر؟ المقود عندك انت، يلا خذ راحتك وش انا مش نتكلم، انت وحضر صليحه وبعدك حضر هاني شاكر في انتظار ان نسمع صابر الرباعي. على كل حال باش نسمع مزوز، نسمع صليحه صابر وهاني وصابر، يلا تفضل عندك.

عزباني بكرتي شردت مع العزب برا عاد حبلها تفسير ذي كل واحد يفسر الطريق قل بكرتي وقل بكرتي كل واحد يسمي يا نسمع مع بعض صريحه

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

مضي الساعة 47 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أصاحب مين وأكلم مين؟ الفنان الكبير الراحل هاني شاكر ربي يرحمه، ومعه بلغنا الأغنية قبل الأخيرة، خلينا نقول في سكون الليل اللي باش نسمع بعد صابر باي كما اتفقنا. قبل هذا خلينا نعمل جولة أخيرة بين كتابات أصدقائي المستمعين في صفحة البرنامج. برشا نصوص، برشا كتابات الليلة، ثم تخمة الحقيقة، لوحات فنية هكا مليكة تقول: كن ما شئت ولكن احذر أن تكون عبئا على أحد. قاسي برشا وخايب أن الواحد يكون عبء على الآخرين، والمؤلم في الأمر أنه أحيانا يكون عبء دون أن يعلم، يعني دون أن يعلم. هذاك علاش الواحد لازم يكون عنده الفراسة والذكاء وكل الاحساس اللي احساس اللي يهزك للمكان اللي انت مفروض تكون فيه مرتاح، لكن حتى الشخص الاخر بده يكون لازم يكون مرتاح، والا ما تولي فيها انانيه المساله. على كل فضل همامي: لا يرفع سعر الخيول الا السباق، ولا يرفع قدر الرجال الا المواقف. معقول برشا، دمت صاحب موقف يا سي الفاضل همامي. ابتسام: شكرا ليك سناء، مليكة، نبيها، أحلام طبعا، حسان، فاضل، قائمة طويلة في الواقع. إن شاء الله ما نكونش قصرت مع بعض الأصدقاء اللي كيكون، لأنه أحيانا بعض النصوص طفلت من الصفحة، مش هي فلتت، أما أنا ما نشلقش بها بكامل الإيجاز. لذلك علاش مثل ماشي حتى انتقائية في علاقة بما ينشر، فالصفحة هي فقط جولة بين كتابة أصدقاء المستمعين. أسعى قدر ما أمكن لي أنه نكون جسر للمحبة بيناتكم، ونكون جسر بينكم بين المستمعين من خلال قراءة ما يرد علينا من حكم وخواطر ومقاطع القصائد الشعرية وغيرها. إن شاء الله تكون في أحسن الأحوال. شكرا على الوفاء للذين استسلموا للنوم، نقول لهم أحلام وردية. للذين مازالوا بعد ما بين يوم ونقض، نقول لهم إن شاء الله تأملات ليلية مثمرة. اللي يسمعوا فينا توا وهم شادين فولون، خارجين ولا مروحين ولا في طريق السيارة بين المدن، قولهم سايس روحكم، يا خطوة للتنقيزة. اللي عنده شوية نوم يقف يغسل وجهه، يشرب كاس ماء، يشرب قهوة، المهم سلامتكم أهم، لأنه أحيانا على خاطر 5 دقائق ولا 10 دقائق الواحد لا قدر الله تصير بعض الكوارث. لطف عليكم، ربي يحميكم وربي يسركم، توصلوا سالمين يا ربي. فقط الالتزام بقواعد السلامة، وما تسوقوش وانتم ناقصين نوم، وانتم تنعسوا. يخدموا في الليل يسمعوا فينا، رافقناهم الليلة، نقول لهم ان شاء الله ده طيب، وان شاء الله الشعار دائما الضمير صاحي، هيك الضمير صاحي. ما ننساش طبعا التحية لكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا خارج حدود أرض الوطن، اللي المسافات هي مساحات إذاعية ربما تقل شوية، تقربكم شوية لأرض الوطن. ورغم أنه احنا في الفترة متاع العودة أو تموتينا بالخارج، برشا ناس مروحين، قولوا إن شاء الله عودة ميمونة، إن شاء الله عطلة طيبة. لكن ثم ناس ما نجموش يروحوا، لأنه إما لخاطر ظروف مهنية، والخاطر يروحوا عام بعام، والخاطر عندهم ارتباطات أخرى. على كل حال، خاصة موسم هذا الصيف اللي يتلموا فيه الناس والعروسات والمهرجانات ولما العائلية، ربما يخلي الإحساس بالغربة مضاعف وأقصى. هذاك علاش إن شاء الله سالمين غانمين، ومسافة أيام أو أشهر أو سنوات هي بيدة في آخر الأمر. يلا ماضي الساعة 51 دقيقة بعد أخذ ورد. اتفقنا على أن تكون نغمنا القادم أغدا ألقى كوكب اللي موجود في أمريكا وفي ألمانيا وفي أفريقيا وفي سنغافورة وكلهم. هذه على الحساب، باقة شوق في انتظار اللقية. إن شاء الله كل الأحباب وكل الأصدقاء وكل أقارب يتقابلوا في الخير إن شاء الله. غدا ألقاك باش تكون بعد ماضي ساعتين موعدنا القار مع كوكب الشرق أو الهرم الثامن كما ديما نسميها أنا. قبل هذايا أنا كنت وعدتكم بصابر رباعي: أتذكرك يقول يغمرني شوق الوصال، وتصورك أحضن في روحي خيال يمطول الغيبة. وبقية الكلمات اسمعهم بصوت صابر، أكيد صوت صابر خير مني برش. مع تحية فاتن عزين، يقول لكم بقية متابعة طيب، ابقوا معنا لأنه على موجاتنا على مدار الساعة
24 ساعة ل 24 ساعة دائما الإذاعة الوطنية التونسية اليوم معاكم. أتذكرك صابر

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تطلق في إطار برنامج العلم مع الشباب وإليهم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، تطلق طلب عروض موجهة إلى الجمعيات التونسية من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي بثماني ولايات، وهي بن عروس ومنوبة والكاف وسليانة وتوزر وقبلي والقصرين والمنستير. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بداية من الرابع من شهر جوان المقبل وإلى غاية التاسع من الشهر ذاته عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. التوقيع على اتفاقية توأمة وشراكة بين مدينة القيروان ومدينة شاوشينغ شرق الصين، واللتين تجمعهما خصائص متشابهة من حيث عراقة التاريخ وتنوع المعالم الأثرية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. معهد باستور ينظم محاضرات علمية حول السموم البيولوجية وعلاجات السرطان، وذلك يومي الثالث والرابع من جوان القادم. هذه التظاهرات تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في مجال البحث البيوتوبي والآفاق العلاجية الحديثة بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الدوليين. رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف يؤكد ضرورة التسريع في استكمال إعداد كراسات الشروط واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بإبرام الصفقات بما يضمن الانطلاق الفعلي للمشاريع التنموية في الآجال المحددة، ويدعو إلى مزيد الترفيع في نسق استهلاك الاعتمادات المرصودة وتحسين مؤشرات الإنجاز بما يساهم في دفع التنمية. تقديرات أولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صابة الحبوب هذه السنة تفوق 20 مليون قنطار، لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفق مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة، وبلدية تونس تعلن برمجة أيام تنشيطية مجانية للأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة اليوم وغدا. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، ترامب يعلن بأن الحصار البحري على إيران سيرفع الآن، ويمكن للسفن العالقة في مضيق هرمز العودة إلى أوطانها. الخارجية الإيرانية تؤكد بأن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر، ومذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد، مشيرة إلى أنها تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. وختاما، وفي لبنان، وزارة الدفاع الأمريكية تستضيف وفدين إسرائيليا ولبنانيا لدعم محادثات البلدين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إم.

0: سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح أعلى نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.

آذان الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، تحيه طيبه واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري الموجز. أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولية، وتتواصل رحلات العودة إلى 14 من شهر جوان المقبل. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من سنة 2026، مسجلا بذلك قفزة نوعية ونموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تعقدها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم لبحث مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وزارة الفلاحة تشرع في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارات المركزية، وذلك في إطار تعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السيبرنية. فتح باب الترشح لبرنامج منح الشراكات البحثية لسنة 2026 على أن يكون يوم 23 من جوان المقبل آخر أجل لتقديم الترشحات، وفق ما أعلنته الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح بداية من يوم الاثنين القادم وإلى غاية 18 من الشهر ذاته مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندس الإدارات العمومية. وفي العالم، إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، والجيش الإسرائيلي يشير إلى تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بالشمال. وزارة الدفاع الأمريكية تعتبر المحادثات المتعلقة بالأمن بين إسرائيل ولبنان مثمرة، لكنها لم تصل إلى حد الإشارة إلى تحقيق أي إنجازات. وختاماً، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصرح بأن كازاخستان تبدي استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجات قريبة من مستوى الاستخدام العسكري في حال توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أولى الإذاعات.

0: تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ محمد بالحاج يوسف آية بينة من سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

0: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ محمد بالحاج يوسف آية بينة من سورة محمد، والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.

0: سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله أيامكم وحقق أحلامكم ورفع في سماء المجد أعلامكم.
1: إن أعلام الفكاهة ما فتئت كلماتهم تتغلغل في أعماق القلوب لتشع فيها الفرح والمرح وتنزع منها الملل والترح بما فيها من طرافة وظرافة وبما تشتمل عليه من معارف وثقافة.
0: مع علم جديد من أعلام الفكاهة نقضي هذه الدقائق الطريفة.

0: لقاؤنا اليوم سيكون مع عالم من أعلام النوادر يتمتع بشهرة واسعة حتى أصبحت شخصية شعبية تتردد على جميع الأفواه، تذكر في كل المجالس، وتوجد لها أمثلة لدى مختلف الشعوب وإن اختلفت أسماؤها لديهم.
1: هذه الشخصية الفكاهية التي سنلتقي بها اليوم هي جحا.

0: جاء في كتاب الفكاهة عند العرب للدكتور أنيس فريحة عن جحا قوله:
1: يقولون إن معلم قرية من قرى الأناضول، وكان ذلك منذ عهد قديم، دخل إلى غرفة مدرسته مغضبا متعبا، ونادى ببعض الطلبة ليمثلوا أمامه ليعاقبهم على غلطة اقترفوها، وما أكثر ما يقترف الصبيان من قباحات مع المعلمين. وأخذ يسأل هذا وذاك عن مدى اشتراكه في الأمر ويفرض العقوبات، إلى أن أتى إلى الأخير وكان في عينيه بريق ينم عن ذكاء ودهاء ومجون، فقال له: وأنت ماذا صنعت؟ فأجاب: أنا لم أفعل شيئا، بل انتحيت ناحية أتفرج وأضحك. فقال الشيخ: أدعو إلى الله أن يجعل منك أضحوكة الدهر، ليضحك منك الناس ما دام في العالم ناس. وقد استجيبت طلبة المعلم، فالناس منذ ذاك الحين وهم يضحكون من هذا الصبي الذي عرفه العالم بخوجة نصر الدين.
0: ويقولون إن قبره لا يزال باقيا في جوار القرية في بقعة عراء موحشة، وأمام القبر بوابة كبيرة مقفلة مكتوب عليها: هذا قبر جحا، فينظر إليه الناس ويضحكون. قبر له بوابة وليس له جدران.
1: مهما يكن من أمر جحا، وهل هو شخصية حقيقية أم صنعها خيال الشعوب، فإننا سنقدم عنها طائفة من النوادر التي تظهر لنا أنه مغفل شديد الحمق طارة، وذكي مفرط الذكاء والفطنة طارة أخرى، بل سنرى أن نوادره تدل على أنه شخصية خيالية لأنها متناقضة لا تكاد تستقر على حال.

0: اختصم رجلان من أصدقاء جحا، وجاء أحدهما يعرض عليه شكواه فقال له: إنك محق في شكواك أيها الصديق. وجاء الصديق الثاني في اليوم التالي فعرض عليه شكواه فقال له كما قال لخصمه: إنك محق في شكواك أيها الصديق. وكانت امرأته تسمع القصتين فسخرت منه قائلة: يا لك من منافق، خصمان مختلفان وكلاهما محق في شكواه. فقال جحا: ولماذا تغضبين؟ أنت محقة أيضا فيما تقولين.
1: وجحا أيضا محق في كلامه ما دام يحكم على الكلام من وجهة نظر صاحبه، فكل إنسان يرى أن كلامه صحيح، فالصواب والخطأ نسبي، وبذلك أرضى جحا جميع الأطراف.

كانت لجحا زوجتان في زمن جحا طبعا، فجلس معهما يتسامر وطاب لهما أن تحرجاه، فسألتاه أيهما أحب إليه، فقال أنتما معا حبيبتان إلي وإلى قلبي. قالت لا، إنك لا تستطيع أن تضحك وتسخر منا بهذه المراوغة، وأمامك هذه البركة نخيرك في إغراق إحدانا بها، فمن منا تلقي بها في الماء الآن؟ وحار جحا في أمره هنيها، ثم التفت إلى الزوجة الأولى وقال لها أذكر أنك تعلمت السباحة قديما يا عزيزتي.

أراد جحا أن يتزوج فبنى دارا تتسع له ولأهله، وطلب من النجار أن يجعل خشب الأرض على السقوف، فراجعه النجار دهشا ولم يفهم ما يعنيه. قال جحا: أما علمت يا هذا أن المرأة إذا دخلت مكانا جعلت عاليه سافلة؟ اقلب هذا المكان الآن يعتدل بعد الزواج.

اختفأت شمعة في دار جحا ليلا أيام كانت الإضاءة بالشموع، فطلبت منه زوجته أن يناولها إياها باليمين، فقال: يا حمقاء، وكيف أعرف يميني من شمالي في هذا الظلام؟

طلبت زوجة جحا من جحا أن يعود إليها في طريقه من المسجد الذي يعظ فيه الناس بدواء منوم لطفلهما الذي يؤرقها بالبكاء والصياح إلى الصباح. فعاد إليها وليس معه غير الكتاب الذي يقرأه على الناس ليعظهم، فقالت: لعلك نسيت الدواء. قال: ما عاذ الله، هذا هو الدواء، وقد جربته اليوم في الكبار فناموا جميعا، فجربيه أنت في الصغار.

عاد جحا إلى منزله برطل من اللحم وسأل زوجته لماذا يصلح هذا؟ قالت يصلح لكل شيء، فقال لها فاطبخي عليه إذن كل شيء.

رأت زوجة جحا نقطة حبر سوداء على يده فسألته عنها، فقال: هذا ذكر أن تلميذي الحبشي الأسود جاءني يتصبب عرقا وقبل يدي، وأظن أن هذه النقطة سوداء منه.

مرض جحا مرضا خاف منه، وسئل عمن يرثه قال: لا وارث لي. قيل له: وأمك؟ قال: لقد طلقها أبي من زمان.

كان أمير بلدة جحا مغرما بحب النساء، وكان جحا ينهاه عن ذلك حتى أقنعه. ومرة سألته إحدى جواريه عما غيره فأخبرها، فقالت له: هبني لجحا وأنا أريك ما أفعل به. فأجابها إلى ما طلبت. ولما خلت به قالت له: أريد أن أضع السرج على ظهرك واللجام في فمك وأركب على ظهرك. فرضي بذلك. وكانت الجارية قد أرسلت إلى الأمير خفية، فجاء ورأى جحا على هذه الحال فقال له: ما هذا يا جحا؟ فقال: هذا الذي كنت أخاف عليك منه أيها الأمير.

0: ذهب جحا إلى السوق واشترى حمارا وربطه بحبل ومشى، فتبعه لصان، حل أحدهما الحبل ووضعه في عنقه وهرب الثاني بالحمار. وحانت التفاتة من جحا فرأى إنسانا مربوطا بالحبل فصرخ: أين الحمار؟ فأجابه الرجل: أنا هو. قال جحا: وكيف؟ قال الرجل: كنت عاقا لوالدتي فدعت الله أن يمسخني حمارا فاستجاب لها، ثم أخذتني إلى السوق وبعتني للرجل الذي اشتريتني منه، والآن أحمد الله لأن أمي رضيت عني فعدت آدميا. فقال جحا: لا بأس عليك، اذهب إلى أهلك وإياك أن تغضب أمك مرة ثانية.
1: وفي اليوم التالي ذهب جحا إلى السوق ليشتري حمارا، فوجد بين الحمير حماره الذي سرق بالأمس، فتقدم منه وجعل فمه في أذنه وقال له: عدت إلى عقوق أمك؟ ألم أقل لك لا تغضبها؟ إنك تستحق ما حل بك. ولم يحاول شراء ذلك الحمار العاق.

0: سأل جحا جاره القريب: لقد اشتغل بالي حين سمعت ضوضاء وجلبة وصياحا في داركم، وكأني بخصومة وشيء عظيم تدحرج على السلم، فماذا جرى بمنزلكم؟ فأجابه جحا منقبضا: لقد تخاصمت مع امرأتي ولكمت جبتي فتدهورت في السلم، وحصل لها قرقعة وجلبة إذ تدهورت على السلم.
1: فأجابه جاره: وهل للجبة قرقعة إذا تدهورت على السلم؟ فأجابه جحا: أصمت يا أخي، فلماذا تشدد علي؟ لقد كنت أنا أيضا ضمن الجبة عندما تدهورت في السلم.

0: سيداتي آنساتي سادتي، لعلكم لاحظتم أن النوادر شحة التي قدمناها اليوم لها علاقة بالنساء من قريب أو من بعيد، ونأمل أن نلتقي مرة أخرى مع جحة أو غيره أو مع كل ما هو طريف ظريف.
1: فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.

0: ما وراءك يا مريم؟
1: خبر هام عن سارة.
0: وكيف حالها
1: اليوم؟ استراح قلبها يا ماهر.
0: ما الخبر؟
1: رزقت سارة غلاما.
0: غلام؟
1: أجل، غلام.
0: وهل عرف إبراهيم؟
1: عرف طبعا، فقد كان في البيت
0: وفرح كثيرا.
1: لم يفرح ولم يحزن، بل صلى وشكر الله وهنأ سارة.
0: إنه إبراهيم، لا يهزه مصاب ولا يستخفه فرح.
1: استغربت ذلك يا ماهر.
0: إنه نبي الله يا مريم، وإذا كان النبي سريع الغضب سريع الرضا، فأي فرق بينه وبين غيره من الناس؟
1: هو ذاك يا ماهر.
0: وهل سماه يا مريم؟
1: إسحاق، إنه إسحاق.
0: إسماعيل وإسحاق. وهل طابت نفس سارة؟
1: طبعاً، انبسطت أساريرها وبدت عليها السعادة.
0: سبحان الله.
1: من كان يصدق أن سارة بعد هذه السن ترزق أبناء؟
0: الذي يحيي العظام وهي رميم لا يصعب عليه أن يجعل سارة تلد مهما بلغت من العمر يا مريم.
1: ألا تذهب لتهنئ إبراهيم؟
0: طبعا سأذهب.
1: وسأذهب معك لأرى سارة.
0: ألم تهنئيها؟
1: كانت متعبة، وأسرعت لأبشرك وأطمئن إلى الأولاد.
0: إذن نتغدى مع الأولاد ثم نذهب إلى بيت إبراهيم.
1: كما تشاء.

0: هانية الحارة يا أم إسحاق.
1: أهلا بك يا مريم، كيف زوجك ماهر وأولادك؟
0: كلهم سعداء بالخبر، وماهر عند إبراهيم.
1: أهلا بكم يا مريم.
0: أرى السعادة ترفرف فوق البيت يا أم إسحاق.
1: الحمد لله، الحمد لله على كل شيء.
0: إننا نشاركك هذه الفرحة الغامرة يا أم إسحاق.
1: أعرف محبتكم وإخلاصكم يا مريم. أتحبين أن ترى إسحاق؟
0: إذا شئت أكون سعيدة جدا.
1: هكا، انظري، انظري إليه.
0: إنه نائم. يا له من ولد جميل، ليحفظه الله يا أم إسحاق.
1: أهو جميل حقا يا مريم؟
0: جميل جدا.
1: هل هو أجمل أو إسماعيل؟
0: كلاهما جميل يا أم إسحاق.
1: لا، لابد أن يكون أحدهما أجمل من الآخر.
0: أولاد إبراهيم نراهم بنفس العين يا أم إسحاق.
1: بورك بك يا مريم، أحببت أن أباسطك بالحديث.
0: عرفت ذلك يا أم إسحاق.
1: كلاهما عزيز علي، فهما ابناء إبراهيم.
0: هل تأذنين لي بالانصراف؟
1: أحب أن تجلسي أكثر.
0: أعود يا أم إسحاق، طاب يومك.
1: بورك بك، رافقتك السلامة يا مريم.

0: كيف كانت سارة يا مريم؟
1: إن ولادة إسحاق قد أزالت من نفسها الكثير من المشاكل.
0: أعتقد أن مشكلتها تنتهي تدريجيا.
1: بدت سعيدة مطمئنة.
0: حكمة إبراهيم تنهي كل مشكلة.
1: هل ستعود إلى البيت؟
0: كلا، هو ذا بسام قادم، سأمشي وإياه قليلا ثم أوافيك إلى البيت.

0: ايه طاب يومك يا ماهر.
1: اهلا بسام، اين كنت؟
0: كنت في الحقل منذ الصباح.
1: اذا لم تسمع الخبر العظيم.
0: اي خبر؟
1: رزق ابراهيم غلاما.
0: ولدت سارة؟
1: أجل، رزقت غلاما أسماه إبراهيم إسحاق.
0: وهل هنأت إبراهيم؟
1: كنت عنده الساعة.
0: هل ترافقني إليه لأهنئه؟
1: زيارة إبراهيم لا ترفض يا بسام، هيا بنا.

0: إني أحب إسحاق، حبي لإسماعيل يا مريم.
1: سبحان الله، كيف تمر الأيام. لقد كبرا، ما أجملهما يلعبان معا ويمرحان معا.
0: إنهما ذكيان، أعطي أحدهما ملاحظة فيفهمها الآخر.
1: وسارة، هل تحبهما مثلك؟
0: طبعا تحبهما، يسوءها أحيانا أن ترى إسماعيل وإسحاق يتضاربان شأن كل الأولاد.
1: وتضع الحق على إسماعيل طبعا.
0: أحيانا على إسماعيل وأحيانا علي أنا.
1: إنها كبيرة السن، طيبة القلب، تريد الخير للجميع.
0: أعرف ذلك وأنا أعذرها.
1: إلى اللقاء يا أم إسماعيل، طاب يومك.
0: رافقتك السلامة يا مريم.
2: هل هذا بيت إبراهيم؟
0: نعم هو.
2: هل أنت هاجر امرأة إبراهيم؟
0: نعم، فماذا تريد؟
2: هل فتحت الباب؟
0: زوجي ليس هنا، فقل ما تريد من وراء الباب.
2: أين زوجك إبراهيم؟
0: ذهب يحتطب من الجبل.
2: وحده؟
0: كلا، أخذ معه ابنه إسماعيل.
2: وهل أصبح إسماعيل في سن تمكنه من تحمل مشقة الاحتطاب؟
0: أحب أبوه أن يرافقه، وإسماعيل قادر على مساعدة أبيه. ما يضحكك؟
2: أتعلمين أين إبراهيم وإسماعيل يا هاجر؟
0: إنهما في الجبل يحتطبان.
2: كلا، بل أخذ إبراهيم ابنه إسماعيل ليذبحه.
0: كذبت، فإبراهيم أرحم به مني.
2: إن الله أمره بذلك.
0: إن كان أمره الله بذلك فقد أحسن في امتثال طاعة ربه وفي استسلامه لأمر الله تعالى.
2: ابنك يذبح وتقولين هذا القول؟
0: ولكن من أنت؟ إنه إبليس عليه اللعنة، جاء يلعب بعقلي وعواطفي. على كل حال تأخر إبراهيم وإسماعيل كثيرا، لعله صادق، لتكن إرادة الله.

0: ماذا حدث يا مريم؟
1: أعظم حدث في حياة إبراهيم يا سارة.
0: أي حدث؟
1: التضحية والفداء.
0: لم أفهم.
1: اسمع القصة كاملة.
0: هاتي أخبريني.
1: اصطحب إبراهيم ولده إسماعيل وأخذ معه حبلا وسكينا وخرج إلى الجبل.
0: رأيتهما خارجين صباحا.
1: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى.
0: يذبحه؟
1: أجل.
0: ولماذا يذبحه؟
1: الله أوحى له بذلك، وهو ينفذ إرادة الله.
0: وماذا حدث بعد ذلك؟ أكملي.
1: التفت إسماعيل إلى أبيه وقال: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
0: وهل فعل يا مريم؟
1: وصلا إلى رأس الجبل، فلما أسلما وتله للجبين.
0: ولماذا للجبين يا مريم؟
1: لكي لا يرى إبراهيم وجهه فتأخذه به الشفقة.
0: وذبحه؟
1: وضع إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل وباشر بحز العنق.
0: كفى كفى.
1: فسمع صوتا عميقا يمنعه من متابعة عمله ويقول له: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، وإن كذلك نجزي المحسنين.
0: لم يذبحه إذن.
1: التفت إبراهيم حوله فرأى كبشا سمينا يقف قريبا منه، أرسله الله إليه ليفدي به ابنه إسماعيل.
0: وذبح الكبش.
1: ذبح الكبش وعاد بإسماعيل إلى أمه سليما، وقد نال رضا الله تعالى عندما لم يتردد في تضحية ابنه تلبية لأوامر الله.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: إنه أقصى اختبار مر به إبراهيم يا سارة، ولم يخيب إبراهيم ثقة الله به، فقدم ولده ضحية لله حتى فداه الله بذبح عظيم.

إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلاق ورحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس بداية من اليوم الاثنين 1 جوان المقبل، لتتواصل حتى 14 من الشهر ذاته. المندوب الجهوي للسياحة برقع عين دراهم عيسى المرواني يعلن عن استقبال أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة بمطار برقع عين دراهم الدولي بداية من الاثنين المقبل، وهو ما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية. بداية من الاثنين المقبل، انطلاق إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والشرايين اليوم بمدينة تبرقة. المبادرات تهدف إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة، وبلدية تونس تعلن برمجة أيام تنشيطية مجانية للأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة اليوم وغدا. وإلى آخر أخبار العالم، مسؤول الأعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة سليم عويس يحذر من أن العائلات في شتى أنحاء قطاع غزة تعاني من نقص حاد في المياه النظيفة، داعيا إلى توفير وصول آمن وغير مقيد للعمليات الإنسانية. الجيش الإسرائيلي يفجر منازل في بلدة دبين جنوبي لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويطالب طهران بفتح مضيق هرمز فورا. في المقابل، الخارجية الإيرانية تقول لا اتفاق نهائيا بعد مع الولايات المتحدة، وكيفية إدارة مضيق هرمز مستقبلا مرتبطة بالدولتين المطلتين عليه وهما عمان وإيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: وامضى.
1: لن يعرف الحق من يجهل الباطل، ولا يعرف الخطأ من يجهل الصواب.
0: الجاحظ.

0: محطات هذه الرحلة.
1: إن من البيان لسحرة الدكتور أحمد زكي يحدث الشباب عن جسر الحياة.
0: إن من الشعر لحكمة. الشاعر مصطفى خريف يغازل حورية الموج.
1: طرائف ضاحكة.
0: نوادر عربية.
1: من درر الكلام.
0: حكم من أعماق التاريخ.
1: نافذة على الأدب العالمي.
0: هل تعلم؟
1: ومن قاموس الحياة.

0: الحياة جسر ممتد أمام كل واحد منا، جسر قد تداخله منعرجات وقد لا تداخله، جسر قد يكون مفروشا بالزهور ومن الممكن أن يكون مفروشا بالأشواك، جسر قد نستسهل السير عليه وقد يخيفنا السير فوقه إلى حد الرعب والتردد والجبن، وكل ذلك قد يولد قرارا فينا بالانسحاب والركون تحت ظل شجرة يابسة لا تزهر ولا تثمر.
1: والمفكرون والفلاسفة والشعراء يحملون على ظهورهم قناديل يسلطون أضواءها أمام الأقدام المتعثرة المرتجفة الخائفة لتشجعها على الاندفاع فوق الجسر وبذل الجهد بإصرار على عبوره مهما كانت الصعاب والتكاليف والمخاطر، لأنه لا مناص من المغامرة لتحقيق الهدف الأسمى.
0: ومنذ ما يقارب نصف قرن أطلق المفكر الأديب العالم الدكتور أحمد زكي دعوة لشباب العروبة كي يعبروا جسر الحياة الذي لا بد من عبوره، ونشر مقاله الهام في مجلة العربي التي كان آنذاك رئيسا لتحريرها، وحلل لأبناء الجيل بسحر بيانه كيف يلاحقون ركب الحضارة وكيف يتغلبون على العراقيل التي تعطل مسيرتهم. مقال قديم لكنه سيبقى جديدا رغم تقدمه، لأن معانيه ما زالت صالحة لشباب اليوم.

0: الحياة جسر لا بد أن يعبر. تسألني عن مبتدئه فقد أقول لا أدري، وتسألني عن منتهاه فقد أقول لا أدري، ولكنه جسر أنا موقن أنه لم يوضع هنا عبثا، ذلك أني ما عرفت قط جسرا أقيم حيثما أقيم عبثا، ولكنه جسر لا بد أن يعبر. وزمانكم يا شباب العرب قد يكون أعسر من زماننا مقارنة زمان بزمان، وإلى هذا الحد أسخو في الرأي أطلب رضاكم، ولكني أعود فأقول إذا أنتم قارنتم زمانا بزمان فقارنوا كذلك شبابا بشباب ورجالا برجال، إنكم يا شباب اليوم أكثر عددا وأكفى عدة، وعلى قدر العدد وعلى قدر الكفاية ترجى النتائج ويرجى تحقيق الآمال. فاربطوا يا شباب العرب بين صباح أمتكم ومسائها، أنتم معشر الشباب صباحها ونحن الأشياخ مساؤها، والمساء خبرة طويلة ثمينة كادت أن تولي، والذي تغيب عليه الشمس ليس له في هذه الحياة رجوع. أقول أنتم اليوم يا شباب اليوم أكفى، ولكنها كفاية غير كافية، إنها كفاية لا تفي بحاجات هذا الزمان. إن من سوء حظنا نحن الآباء ومن سوء حظكم أنتم الأبناء أننا من أمة من بين أمم غفت كثيرا وغفت طويلا، ثم فتحت عينيها على وجه من الأرض تبدل وحال من سكان هذه الأرض تغير، فأمم كانت متخلفة سبقت وأمم كانت سابقة تخلفت، وشيئان استجدا على هذه الأرض ونحن في غفوة، شيء أسموه علما وشيء أسموه صناعة، ثم تفاعلات في الفكر الإنساني قلبت شؤون الحياة رأسا على عقب، ومفاهيم شائعة سيارة تغيرت معانيها، وحجب كانت أسدلت على وجوه وعقول تمزقت جميعا، وتغير معنى الدولة وتحددت الأمور فيها بما لم تكن تحددت على مثله من قبل، والفرد صار له حقوق من تعليم وحقوق من عمل، وولدت مدنية جديدة وأساليب للعيش جديدة لم تقتصر على زمرة في الناس أو زمر، ولكن شملت أكثر الشعوب حيثما نشأت هذه المدنية، وحتى الذين وقفوا في الصفوف الأخيرة من شعوبهم نالهم من خير هذه المدنية مادة وعقلا فوق ما نال أمثالهم في صفوف أمم أخرى لها من هذه المدنية حظ قليل.
1: عالم جديد لا شك في هذا، ومدنية عارمة لا شك في هذا. عالم جديد ومدنية عارمة لم يكن كمثلها في سابق الزمان شيء. وأنتم يا شباب العرب لا يمكنكم أن تعيشوا بمعزل عن هذا العالم الجديد والمدنية العارمة، ولو أنكم شئتم تعزلا ما استطعتم، إن هذه المدنية كالماء يعطي الحياة أو هو يغرق، إنها كالبحر الذي فاض وأخذ يتسلل فيضه إلى كل بقعة مجهولة معزولة من سطح هذه الأرض، لن ينجو منه من أهلها إلا ذو سفين، فالذي لا يكون له سفين يذهب إلى القاع. فأين سفينكم؟ إن العصر عصر ذرة شاع أو سيشيع خيرها إذا أذن له حتى يلف هذه الكرة، والعصر عصر ذرة ذاع أو سيذيع شرها حتى ما يترك موقعا إلا أتاه فأهلك فيه راعية وراعيا. ومع الذرة صواريخ لها هي الأخرى خيرها وشرها، ولكن شرها أوضح وأكثر إغراء. وكما التهبت الأرض الجامدة بذرات وصواريخ، كذلك نال العقول من لهيبها لهب واستعرت به الأرض أو كادت، فما من أمة إلا وبها قلق، وما من أمة إلا وبها توثب وتحفز. والقارات جميعا أخذت تهدر بطونها مسموعة هديرا يصل إلى بعض الأذان فتحسبه بشير خير، وهو يصل إلى أذان أخرى فتحسبه نذير شر، وما أكثر ما تختلط النذر والبشائر، وما أكثر ما تحار فيها العقول، والسماء تلمع بالبرق أشد اللمع، وتقصف بالرعد أشد القصف. فقد يكون من ذلك الري الذي ينتظم الأرض جميعا، وقد تكون السواعق التي تهلك الناس، والسيول التي تغرق الحرث والنسل. كأني أسمع من يقول: ومن ذا الذي لا يعلم أن هذا العصر جديد، وأن مدنيته عارمة، وأن المستقبل مليء بإرهاصات يتقدمها برق ورعد؟ فإلى هؤلاء أقول: إن العلم غير الوعي، والوعي درجات، منها الوعي السالب وتجده في طرف، ومنها الوعي الموجب وتجده في الطرف الآخر. الوعي ذو السلب فأشبه بوعي الحالم، إنه يعي من وجوده ما يعي الحالم، ثم هو كالحالم يترك المقادير تسوقه إلى حيث هي تشاء لا إلى حيث هو يشاء. أما الوعي ذو الإجاب فهو الوعي اليقظ أتم يقظة، ذلك الذي يحفزه الواقع المسيء أو المستقبل المخطر إلى أن يقوم فيخطط لحاضره ومستقبله، فهو لا يترك الزمن يخطط وحده، وهو يتدخل في إرادة هذا الزمن ليشركه في إرادته بإرادة منه أقوى، وهو بذلك قد يعدل من وجهته، وقد يعكس هذه الوجهة عكسا، وهو لا يقول إنها المقادير ليس بمستطاع أن يدفعها الإنسان دفعا، وإنما هو يفرض إرادته عليها فرضا حتى تصبح إرادته هذه بعض هذه المقادير. إن هذه الأحداث الجارية وتلك الأخرى المنذرة أو المبشرة إنما تصنعها وتجري بها إرادات رجال. وقد سبق إلى هذا المعنى فيلسوف الألمان شوبنهاور، فألف كتابا سماه إنما الدنيا إرادة.

0: فيه إلى شاعرنا الكبير مصطفى خريف، فكان مجلا ومقدرا ومعجبا، فهو يقول: يعجبني من شعراء تونس جميعا صحة تعبيرهم وصفاء تفكيرهم وبعدهم عن الرطانة والركاكة. ومن أين يأتيهم هذا وهم لا يعنيهم إلا حفظ الكتاب الكريم ومطالعة دواوين الشعراء وكتب البلغاء، ناهيك أن جلهم عرب أقحاح.
1: ويزيد مارون عبود في القول: أما الرأي الأول في الشاعر خريف فهو أنه ابن خيال بكر لم يلقح بآداب أجنبية، فصوره وفيها الجميل الحسن مستمدة من تفكيره ومرئياته، إنك تشم رائحة العتق في مفرداته وتراكيبه. ومدام الحديث عن مصطفى خريف فإننا سنستمع من شعره إلى حورية الموج التي تغنت بها الفنانة الكبيرة لوردا كاش، إنها إحدى روائعه الخالدة.

0: شف صدر البحر عن سر الجلال، وطفت فيه اللآلي فوق موج فاض من سحر الجمال، فاق تصوير الخيال، جال في حسن وإشراق، مستجيشا مثل أشواقي حين أكسوها بديعا من بياني.
1: هل على صدرك فاضت موجتان بالهوى ترتعشان تلك، أم أزهار آس تتفتق في أديم لاح أزرق، أم نجوم في سماء تتألق وتغني وتصفق؟ محفل جاء يحييك ويناجيك ويفديك، يا عذار البحر أن تن لديها، فتسابقن إذن بين يديها وتهافتن عليها.
0: أقبلت ترقص تيها وتغني نغما من كل فن، فيه حب ودلال وتجني وحلاوات التمني، في بياض ناعم طاهر واهتزاز فاتن باهر، وهي تستهديك نزرا من فتونك، فامنحيها نبرات من حنينك وشعاعا من جبينك.
1: إيه يا حورية الموج إلي والعبي بين يدي، اسبحي واطوي عباب اليم طيا، لا تخافي منه شيا، إنه مثلي عميد صب، ذو فؤاد زاخر بالحب، مغرم بالحسن من قبلي وقبلك، هذه الأمواج قد وافت لأجلك تبتغي تقبيل رجلك. وارتمينا في انقباض وامتداد وامتزاج واتحاد، وهي تنزو بابتهاج وتنادي فيلبيها فؤادي.

0: أراد أحدهم شراء سيارة وكان مترددا، فجعل يسأل البائع عن مقدار ما تستهلكه كل سيارة من البنزين، حتى أحس البائع بأن أعصابه تكاد تفلت منه. فلما سأله صاحبنا للمرة 20 عما تستهلكه إحدى السيارات المعروضة، أجابه ساخرا: تستهلك هذه السيارة مقدار ملعقة واحدة. فسأله المشتري بنفس اللهجة: ملعقة شاي أم ملعقة أكل؟ نوادر عربية.
1: كانت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله لا تستر وجهها، فلما دخلت على مصعب بن الزبير قال لها في ذلك، فقالت: إن الله تعالى وسمني بميسم جمال، فأحببت أن يراه الناس، والله ما بي وصمة أستتر لها.
0: من درر الكلام.
1: قيل للإسكندر: ما بال تعظيمك لمؤدبك أكثر من تعظيمك لأبيك؟ قال: لأن أبي سبب حياتي الفانية، ومؤدبي سبب حياتي الباقية. حكم من أعماق التاريخ.
0: في كتاب الموتى لقدماء الفراعنة نقرأ ما يلي: إن هذه الروح طلبت في الحياة الدنيا لغيرها مثل ما طلبته لنفسها، فأذن لها بدخول الجنة.
1: وفي كتب الهنادكة القديمة تقرأ: إن أصدق قانون للحياة أن ترعى الناس وترعى أشياءهم كما ترعى نفسك وترعى أشياءك.

0: نافذة على الأدب العالمي
1: من الشعر اليوناني الحديث.
0: الشاعر اليوناني بروفيليخوس ولد في أثينا عام 51 و800 وألف، ودرس الفلسفة في جامعتها، ثم واصل دراسته في ألمانيا وتحصل على الدكتوراه في الآداب. دخل معترك السياسة التي لم تصرفه عن الشعر أو عن العمل في الحقل الأدبي. كان يحب البحر ويحب الطبيعة، ويصف الملاحين الذين يصارعون الأمواج، ومن قصائده قطعة عنوانها روح الشاعر.

إنها عين الشاعر، تلك التي تحوم فوق مياه البحر الأزرق الواسع. لقد انطوت فيها كل معاني الألم العميق وتسمرت فوق الأفق، حيث يتعانق الفضاء بالبحر، يرغي الموج ويزبد ويرتفع قامات ثم يتكسر فينطفئ في صراخ أليم. إن الأمواج كلها تزول، أما المحيطات فتبقى على حالها. وفي أعماق نفسي أمواج من الأحلام وأشواق حارة مظلمة تلمع وتخبو، لتبقى لها محيطاتها المولدة للأحلام والأماني.

0: هل تعلم؟
1: هل تعلم أن الطقس الحار يسير الصوت بسرعة أكثر منه في الطقس البارد؟
0: وهل تعلم أن أول من استعمل المرايا الزجاجية هي إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا؟
1: من قاموس الحياة.
0: لا تصدق كل ما يقال ولا تقل كل ما تعرف، وإلا فلا تلومن إلا نفسك.
1: كثير المعرفة قليل الكلام.
0: أعطاك الله وجها وصنعت لنفسك آخر.

أصدقاءنا في كل مكان، هكذا نتوقف بكم عند هذه المحطة، فإلى أن نرحل معا في جولة جديدة، نرجو لكم أحلى الأوقات وأجملها.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الخامسة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير بعد أشغال الصيانة، وبلدية تونس تعلن أن الدخول سيكون بصفة مجانية اليوم وغدا. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليات استثمار لمشاريع بولاية المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. بداية من الاثنين المقبل، استقبال أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة بمطار طبرقة عين درهم الدولي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بداية من 4 جوان المقبل وإلى غاية 9 شهر ذاته عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويطالب طهران بفتح مضيق هرمز فورا. في المقابل، الخارجية الإيرانية تصرح أنه لا اتفاق نهائي بعد مع الولايات المتحدة. مقتل 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وتير دب جنوب لبنان. إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، والجيش الإسرائيلي يفعل الإنذارات في عدة مناطق بالشمال. ختام الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم حيثما كنتم.

هذه الأيام يخرج فصل ليجيء فصل آخر جديد. يرحل الربيع بأشذائه ورياحينه وأصائله الجميلة، ليحل الصيف بشموسه الوهاجة ونسائمه المائسة وشطآنه الذهبية البديعة وليالي السمر الهادئة حتى آخر هزيع لليل. الصيف والبحر والشمس ونفحات الياسمين المنتشرة في كل مكان، والحصاد وصوت النورج الرنان، والسنابل المتأودة تحت هبات النسيم، وأغاني الفلاحين الشجية في الحقول. تلك التفاصيل ما أحلاها، تأتي لتغير واجهة الحياة وتملأ أرجاء هذا الكون أشذاء وألوانا جديدة وفاكهة أخرى لا أحلى منها ولا أجمل. إنه سحر الفصول، يتجدد معه عشقنا للحياة وهيامنا بتفاصيلها المثيرة تنساب في كل الأنحاء. فمرحى بالصيف مرحى، مرحى بالسهرات الشيقة وبالمواويل الجميلة تتردد حتى الصباح.

وردت في كتب الأدباء ودواوين الشعراء على امتداد العصور نصوص تحتفي بالطبيعة وتورد لقطات منها رائعة بديعة تروق العين وتريح الفكر وتنعش الوجدان. قال ابن خفاجة، وقد ورد نصه في ذخيرة ابن بسام: ولما أكب الغمام إكبابا واتصل المطر اتصالا لم ألف معه انفصالا، أذن الله تعالى للصحو أن يطلع صفحته وينشر صحيفته، فقشعت الريح السحاب كما يطوي السجل الكتاب، وطفقت السماء تخلع جلبابها والشمس تحط نقابها، وتطلعت الدنيا تبتهج كأنها عروس تجلت وقد تحلت. ذهبت في لمة من الإخوان نسبق إلى الراحة ركضا، ونطوي للتفرج أرضا وننشر أرضا، فلا ندفع إلا إلى غدير النمير، فترددنا بتلك الأباطح نتهادى تهادي أغصانها ونتضاحك تضاحك أقحوانها. أما ابن الروم فقال في وصف الرياض: ورياض تخايل الأرض فيها خيلاء الفتاة في الأبراد، ذات وش تناسجته سوار لبقات بحوكه وغوادي، شكرت نعمة الولي على الوسمي ثم العهاد بعد العهاد، فهي تثني على السماء ثناء طيب النشر شائعا في البلاد، من نسيم كأن مسراه في الأرض مسر الأرواح في الأجساد، حملت شكرها الرياح فأدت ما تؤديه ألسن العواد، منظر معجب تحية أنف ريحها ريح طيب الأولاد، تتداعى بها حمائم شتى كالبواكي وكالقيان الشوادي، من مثان ممتعات قران وفراد مفجعات وحادي، تتغنى القران منهن في الأيك وتبكي الفراد شجو الفرادي.

0: والورد مفتح
1: والورد مفتح
2: والورد مفتح مفتح الورد.
3: من أجمل ما قيل في الغزل هذه القصيدة لعمر بن أبي ربيعة، وقد جاءت في سياق قصصي جذاب يبرز ما تضمنه من تشويق وحوار، ما كان يعتمل في قلب العاشق من تداعيات موحية ومثيرة. يا صاحبي قفا نستخبر الطللا عن بعض من حله بالأمس ما فعلا. فقال لي الربع لما أن وقفت به إن الخليط أجد البين فاحتملا، وخادعتك النوى حتى رأيتهم في الفجر يحتث حادي عيرهم زجلا. لما وقفنا نحييهم وقد شحطت نعامة البين فاستولت بهم أصلا، قامت تراء لحين ساقه قدر وقد نرى أنها لن تسبق الأجل. قالت على رقبة يوما لجارتها ما تأمرين فإن القلب قد تبلا، وهل لي اليوم من أخت مواسية من كنا أشكو إليها بعض ما عملا. فجاوبتها حصان غير فاحشة برجع قول وأمر لم يكن خطلا، اقني حياءك في سر وفي كرم فلست أول أنثى علقت رجلا، لا تظهري حبه حتى أراجعه إني سأكفيكه إن لم أمت عجلا. صدت بعادا وقالت للتي معها بالله لوميه في بعض الذي فعلا، وحدثيه بما حدثت واستمعي ماذا يقول ولا تعني به جدلا، حتى يرى أن ما قال الوشاة له فينا لديه إلينا كله نقلا، وعرفيه به كالهزل واحتفظي في غير معتبة أن تغضب الرجل، فإن عهدي به والله يحفظه وإن أتى الذنب ممن يكره العذلا. لو عندنا اختيب أو نيلت نقيصته ما آب مغتابه من عندنا جذلا.

ورد في العمدة لابن رشيق أن البحتري قال: كنت في حداثة أروم الشعر وكنت أرجع فيه إلى الطبع، ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه حتى قصدت أبا تمام، فانقطعت فيه إليه واتكلت في تعريفه عليه، فكان أول ما قال لي: تخير الأوقات وأنت قليل الهموم صفر من الغموم. واعلم أن العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شيء أو حفظه في وقت السحر، وذلك أن النفس قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم، فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا والمعنى رشيقا، وأكثر فيه من بيان الصبابة وتوجع الكآبة وقلق الأشواق ولوعة الفراق. وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزرية، وكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجسام، وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب، واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه، وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين، فما استحسنته العلماء فاقصده، وما تركوه فاجتنبه، ترشد إن شاء الله. صديقاتي المستمعات، أصدقائي المستمعين، الوصل في الحب مدعاة للسعادة، والهجر مجلبة للهموم، وتلك الحالة من المد والجزر هي التي طبعت قصائد الشعراء وفجرت في طياتها ينابيع البوح الصافي الصريح. قال ابن زيدون: هل عهدنا الشمس تعتاد الكلل، أم شهدنا البدر يجتاب الحلل، أم قضيب الباني يعنيه الهوى، أم غزال القفر يصبيه الغزل، خرق العادات مبدي صورة، حشد الحسن عليها فاحتفل، مشرب الصفحة من ماء الصبا، مشبع الوجنة من صبغ الخجل، من عذيري منه إن أغببته نسي العهد وإن عاودت مل، قاتل لي بالتجني ما له ليت شعري أحلال ما استحل، أيها المختال في زينته أنت أولى الناس بالخالي فخل، لك إن أدللت عذر واضح كل من ساعفه الحسن أدل، سبب السقم الذي برح بي صحة كالسقم في تلك المقل. صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، تعرض مصطفى لطفي المنفلوطي في أحد نصوصه إلى شرف العمل وإلى النضال من أجل كسب أفضل المراتب، فقال معرجاً على ما يتمناه لابنه من تلك المراتب والمنازل: أحب أن ينشأ معتمداً على نفسه في تحصيل رزقه وتكوين حياته لا على شيء آخر، أحب أن ينشأ رجلاً ولا سبيل إلى الرجولة إلا من ناحية العمل، وقلما يعمل أحدنا إلا بسائق من الضرورة وبدافع من الحاجة. أحب أن يعيش فرداً من أفراد هذا المجتمع المعترك في ميدان الحياة، يصارع العيش ويغالبه، ويزاحم العاملين بمنكبيه، ويفكر ويتروى، ويجرب ويختبر، ويقارن الأمور بأشباهها ونظرائها، ويعثر مرة وينهض أخرى، ويخطئ حينا ويصيب أحيانا، فمن لا يخطئ لا يصيب، ومن لا يعثر لا ينهض.

بعد حين تطلع شمس جديدة في سماء هذا الوطن الجميل، وتتضوع أشباء جديدة، وتتشكل واجهة حافلة بالألوان في استقبال صيف يعود محاطا بهالة من الظلال والأنوار، تحلم النفس وتنعش الوجدان. فأهلا بالفصل القادم على مهل، أهلا بالنور المطل.

0: كنتم مع عذب الكلام. الإذاعة الوطنية التونسية.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا مع أسماء الله الحسنى. ننتقل أيها الكرام إلى اسم الجليل. اسم الجليل يعني عظيم القدر، وفيه معاني نعوت الجلال من عز وملك وعلم وتقديس وغنى وقدرة إلى غير ذلك. فهو سبحانه وتعالى جليل بإطلاق، وكأنه عائد إلى كمال الصفات، بما يبعث في الإنسان العارف إلى حد ما بهذا الاسم مهابة عالية في نفسه وفي عقله أيضا تجاه خالقه الجليل سبحانه وتعالى. إذن كما تعلمون أن معنى الجلال يبعث المهابة. المهابة هنا فيها من عناصرها هي الخوف، هي الخشوع، هي محاولة تجنب ما يغضب المولى سبحانه وتعالى. فهو جليل، فكيف يتجرأ الإنسان على عصيانه؟ فكيف يتجرأ الإنسان على عدم المبالاة بإمكان إغضابه؟ فليتعقل الإنسان قليلا. لذلك عندما يتمثل كمالات أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه يستحضر هذه المهابة ويستحضر معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، فيبتعد لا محالة عن اقتراف ما يغضب المولى سبحانه وتعالى. فهذه أسماء الجلال التي تبعث في النفس مهابة. أسماء الجمال نعطي مثال: الرحيم، الغفور، تجد الإنسان يحاول أن يتمثلها كثيرا، ولكن لا يجب أن يغفل عن باقي الأسماء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحد، والله وتر ويحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة، أي من عمل بها، من تمثلها، من تخلق بكمالاتها. والذي يحقق في المؤمن إدراك مهابة تجاه جلالته هي إدراك جمال أيضا تجاه هذه الكمالات الإلهية التي لا تكون إلا له سبحانه وتعالى دون غيره. لذلك فإن كل جلال وجمال في هذا الكون، أي ما نلاحظه، هو أثر من آثار صفاته التي تتقدس بها القلوب بما هي أوصاف جلاله سبحانه وتعالى. عندما تلاحظ مثلا لمعنى الجلال كبر جبل الماء وعلوه وارتفاعه، لابد أن تصحب مع هذا النظر مهابة معينة تقول سبحانه العظيم، سبحانه الجليل. وعندما تلاحظ تناسق هذا الجبل مع مخلوقات أخرى بجانبه أو في محيطه وتلاحظ هذا التناسب، تقول إن هذا جمال، لأن من أساسات الجمال التناسب. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال أيضا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبحانه وتعالى، إذن ذو الجلال والإكرام هو المستحق لأن يجلى، إذ له سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة والمجد أزلا وأبدا، ولا قديم إلا الله كما قال العلماء، وما غيره سوى كائنات محدثة، أي لها بدء، لها بدء في الخلق، لها بدء في الوجود. وحد المؤمن أيها الكرام من هذا الاسم العزيز أن تكون للإنسان صفات طيبة، صفات طيبة مع هذه الصفات نقاء قلب يكسبه مكانة هامة وجمالا ثابتا عند الناس، أي تكون له مكانة، مكانة جليلة يستلهم ويأخذ أخلاق معينة يعتمدها في سلوكه حتى يكون له وجودا ثابتا ومستقيما استلهاما من معاني الجلال، ولكنه يبقى إنسان له حدود وله إمكانيات محدودة، ولكن مقامه رفيع عند الناس، إن شاء الله يكون مقامه عند المولى سبحانه وتعالى رفيع أيضا، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات. تحت شعار معا من أجل قلب سليم، تنتظم بمدينة تبرقة اليوم قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية. الإدارة العامة للديوانة تنطلق بداية من الأول من شهر جوان المقبل في إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية، والناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري يدعو التونسيين المقيمين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي إضافة إلى التطبيقة الخاصة بالتصريح بالعملة. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتداخلة. في العالم، وزير الدفاع الأمريكي يفيد اليوم بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. وزارة الخزانة الأمريكية تصادر أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار وتفرض عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب تشمل أفراداً في إيران. وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن المحادثات المتعلقة بالأمن بين إسرائيل ولبنان كانت مثمرة، لكنها لم تصل إلى حد الإشارة إلى تحقيق أي إنجازات. ختام الموجز مع أجمل تحية نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد. يوم سعيد مع ريم المدب.
1: يا رسول الإلهي، يا رسول الإلهي، إني نذير

وبلغ الكل منا يا سيدي ما يريد. وصل ربي على من بذكره نستفيد. محمد ما تلالى برق وحن نتعود.

قمر الهداية وكوكب العناية الرباني مفتاح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية.

شرفه على سائر الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا، فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. فضل أمته على الأمم السابقة القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفنا في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت

الملك واحد يفعل ما يريد لا مني ضد باسم المجيد في الملك واحد يفعل ما يريد لا مني ضد ماله تحديد رب العباد.

الشفاعة، عدد الأمطار في كل ساعة، صلاة المختار صاحب الشفاعة، عدد الأمطار في كل ساعة، الوش والأمطار.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
3: صباح الأنوار وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في أولى برامجها المباشرة، البرنامج الصباحي يوم سعيد، ينطلق بداية من السادسة صباحا ويتواصل حتى العاشرة صباحا. السادسة 21 دقيقة انطلقنا بالأغاني الدينية والأغاني الصوفية في هذا اليوم السبت 30 مايو 2026 الموافق 13 منذ الحجة من سنة 1447. مرحبا بكل من التحق بنا الآن، كل من يتبع فينا على منصاتنا الرقمية، أهلا وسهلا بكم التوينسة اللي مقيمين بالخارج. نعرف أنه برشا منكم اتبعوا الإذاعة الوطنية التونسية، نقدمكم التحية مباشرة من تونس، ويسعدنا أنكم تتفاعلوا معنا في كل وقت. فريق كامل تعرفوا أنه يبدأ معكم في هذا الصباح. اليوم معي حمزة سفار في النعنسة الصوتية، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، سمية زواوي في الإخراج الرقمي في القاعة الفنية المركزية، الطاهر سوسية. سادسة وعشرين دقيقة سمعنا أغاني دينية، الآن مجموعة من الأغاني التونسية.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد
3: مع ريم المدب.
1: صباح الأنوار، قلها من جديد لكل من التحق بنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في هذا البرنامج الصباحي اليومي يوم سعيد. اليوم يوم سعيد، اليوم السبت يتواصل حتى 10 صباحا كما كل يوم سبت حتى 10 صباحا، ومن بعد يكون الموعد مع برنامج أصحاب الهمم. هذا البرنامج الذي يعنى بذوي الإعاقة. اليوم التابع وهذا البرنامج مع زميلتي منى المجري حتى منتصف النهار، ثم الموعد يتجدد مع معز الغربي في برنامج حول كل ما هو تراث مادي وغير مادي في برنامج في العتيق، والعشوية تكون مع أماني بولاريس في استوديو الويكاند، ينطلق بداية من ساعتين ويتواصل حتى تقريبا السادسة مساء، ومن بعد يكون عندكم موعد مع منوعة موسيقية وثقافية يحلو المساء اليوم مع نادرة عطية، ثم الموعد يتجدد في البرنامج المسجل ماموعيني لعبد الستار عميمو بداية من 8 مساء حتى 9 مساء، ومن بعد الموعد يكون مع إعادة بث لبرنامج بعنوان روائع الفن العربي للمرحوم صالح المهدي، والختام من 11 حتى نص الليل يكون الموعد مع برنامج جراموفون مع صابرة الهميسي، هي برمجة الإذاعة الوطنية التونسية لهذا اليوم السبت 30 مايو 2026.

كمال الحراشي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. بعد شوي يكون موعدكم مع صوت فيروز كيف العادة، حتى موعد النشرة الإخبارية الأولى على موجاتنا، ثم الحديث يكون على عديد المواضيع من بينها اليوم العالمي لمرض التصلب الويحي اللي نقوله بالفرنسي سكليروز أون بلاك. اليوم 30 مايو هو اليوم العالمي لهذا المرض. بعد شوي تدخل معنا دكتورة نادية بن علي اللي هي رئيس قسم في مستشفى شرنيكول مختصة في طب الأعصاب. نتحدث كذلك اليوم على قافلة صحية أكيد توشدين الثنية نحو تبرقة، هي قافلة صحية مختصة بأمراض القلب والشرايين باش تمشي للمستشفى الجهوي بتبرقة، وفما عندها عديد التدخلات، فيها التقصي لأمراض القلب والشرايين وفيها كذلك التدخلات الجراحية وغيرها. بعد شوية نتحصل إن شاء الله نتحصل على الدكتور سامي ميلوشي اللي هو أستاذ استشفائي جامعي مختص بأمراض القلب والشرايين، وهو أمين مال الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين، اللي هم موجودين توا كما قلت لكم المجموعة الكل موجودين في الحافلة اللي باش تنقلهم إلى تبرقة. القافلة تنطلق في العمل متاعها بداية من 9 صباحا. نتحدث كذلك اليوم على ندوة حول السرد والتاريخ والتأويل، قراءات في أعمال أميرة غنيم. بعد شوية الدكتور والأستاذ محمد محجوب أستاذ التعليم العالي المتميز في التأويلية وتاريخ الفلسفة المعاصرة في جامعة تونس وهو العضو الدائم بيت الحكمة، يحدثنا عن بعض تفاصيل هذه الندوة اللي هي تلتئم اليوم في بيت الحكمة في تونس العاصمة. نتابع كذلك اليوم التحسيسي للكثبين الساحلية والتنوع البيولوجي بغار الملح باش يصير غدوة، كذلك نتبع احتفالات اليوم العالمي للبيئة باش تكون يوم 5 جوان، فما عديد الاحتفالات حدثنا عليها. بعد شوية كذلك ممثل عن الصندوق العالمي للطبيعة. واليوم حبينا انه في الساعة الأخرانية من برنامج يوم سعيد انه نقدموا لكم بعض النصائح المهمة جدا جدا على المستوى النفسي والاستعداد النفسي للامتحانات. تعرفوا انه التوانسة توا يعيشوا على وقع الامتحانات وبالخصوص امتحانات البكالوريا. نهار 3 جوان تنطلق هذه الامتحانات الوطنية وتعرفوا قيمتها وأهميتها عند التوانسة. هذاك علاش تشرفني اليوم الدكتورة يسرى عمار، طبيبة مختصة في الأمراض النفسية والعلاج النفساني، العلاج المعرفي والسلوكي، وباش نتحدثوا عن هذه الاستعدادات. معناها مش القراية، مش نحكيوا على القراية، إنما نستعدوا نفسانيا في هذه الأيام الأخيرة قبل المناظرة الوطنية للبكالوريا. مالا تبعونا، تبقوا معنا على وجهة الإذاعة الوطنية التونسية 6:51 صوت فيروز ثم النشرة الإخبارية.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
1: الدكتور حكيم،
2: اليوم نحتفل باليوم العالمي للتصلب اللوحي، وبرشا ناس ما يعرفوش هالمرض اللي نسميوه زادة التهاب الدماغ والنخاع، اللي يعطل الجهاز العصبي ويتسبب في أعراض عضوية وأسبابه ما زالت مش واضحة. هالمرضى بيه يزمهم يقويوا جهاز المناعة متاعهم بالتغذية المتوازنة الغنية بالفيتامينات، ويتجنبوا التدخين، ويزمهم يعملوا نشاط بدني منتظم، خاصة المرضى اللي ما زالوا في المرحلة الأولى.
1: الدكتور حكيم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: وفي عناوينها: تقديرات بتجاوز إصابة الحبوب 20 مليون قنطار، ووزارة الفلاحة تؤكد الاستعداد الجيد لموسم الحصاد. بعد انتهاء أشغال الصيانة، حديقة البلفيدير بالعاصمة تستقبل زوارها مجانا اليوم وغدا، وبرنامج تنشيطي بالمناسبة. مع اقتراب امتحان البكالوريا، التحذيرات النفسية ودور الأسرة في الإحاطة بالأبناء محور تقرير في النشرة. وفي العالم: ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران، وطهران تنفي التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. إلى التفاصيل. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة السابعة للأخبار. بعد انتهاء أشغال الصيانة، تفتح اليوم حديقة الحيوانات بالبلفيدار، وقررت بلدية تونس بالمناسبة تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية انطلاقا من الساعة 11 صباحا وغدا الأحد، بداية من الساعة 9 صباحا. وستؤمن البلدية عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب للأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة، كما يتضمن البرنامج التنشيطي ليوم الأحد عروضا خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات. تنطلق الإدارة العامة للديوانة بداية من الأول من جوان المقبل في إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية. ودعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي، إضافة إلى التطبيقة الخاصة بالتصريح بالعملة.
7: تطبيقة رخصتي مكنهم باش يتمتعوا برخصة الجولان عن بعد، في الحقيقة موجودة من عامنا، ولكن ما شاهدناش عليها إقبال كبير. ندعو كافة مواطنين بالخارج أنهم يقبلوا على تطبيقة أمتعتي وتطبيقة التصريح بالعملة عن بعد، موجودين أونليني في موقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوانة. التطبيق متاع أمتعتي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتع متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، ويدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي، باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتع متاعه، يعمرها في عقله. كيف التصريح بالعملة، نجم زادة تصرح بالعملة متاعك عن بعد، تدخل زادة التطبيقة هذه موجودة في موقع الويب، تصرح بالعملة متاعك اللي ناوي باش تجيبها بالضبط كما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيار، وقت توصل للميناء ولا للمطار تستظهر بالكود كيار هذاك العون الديوانة المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيار هذاك، يجبد لك المطبوعة ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به، ونأكدوا راه التصريح متاعك بالعملة راه ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوانة باش يجبد لك الوثيقة.
6: إلى مدينة طبرقة، أين تنتظم اليوم قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية. وتقدم القافلة الصحية حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين إلى جانب عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. وفي شأن وطني آخر، تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب هذه السنة تفوق 20 مليون قنطار، لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفق مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. وفي تصريح للإذاعة الوطنية تحدثت عن أهم الاستعدادات.
8: استعدينا مبكرا لتأمين الصابة هذه 1300 آلة حافظة، تم تعدينهم من جملة 2700 آلة حافظة، تنسيق مع مختلف الوزارات للتوقي من الحرائق. مبدئيا 200 مركز تجميع، العدد الجملي الآلات الحصاد هو في حدود 2700 آلة حافظة، 60 عربة على مستوى النقل الحديدي، لكن من نسيو جزادة اللي فما الشاحنات تم استعمالها في حدود 400، بالإضافة إلى الشاحنات المتوفرة على مستوى ديوان الحبوب. تقديرات الأولية فوق الموسم الفارط بكميات يعني قليلة،
9: 20 مليون قنطار.
8: مع العلم أنه فما خصوصية بالنسبة للموسم الحالي، بالنسبة للقمح الصلب باش نكونوا في نفس نسب الإنتاج والتجميع، لكن الموسم هذايا الخصوصية متاعه والحمد لله اللي عنا كميات أكثر من الشعير. ولايات اللي فيها إنتاج وفير باجة، الكاف وسليانة.
6: يتواصل إلى غاية يوم غد برنامج راديو باك على موجات الإذاعة الشباب بالشراكة مع منظمة التربية والأسرة لتقديم حصص مراجعة لفائدة تلاميذ البكالوريا، على أن يتم تخصيص موعدي الأول والثاني من جوان المقبل للتحضيرات النفسية وتوصيات عامة لإجراء الامتحان في أفضل الظروف. فمع اقتراب موعد مناظرة البكالوريا المقررة من 3 إلى 10 من جوان القادم، تبرز أهمية الإحاطة النفسية بالتلاميذ خاصة من قبل الأولياء وضرورة الاستعداد الجيد ذهنيا وجسديا.
10: مع بدء العد التنازلي لاجتياز امتحان البكالوريا، يبرز أكثر فأكثر دور الأولياء في الإحاطة بأبنائهم وإعدادهم نفسيا للامتحان.
11: يحضروا في راحتهم، يرقدوا بكري، ما يسهروش برشا، ما يضغطوش على رويحهم برشا، باش يركز ويشد المعلومة الصباح ولا في الليل كي يجيب شير.
12: بديت معناتها الغصرة تجي، ما ننصحش بالقراية في القهاوي، ديما القراية في بلاصة كلمة راهي خير برشا.
13: التلفزيون عداها بها ويراجع يلقى يعني، وما غير ستريس وما غير خوف.
14: الإحاطة العائلية تشجع صغيرك بأنه باش كي تجي ورقة الامتحانات ما يرهبش.
10: وشددت الأخصائية في علم نفس الأطفال والمراهقين إناس بن سليمة على ضرورة مراعاة الأولياء لأبنائهم المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، كما دعت التلاميذ للتقيد بجملة من النصائح.
15: بالنسبة للعائلة وبالنسبة للأولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبية لولادنا، على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز سلبي إيجابي. بالنسبة للتلميذ توا لازم يفهم إنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجات تحفيزية، يحط الهدف نتاعه إنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بالبيت. خرج من الامتحان ماذا بيك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نبدأ مكان مغذيه مليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخافش ميكل دسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهنيات، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات خفيفة تفويكها الجافة، تقوي في التركيز، ما بعدك بتشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما ياك المعلومات الأساسية ويقولها قبل ما ترقد، خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت مو وقت نرقد، الذاكرة بعيدة المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان.
10: اللمسات الأخيرة هذه الأيام في المراجعة لامتحان البكالوريا لا تكتمل إلا بتوازن بين المجهود الذهني والتغذية السليمة والنوم الكافي إلى جانب الاستعداد النفسي، ويبقى دعم الأولياء هاما في طمأنة الأبناء وتعزيز ثقتهم في أنفسهم.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: وفي في آخر تطورات الملف الإيراني، صرح مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، مؤكدا أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. وفي الوقت الذي أعلن فيه ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، نفى طهران التوصل لأي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. في الأثناء أفاد وزير الدفاع الأمريكي اليوم بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق. من جهتها صادرت وزارة الخزانة الأمريكية أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار. وفي لبنان قتل 11 شخصا بينهم مسعف وأصيب 8 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب البلاد. وفيما أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات إنذار في كريات شمونة ومحيطها إثر رصد صواريخ أطلقت من لبنان. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تقديرات بتجاوز إصابة الحبوب 20 مليون قنطار، ووزارة الفلاحة تؤكد الاستعداد الجيد لموسم الحصاد. بعد انتهاء أشغال الصيانة، حديقة البلفيدير بالعاصمة تستقبل زوارها مجانا اليوم وغدا، وبرنامج تنشيطي بالمناسبة. مع اقتراب امتحان البكالوريا، التحضيرات النفسية ودور الأسرة في الإحاطة بالأبناء كان محور تقرير في النشرة. وفي العالم، ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران، وطهران تنفي التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
9: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
3: صباح الأنوار، وأهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد النشرة الإخبارية رجعنا بصوت الشاد للحاجة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، تابعونا على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية، تكتبوها بالعربية أو بالفرنسية لغاديو ناسيونال تونيزين، كافة منصاتنا الرقمية تلقاونا فيها. بعد شوية تبدأ استضافتنا، النشرة الجوية تكون مع 7:30 كيف العادة، وأخبار رياضة تكون مع 8 غير درجين بالطبيعة. هذا إلى جانب الضيوف متاعي اللي باش نستقبلوهم تباعا كما قلت لكم منذ البداية. الحديث متاعنا باش يكون عن اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد أو سكليروز أون بلاك. اليوم 30 ماي هو الاحتفال بهذا المرض، وفما الجديد في هذا المجال. طبعا شوية نتحدثوا عن التماشي الجديد في علاج هذا المرض، نتحدثوا كذلك على يوم تحسيسي الكثبين الساحلية التنوع البيولوجي في غار الملح، هذا باش يصير غدوة. نتحدث كذلك عن ندوة اليوم تبدأ بداية من 9 صباحا في المجمع التونسي لعلوم الأداب والفنون بيت الحكمة، ندوة حول السرد والتاريخ والتأويل، قراءات في أعمال أميرة غنيم. ونتحدث كذلك عن الاستعداد النفسي للامتحانات بهذه المناسبة. بعد شوية تجيب حذينا دكتورة يسرى عمار اللي هي مختصة في الطب النفسي، باش نتحدث عن هذه الأيام الأخيرة قبل مناظرة امتحانات البكالوريا، كيف باش تنجموا تتصرفوا في الضغط النفسي اللي رافقها، اللي رافق الامتحانات، نظام الأكل والنوم وعديد التفاصيل. بداية من 9 صباحا بعد موجز أخبار 9 والأغنية، بعد هذايا نتحدث عن هذا الموضوع. نعرف أنه موضوع يهم برشا ناس، يهم برشا ناس كذلك أنه يعرفوا أنه حديقة بلفيدير رجعت مفتوحة للعموم بداية من اليوم، وكذلك الدخول باش يكون مجاني اليوم وغدوة. وهذه طبعا للناس اللي عيدت وتحب تكمل تعيد في الحدائق الخضراء، حديقة بلفيدير من أهم الحدائق الموجودة في تونس، وهي تعتبر رئة تونس العاصمة. يعني مش هرجع بكم للأغاني، وبعد شوية يكون موعدنا مع النشرة الجوية.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب
1: على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نعطيكم أخبار الطقس الآن مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أحوال الطقس مع سعيدة بن صالح. صباح النور.
3: صباح الخير أختي ريم، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.

0: شكرا ليك. كيفاش تكون اخبار الطقس اليوم اذا كان ممكن كذلك غدوة وبداية الاسبوع؟
1: صحيح، يعني باش ناخذوا فكره تقريبا يعني على الوضعيه تاع البارح اللي تكونت خليه رعديه في مناطق الجنوب. في البدايه باقصى الجنوب جهه البرمه وبرج الخضره الكميات كانت تقريبا بين 1 و10 مليمتر. هذه الخليه الرعديه تكونت ايضا في المناطق الغربيه للوسط، خاصه جهه القصرين اللي سجلنا 5 مليمتر بمجلب العباس و6 مليمتر بالرديف من ولايه قفصه. وبالنسبه لليوم يعني تقريبا نفس الوضعيه الجويه، هي وضعيه كلاسيكيه يعني في هذه الفتره الانتقاليه ودخول فصل الصيف اللي هو اليوم حسب التقويم الفلاحي. اليوم هو رسميا دخول فصل الصيف، اول ايام الصيف كما نقولوا. بالنسبه اليوم يعني كما قلنا نفس الوضعيه الجويه، سحب اليوم قليله بعد طقس مغيم جزئيا في اغلب المناطق. تتكون هذه الخلايا الرعديه في المناطق الغربيه، تكون مصحوبه بامطار بعد الظهر، تشمل يعني هذه الجهات الغربيه خاصه جهه القصرين قفصه سيدي بوزيد، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية توصل حتى جهات صفاقس تقريبا. تكون أحيانا غزيرة هذه الأمطار مع تساقط محلي للبرد. الريح اليوم من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة، تقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب، والحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 28 و32 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. غدوة يوم الأحد تقريبا يعني كما قلنا نفس الوضعية الجوية، طقس مغيم يبدأ في أول النهار وتدريجيا تتكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية، وين تتكون خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار لتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. غدوة الحرارة القصوى في استقرار تقريبا مقارنة باليوم، القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للتوقعات لبداية الأسبوع القادم، يعني تكون ما يميزها هو ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة، تكون ارتفاع يعني تقريبا من أول أسبوع حتى يكشي الوسط الأسبوع، مش بعيد برشا على المعدلات العادية لشهر جوان تقريبا أكثر بدرجة أو درجتين. هذه هي يعني فكرة على طقسنا تقريبا هذه الأيام.
0: إذن سخنت الدنيا، وحسب التقويم الفلاحي إذن ينطلق اليوم الصيف.
1: اليوم هو أول يوم في فصل الصيف
0: حسب التقويم الفلاحي.
1: التقليدي.
0: شكرا لك سعيدة بن صالح، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. تلقى واخبار الطقس على صفحتنا الرسمية.

0: 37 دقيقة تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية لهذا اليوم السبت 30 مايو 2026، هو اليوم العالمي لمرض تصلب الوحي المتعدد، هو سكليروز اون بلاك بالفرنسية. وتتدخل معنا دكتورة نادية بن علي رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى شارل نيكول. صباح النور دكتورة.
1: صباح الخير، شخباركم؟ لاباس،
0: شكرا جزيلا. إذن هو يوم عالمي للحديث عن هذا المرض اللي هو يمس الجهاز العصبي، شنو هو بالضبط بعجالة دكتورة؟
1: بي أول حاجة ساعة حبيت نحييك ونشكرك على الاستضافة هذه.
0: شكرا أنت تقبل الدعوة.
1: عايشك. ومهم ياسر اليوم نعرفه بالمرض هذه، وأنا بتيت أول حاجة باش نبدأ بها ما نخوفوش دجا من المرض هذا، على خطر الفتور اللي جاي خير بياسر.
0: الشعار قلت لي الشعار في السنوات الأخيرة ما عادش التعايش مع هذا المرض وإنما العلاج. كيور.
1: العلاج.
0: الشفاء.
1: فوالا بي. باش نبسطها. أول حاجة باش نعرف بالمرض هذايا، هو مرض مناعة باغ إكسيلونس. شنو يصير؟ مرض التصلب اللويحي المتعدد ولا سكليروز أون بلاك. هو مرض مضمون صحيح، مي الأساس نتاعو هو مشكلة في المناعة. باش نبسطها، المناعة كي تمس الجهاز العصبي نجمو نقسموها لثلاثة حاجات، فما المناعة المحيطية البيريفيريك، فما الحاجز الدموي الدماغي هذاك اللي هو يحمي في الجهاز العصبي نتاعنا، ومن بعد فما الجهاز العصبي والموال ابينيير وهو اللي نقولوا المنبت نتاع سكليروز اون بلاك. كثير تفرعيسه في المناعه، تفرعيسه هذه عندها برشا اسباب. سي دي تريجر نعيطوها، يعني حاجه الى ديكلونشيها الانفلاماسيون هذيا داكوردو، باش يتعداو لي لانفوسيت نقولوا دي و بي هذوما، وباش يعملوا المشاكل في او نيفو دو سيستيم نيرفو سنترال في الجهاز العصبي. شنو باش يعملوا؟ باش يكونوا التهابات. التهابات هذه المشكله اللي كي تنجم تبدا الالتهاب ينجم ما ينجمش توقف داكور. اون فوا صار في بلاصه هذيك باش يصيروا العلامات نتاعو، العلامات البوسي والا المريض من شنو يشكو اول مره به.
0: نمشيو من العلام باهي باش نقف معاك، ولو انه هو معناها مش باش نفكوا ونتوسعوا برشا في العلامات نتاع هذا المرض، لكن انهي العلامات اللي هكاك انبوبه حمراء معناها اول ما تراها تشوف الطبيب نتاعك.
1: هما ماهيش علامه واحده، مش علامات، ويزك تكون افيرتي به. نجم تكون مشكله في الحركه اللي هي الأكثرية، مثلا مشكلة في الحركة، مشكلة في البصر، معناتها يولي يقول لك كثير نشوف مش عليا، فما ما يقبل ما نشوف التصويرة ماهيش واضحة. ينجم يكون تنميل، وهذه زادة معناتها موجودة بكثة، والتنميل يقلق عليش على خاطر باش يمشي ديريكت للطبيب أعصاب. ينجم يمشي للطبيب برد، ينجم يمشي للطبيب العظم، ينجم يمشي للطب عام زادة، معناتها إصاعات ماهيش مفهومة اللي هي تابعة الجهاز العصبي. تنجم تكون زادة ترهويجة، ما ينجمش يشد الإكيليبر بالكدي، ينجم تكون وجيعة زادة. ولهذه الشعار اللي حكيت عليه، احنا بدينا مثلا أنا توا نخدم في السكليروز اون بلاك نفادير من 2006، اليوم 2026، شو اللي تبدل؟ قبل كنا نستناو نستناو البوسي يعمل الحالة الأولى،
0: النوبة،
1: يعمل النوبة، الحالة الثانية، البوسي، لادوزيام، وبعد نقولوا عنده سكليروز اون بلاك ونعملوا اليغام. اليوم تبدل، جينا نحكيو عليها من سندروم راديولوجيك ايزولي، شو معناتها؟ حتى هو مازال ما عملش هاك النوبة، مي على خاطر عمل اليغام ولقينا
0: ايوه الاضطرابات هذيا في الجهاز العصبي،
1: نلقاوهم في اليغام سوبجيكتيف، اذا ينجم يكون راه دخل في سكليروز اون بلاك مازال ما عملهاش النوبه، شنو نعملوا؟ هنا على دي ريكومونداسيون انا توت اون بريز ان شارج، نقيسوا الميزان نتاع اسكو نعطيه الدواء من توا ولا لا. وهذاك علاش باش نرجع
0: تسبق معناها المرض، تسبق المرض.
1: الشعار اللي نتاع 2026 اللي هو توا جديد على الاخر، سي بلونغري باش نقولوا ماي دايغنوزيس ويز مالتيبل سكليروزيس نافيغيتينغ توغيذر. اش معناتها؟ معناتها اليوم يلزمني نشخص مبكر على الاخر، تشخيص يصير مبكر على الاخر باش نجم انا جاك كومباني المريض نتاعي
0: نرافق المريض
1: كل المراحل نتاعو. اي سي تري امبورطون. دونك مشينا نجم نيري ما كاهو عملها، ينجم يكون عمل اول نوبه وسي تحط الدواء مبكر وهذا الكل شو مش يربحنا. ولهنا كلمة بيهية برشا نقولوها احنا تايم إز برين، شو معناتها؟ معناتها راهو حتى الجهاز العصبي هذاك وقت ثمين، قد ما انت تو انترفيانتو قد ما تاخذها اون شارج على بكري قد راك باش تربح برشا، باش تربح في ضد الالتهاب، باش تربح باش ما تمشيش للتنكس العصبي، ماش تعمل اكل مخلفات اللي نخافوا منهم برشا لا بروغريسيون دو لا مالادي.
0: تطور المرض ممكن هني قلنا كي تسبق المرض هكا تبدا تربح نقاط ضده.
1: صحيتك تو اون افونس، تو اون افونس دو فاز انت.
0: وهذه دراسات والعلم تطور والبحوث تطورت في هذا المجال، هذا المجال اللي يهم الجهاز العصبي. نذكر دكتورة احنا اليوم هو يوم عالمي للحديث عن التصلب اللويحي المتعدد. ضيفتنا للناس اللي تسمع فينا توا وهي الدكتورة نادية بن علي رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى شارل نيكول. إذن أثناء الشعار هو الشفاء، لكن هل هو شفاء نهائي إذا كان سبقنا المرض دكتورة؟
1: به ما نجموش نقولوا شفاء نهائي. شنو علاش؟ على خاطر المرض المزمن هو ثابت على نقولوا احنا استعداد للالتهاب والنوبة. دونك احنا شنو باش نعملوا؟ باش نحفظوا كل ما عندنا باش نخليه الالتهاب هذاك ما يستمرش، نقفوه نجمو حتى نحيوه كاريمون. وي وحاجه اخرى مهمه ياسر اليوم تجم تحكي على سكليروزون بلاك وي ودويتها، ثم حاجه اخرى زاده البرين هيل الصحة الدماغية اللي هي أثبتت اللي يلزمها تكون موجودة خاطرها تحسن 50% ولا حتى أكثر من تطور المرض. شو معناتها؟ معناتها باش نعطيوها احنا لي مويا لي زوتي وشنو يعمل نمط عايش
0: سليم، نمط عايش سليم للمحافظة على تطور بطيء وإلا غير موجود لهذا المرض.
1: صحيتك أكثر من هي غاديك باش نعمل وقاية من الالتهابات، باش نصلح الحاجز الدموي الدماغي لبارير هيماتوانسيك اللي هي أهم حاجة. علاش هذيك راهي الباب، وحتى ساعات نقول لهم أنا الشباك اللي يدخلوا منه المناعة اللي باش تضر الجهاز العصبي. دونك أنا غاديك نسكرهم الكل
0: لفاي. دكتورة بعجالة المرض هذية وقتاش يظهر في أي عمر بالتحديد؟ فما ناس ممكن تسمع بيه لأول مرة مش دارج برشا، ممكن في أكثر الحالات نلقاوها عند أي فئة عمرية، ويظهر للنساء يتمسوا بها أكثر من الرجال.
1: هذاك كان سيكس راسيو 3 نساء على راجل، والفئة هي الادولت جون معناتها ما بين 20 و 40 سنة.
0: هذه المعدلات بالطبيعة،
1: المعدلات أتبخي احنا نقولوا 30
0: 30 سنة.
1: مي راهو فما سكون أبيل early onset و late onset، شو معناتها؟ معناتها اللي يجيهم الحالة مبكرة. فما صغار، فما دي زادوليسون و دي زيتوجون، وفما يجيهم بعد 45 وبعد 50، وهذوك عندهم اعتبارات خاصة. ولهنا لهذا سي تري امبورطون اللي باش نقول لك انا كومباني المريضه نتاعنا. معناتها انا في كل فئه معينه نتاع عمر راني عندي برنامج علاج، على خاطر لازم نحكي انا وياه كانوا ايتيديون لازم نخمم على قرايته وعلى الخدمه اللي باش يخدمها. كان هي امراه زاده لازمني نطمنها، على خاطر هذيك عندها بروجي مثلا دو غروسيس باش تعرف تحب تجيب صغار ولا لا. سؤال مهم ياسر، نقول لك انا باش نجيب صغار ولا لا، باش يطلعوا لبيت ولا لا؟ بيان سور. ونطمنها ونقول لها راك معناتها تنجم تعيش حياه عاديه. كانوا زاده كهل ويخدم برشا ويقول لك انا عندي جو سي تري كيف برشا، اي نقول له ما تخافش راهو احنا معاك، على خاطر يخاف حتى على المدارك الذهنيه نتاعو. نقول لك راني وليت ننسى، راني نجم عندي مشاكل نتاع كونسونطراسيون، هذو الكل تبعين راهو تصلب اللويحي، لازم ناخذوهم اون شارج. ما كاينش قلت لك سي امبورطون اكومباني احنا معناتها لهنا باش نواكبوا المراحل نتاع المرض والمراحل
0: وكل وضعيه وخصوصياتها.
1: فوالا.
0: وطبعا هذايا انتم تقوموا به يوميا. نشكرك برشا برشا برشا دكتوره، خذيت من وقتك شوية المعذرة. نتحدث عن المرض هذا، مرض التصلب اللويحي المتعدد اللي هو السنة هو اليوم العالمي لهذا المرض. وهو سمعنا أخبار طيبة ولينا نتحدث عن الشفاء في هذا المجال. دكتورة نيديا بن علي شكرا جزيلا، كنت معنا، يعطيك الصحة. إن شاء الله نهارك زين، إن شاء الله نهارك زين.
1: يعيشك.
0: دكتورة نيديا بن علي هي رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى شارل نيكول. خليكم على الأغاني حتى موعد أخبار الرياضة مع نجوى الطالبي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواعيد مع الأخبار من تونس وأيضا من خارج تونس. الملعب الأولمبي بسوسة يحتضن اليوم الفصل الأخير من بطولة الرابطة المحترفة الثانية مع مقابلة براج الموسم بين نادي الرياضي لحمام الأنف والملعب الجبسي. مقابلة تلعب الأربعة متاع العشية بتحكيم فرج عبدلوي. في صورة انتهاء المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل، يقع المرور مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الثالث الصاعد للرابطة الأولى. طبعا الفائز يلتحق بتقدم ساقيه الدير، وايضا امل حمام سوسه زوز انديه اللي كانوا البارح لعبوا من اجل لقب شرفي البطل الشرفي البارح للرابطه الثانيه، كان تقدم ساقيه الدير بعد الفوز بثلاث اهداف مقابل اثنين. زوز انديه لعبوا براحه كبيره، الناس اللي تابعت الماتش حاست وانه لعب نتاع الانديه زوز هذوما جدير، وانه جديرين انه يكونوا موجودين في الرابطه الاولى لانه ما يلعبوش على صعود. مقابله ماهيش متشنجه، براحه كبيره زوز صاعدين، كانت مباراة متميزة للزوز أندية. البارح استقالة رسمية للهيئة المديرة التي حضر هذا المونستيري بعد وصول الاستقالة للكتابة العامة للنادي، وتم تحديد تاريخ 30 جوان كموعد للجلسة العامة الانتخابية اللي بالتأكيد بشكون جلسة استثنائية. كرة القدم المصغرة كأس تونس دور نصف النهائي، زوز مقابلات باش يتلعبوا في أكودا وأيضا بني خيار. في أكودا اليوم ما 3:30 الرياض الرياضي بسوسة ضد نادي كريبيس، وغدوة لحد الخمسة بتاع العشية في بني خيار اتحاد بني خيار ضد نادي رواد لكرة القدم المصغرة. سحب قرعة الدور ربع نهائي والنصف نهائي من البطولة باش تكون اليوم الصباح العشرة متاع الصباح تحديدا بمقر الجامعة، وباش يتم بثها مباشرة على الصفحة الرسمية للجامعة. غدوة ختام موسم كرة القدم على مستوى محلي باش يكون بألوان حمراء وصفراء، نهائي الكأس بطبيعة بين ترجي رياضي تونسي وترجي جرجيس. مقابلة تلعب الأربعة متاع العشية في ملعب رادس بتحكيم نضال الطيف. وزوز أندية كانوا تشكاو من عدد التذاكر، إدارة الترجي طالبت بالترفيه في عدد التذاكر، وإدارة ترجي جرجيس عملت نقطة إعلامية تشكيت أيضا من مشاكل تهم توزيع التذاكر. قالوا بداية أنه جات الوعود ب 12,000 تذكرة ثم 10,000 تذكرة، 7,000 تذكرة يتم الترويج لها في جرجيس و 3,000 تذكرة اون ليني، لكن ما وصلوا لجرجيس كان 4,500 تذكرة. بالتواصل مع مسؤولي الجامعة قالوا لهم راه بقيت التذاكر باش نوصلوها لجرجيس. المهم وانه فما بعض المشاكل اللي تهم التذاكر، ونعرفوا انه الأندية والجماهير نتاعها تكون تحب تكون حاضرة بطبيعة في العرس الأخير وختام الموسم. اليوم المنتخب الوطني التونسي يتحول إلى النمسا لأنه سيبدأ تحضيراته بمباريات ودية بعد ختام تربص تونس. المقابلة الأولى ستكون 1 جوان في فيينا ضد المنتخب النمساوي بتحكيم من فرنسا يقوده جيريمي بينار، والمقابلة الثانية بتكون في بروكسل 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي. ايضا ختام الموسم بالنسبه لكره اليد، اليوم نهائي الكاس بالنسبه للكبار وايضا الكبريات. الاربعه نتاع العشيه ترجي رياضي تونسي يلعب ضد ساقيه الزيت، وقبلها لقاء الكبريات ماضي ساعه النادي الافريقي ضد النادي النسائي بالمكنين تنافسوا على البطوله. النادي النسائي بالمكنين فاز باللقب، وهذه المنافسه للموسم الرابع على التوالي. منتخب الباسكيت يدخل في تربص نهار 2 جوان تحت اشراف المدرب عادل التلتلي. قرعة العاب المتوسط بتارانتو بإيطاليا، مواعيد هامة بالنسبة للمنتخبات التونسية في كرة القدم. القرعة حطتنا مع المغرب تركيا مقدونيا الشمالية. في السيدات في كرة اليد تونس نلعبوا ضد إيطاليا الجزائر اليونان كوسوفو ومقدونيا الشمالية. بالنسبة لكرة اليد الرجال سنكون مع الجزائر قبرص واليونان، في الفولي مع تركيا وسوريا، وفي الباسكيت 3-3 مع الجزائر تركيا وقبرص. 26 أكتوبر هو موعد إعلان جوائز الكرة الذهبية اللي أول مرة ستكون في لندن وخارج باريس، لأنه احنا نعرفوا أنه الجائزة الفرنسية فرانس فوتبول هي اللي تنظمها. أكيد أمور مالية تصوير الجائزة هذه اللي تحب تاخذ أبعاد أخرى في عديد الدول، ونتصور أنه مش تكون منافسة كبيرة لاحتضان الحدث هذا كل عام. نيس سان تيتيان ونيس سيبقى في الرابطة الأولى الفرنسية 4-1 انتصار على فريق سان تيتيان. الذهاب كان 0-0 وعلي العابدي نذكر المشكل اللي صار علاش ما قعدش مع الفريق نتاعو، لكن الحقيقة الكلام اللي تقال من الجماهير عكسه صار من النادي اللي عمل برشا مساندة لعلي العابدي، ونتصور أنه باش أموره تتحسن أكثر حتى مع النادي، خاصة كما قلت مع بقائه في الدرجة الأولى الفرنسية. الحدث اليوم العشية الخمسة متاع العشية نهائي تشامبيونز ليج بتبيعة بين أرسنال وباريس سان جيرمان. برشا ناس تسأل علاش التوقيت هذي الخمسة، نتصور عنده علاقة بالبزنس بالأموال بالتوقيت مع آسيا مع أيضا القارة الأمريكية. نذكروا في وقت ما وأنه الكلاسيكو ما أدراك ما الكلاسيكو بين الريال والبرسا تلعب حتى نص نهار في أي وقت، نتصور العالم الكل ينجم يتبع الماتش هذي في بوشكاش أرينا، مقابلة منتظرة بين البي اس جي اللي عنده بتبيعة الحلم وأن وهو حامل لقب يكمل يتحصل على لقب للمرة الثانية باش يكون كيما ريال مدريد الوحيد اللي عامل إنجاز وأنه هزوز ألقاب في جرة بعضهم. أرسنال بتبيعه في سيزون ممتازة جدا، ربح البريمير ليج وما خسر حتى ماتش في دوري الأبطال. يشرف عليه مدرب متميز هو أرتيتا اللي الأخبار تقول أنه ممكن هو يكون مدرب ريال مدريد القادم رغم وجود اسم جوزيه مورينو، لكن جوزيه مورينو مع فلورنتينو بيريز، ونعرف أنه فما انتخابات جمعة أخرى في ريال مدريد، فما ريكيلمي هذا ممكن الشاب هذا يكون هو رئيس ريال مدريد، وحكي مع أرتيتا قالوا في صورة فوزي بعد أسبوع بالانتخابات أنت تكون المدرب الأول. بعد خروج اسمه بتبيع نيمار هو أهم اسم في المنتخب البرازيلي باش يكون موجود، لعنة الإصابات تتواصل وإصابة جديدة سيحرم من التواجد حتى في المقابلات الودية بنما مصر وممكن حتى في المباراة الأولانية في المونديال ضد المنتخب المغربي. تأشيرات المونديال لحد الآن فريق اليونان أو فريق الإيراني بالتأكيد هو اللي فما إشكال معاه بالنسبة للتأشيرات، وزارة الخارجية الأمريكية رفضت منح إيران التأشيرة، رفضت أنه تمنحها بشهر بأسبوع وقالت باش نعطي تأشيرات بالساعات بالنسبة للمنتخب الإيراني 11 يوم بالضبط قبل انطلاق المونديال. كمل بالتنس ليجوند نوفاك جوكوفيتش خارج رولان غاروس بعد خسارته أمام البرازيلي جواو فونتسيكا عمره 19 سنة، خسر معاه بعد 5 سوايع تقريبا، كان فايز زوز أشواط خلطت عليه بتبيع وربحه 3-2. يذكرني باسم كبير خلطنا عليه احنا في التسعينات الاسم البرازيلي جوستافو كويرتن. هكا كملت معكم موعد هذي من أخبار رياضة، نتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
3: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل عبر موجات الإذاعة الوطنية، نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم من غيرهم ما تكملش الحكاية.
4: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة كل نهار سبت أم العشرة نصف النهار.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات البلفيدير بعد انتهاء أشغال الصيانة، وبلدية تونس تقرر بالمناسبة تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية انطلاقا من الساعة 11 صباحا وغدا الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. البلدية ستؤمن عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب للأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تطلق في إطار برنامج العلم مع الشباب وإليهم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي تطلق طلب عروض موجه إلى الجمعيات التونسية من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي بثمان ولايات هي بن عروس ومنوبة والكاف وسليانة وتوزر وقبلي والقصرين والمنستير. التمور تشهد زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25/2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النور وفق المرصد الوطني للفلاحة. محاضرات علمية حول السموم البيولوجية وعلاجات السرطان ينظمها معهد باستور يومي 3 و4 من جوان القادم. التظاهرة تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في مجال البحث البيوطبي والآفاق العلاجية الحديثة بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الدوليين. في العالم، البيت الأبيض يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إبرام اتفاق مع إيران يكون جيدا فقط للولايات المتحدة ويراعي الخطوط الحمراء لواشنطن وفق قوله. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون تطورات الأوضاع في لبنان. في الأثناء، الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء والتوجه إلى منطقة شمال الزهرانية. وختاما، حزب الله يوسع نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: اليوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 18 دقائق. تسمعوا في برنامج يوم سعيد اليوم السبت 30 مايو 2026 مع حمزة صفر في الهندسة الصوتية، حميد الورغي في التنسيق العام، الحصة سمية زواوي في الإخراج الرقمي، في القاعة الفنية المركزية الطاهر سوسية. وأحنا توا نتبعوا في مسار هذه القافلة الصحية المختصة في أمراض القلب والشرايين المتجهة إلى تبرقة. معايا دكتور سامي ميلوشي، أستاذ استشفائي جامعي مختص في أمراض القلب والشرايين، وهو كذلك أمين مال الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين، اللي هي تنظم بشراكة مع وزارة الصحة هذه القافلة الصحية. صباح النور دكتور.
3: صباح الخير ليك وكافة مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية.
1: أنتم ما زلتوا في الثنية توا؟
3: احنا في فريق الى تبرق ان شاء الله.
1: من المفروض توصلوا تقريبا في حدود التاسعة هكاكا؟
3: التاسعة ان شاء الله.
1: في حدود التاسعة وقتاش تنطلق عياداتكم؟ انتم مش تتوجهوا الى المستشفى المحلي بتبرقة؟
3: ان شاء الله الاتجاه مباشرة المستشفى المحلي بتبرقة، والانطلاق الفوري في النشاط القافلة. شكرا لك على الاستضافة.
1: مرحبا.
3: القافلة هذية تحت شرف وزارة الصحة وجمعية تونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين. احنا نعرف كون الجمعية هذه جمعية علمية عمرها أكثر من 50 سنة، بخلاف النشاط العلمي بتاعها عندها نشاط اجتماعي، ومن باب هذا جاء عديد القوافل الصحية، قوافل فيها عديد الأنشطة. احنا نحب نأكد كون شهر ماي هو شهر الوقاية من عوامل الاختطار على القلب. فيه 17 ماي هو اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. واليوم 30 ماي صادف اليوم العالمي للوقاية من التدخين. واحنا نعرف كما تعرف سيادة كافة المستمعين كون أمراض القلب والشرايين هي السبب الأول للوفاة في تونس في العالم. ومن منطلق هذا بمناسبة الاحتفال بالأيام هذه العلمية كان التنظيم للقافلة هذه الصحية اللي الهدف نتاعها هو تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها. في الإطار هذه القافلة وقع التحضير لها قبل بشهر، دونك تحولنا مباشرة في تبرقة. شفنا معناتها الهدف نتاع القافلة هو معاضدة مجهود الأخويان الزملاء الموجودين في تبرقة من الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية. حابين نشوف شنو المشاكل المتعلقين بأمراض القلب عند الصغار، عند الكبار، عند المشاكل بتاع كيف جراحة القلب والشرايين، المشاكل بتاع المرضى الغسيل الكلوي اللي يستحقوا عمليات. وفي الإطار هذايا شفنا شنو هو الحاجة وتحولنا اليوم أكثر من 40 معناتها طبيب مختص، أساتذة جامعيين من القطاع العام والخاص. الهدف هو كون نحل المشاكل. دونك ثم عديد الأنشطة أهمها العيادات الطبية المختصة، تخطيط القلب، التصوير بالصدى، ثم برمجة 7 عمليات بتاع معناتها المرضى الغسيل الكلوي، وتحولت فريق متكامل من مستشفى الرابطة. وبالتالي احنا نستنوا في أكثر معناتها ثم معناتها أوقع فرد عندنا أكثر من 300 مريض، وبالتالي إن شاء الله تنتظر فينا معناتها إن شاء الله خدمة كبيرة ومجهود كبيرة. وإحنا
1: دكتور تسمع فيا دكتور سامي؟ ما نعرفش مازال الخط واضح ولا خطرين معاش
3: نست
1: بيت التغطية تقصت، صار معناها تقطع في الحديث. دكتور سامي ميلوشي تسمع فيا ولا
3: نسمع فيك؟
1: أنا اللي نحب نعرفه تو انتم توجهين تبرقة، المستشفى الجوي بتبرقة، هل المرضى اللي انتم باش شوفوهم اليوم باش يوصلوا 300 مريض كما كنت تقولي، هل هما على علم بهذه القافلة؟ يعني محضرين معاهم وإلا أي حد نجم يتوجه تو المستشفى الجوي بتبرقة؟
3: المرضى هذوما احنا تحولنا كما حكيت
1: لك اها
3: ما المرضى هذوما
1: ايوه
3: معناتها هم عادة
1: ال دكتور ميلوش، على كل حال احنا حبينا انه نتبعوا هؤلاء الاطباء، تقريبا 40 طبيب مختص في امراض القلب والشرايين متوجهين في قافلة صحية نحو المستشفى المحلي بتبرقة للكشف عن تقريبا للكشف والتقصي وكذلك التدخل الجراحي لتقريبا 300 مريض. نرجع لك دكتور، ممكن تعرف انتو ما كتبدو في الكار مرة صوتك يظهر ومرة صوتك لا،
3: هذوما المباشر ونتصور السادة المستمعين
1: يعرفوا
3: معناتها الحكاية هذه. دونك احنا قبل المشي متاع اليوم شينا قبل بالشر وتنسيق مع سلطة الإشراف، خذينا المرضى اللي عندهم مشاكل عن طريق اللي موجودين في كافة مستوصف،
1: يعني
3: اللي موجودين في ولاية جندوبة ولاية دباجة، هذوك المرضى وقع فرض ايش تحضير الملف الطبي نتاعهم باش اللي عنده مشكلة نحلوها اليوم في البلاد، سواء في التشخيص سواء في العلاج سواء في الوقاية سواء في التدخل الجراحة بطريقة حينية بطريقة فورية. والهدف هو كما حكيت لفاتك هو تقريب الخدمات الصحية وتحسين الجودة بتاعهم في أي بقعة من تونس في أي وقت.
1: هو هي وحدة متنقلة متعددة الاختصاصات في مجال معين هو أمراض القلب وجراحة القلب والشرايين. يعني اللي يسمع فينا توا دكتور وهو ماهوش من المرضى اللي انتم حذرتوهم ينجم يتوجه على الأقل يقوم بعملية تقصي يشوف ارتفاع ضغط الدم يشوف يعمل تخطيط القلب وغيره، ممكن هذا؟
3: ممكن احنا بخلاف الجانب العلاجي والتشخيص شيء عملنا تم معناتها خيمات للتقصي نتاع عوامل الاختصار، ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكوليسترول، وكيف كيف تم معناتها برنامج وطني للوقايه من السكتة القلبيه الفجائيه خارج المستشفى. دونك تم ورشات تكوينيه للتوعيه والوقايه والتكوين كيفاش نتصرفوا قدام السكتة القلبيه الفجائيه خاصه خارج المستشفى. دونك مرحبا
1: هي ورشة مفتوحة للمهنيين وإلا للمواطنين العاديين؟
3: للمواطنين العاديين هي ورشة تثقيفية، ورشة توعوية، ورشة فيها معناتها كيفاش نتصرفوا معناتها قدام مريض عامل لا قدر الله
1: يعني سكتة قلبية، كيفاش نقوموا بإسعافه هكا؟
3: وقتاش نقوموا بإسعافه، كيفاش نفيقوا به هو عامل سكتة قلبية؟
1: أي المؤشرات هكيك نعرفوا نميزوا
3: السكتة القلبية معناتها تعطينا الحق في أقل من دقيقة باش نجمو ونمنعوا الروح البشرية ونوقظوا الأرواح. دونك وبالتالي هذا احنا الهدف هو التوعية، الهدف هو الوقاية، وكيفاش نفيقوا بالسكتة القلبية، واش يلزمنا نعملوا معناتها ورشات تطبيقية، شنو هما المساج كاردياك، الديفيبريلاتير، آلات الإزالة بتاع الرجفات. دونك هذوما كل برنامج متكامل من التشخيص من الوقاية من العلاج وجانب التوعوي. دونك فما مرحبا بالجميع، سواء لمريض بالقلب يجي حلول المشاكل بتاعه وإلا ليحب يعمل كنترول ثم ورشات للتشخيص، وكيف كيف ثم مجال للتوعية، وهذا يكون تحت الشرف سلطة الشرف وزارة الصحة اللي نقيد وزير الصحة اللي يشكروه المناسبة على معناتها الحرص على نجاح هذين القوافل هذه وعلى الديمومة بتاعها وعلى معناتها تنقلها في كافة ربوع البلاد التونسية. احنا كنا في المتلوي وقبلها في قبلي وفي القسري واليوم احنا في البرقة وان شاء الله ربي يحفظ الجميع.
1: شكرا جزيلا، بالتوفيق لكم. نهاير معناها فيه برشا حاجات اليوم بالنسبة لكم انتوما، تحية لكل فريق من عش قاعدين يسمعوا فيا وإلا ليه حاطين في الكار الإذاعة الوطنية ولا زمكم تحطوا الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية هي المساند الرسمي وهي الراعي الرسمي للحفلة هذه، وفتحية ليكم كافة.
1: شكرا لك
3: العفو، وهدايا واجب مش مزية على المواطن التونسي وعلى تونس
1: بالطبيعة. شكرا جزيلا وبالتوفيق لكم اثنية زينة. إذا بعد شوية تخلتوا إلى المستشفى المحلي بتبرقة، هي قافلة صحية مختصة بأمراض القلب والشرايين، تفاصيل تلقاها على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية. كان معايا دكتور سامي ميلوشي، أستاذ استشفائي جامعي مختص في أمراض القلب والشرايين، وهو أميل مال الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. 38 دقيقة، أقل من نصف ساعة وتنطلق

0: تنطلق الندوة في المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية فريق الحلقة التأويلية يقدم اليوم ندوة حول السرد والتاريخ والتأويل قراءات في أعمال أميرة غنيم بإشراف الأستاذ محمد محجوب. هو عضو دائم ببيت الحكمة وهو أستاذ التعليم العالي المتميز في التأويلية وتاريخ الفلسفة المعاصرة في جامعة تونس وهو اللي معايا في المباشر الآن لتقديم هذه الندوة. صباح النور دكتور.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بك وشكرا على هذه الاستضافة.
0: شكرا لك أنت لقبول الدعوة. إذن أميرة غنيم في أعمالها الثلاثة هي موضوعكم اليوم، العمل الأخير العظماء يموتون في أفريل، ثم الأعمال السابقة تراب سخون، نازلة دار الأكابر، هذه الروائية والأكاديمية وكذلك المتحصلة على الجوائز هي موضوعكم اليوم. كيفاش باش تطرقوا إلى أعمالها؟ أعطينا أهم محاور هذه الندوة.
1: المحاور طبعا يعني ربما في البداية يمكن تقديم السياق الذي تلتئم فيه هذه الندوة وهو سياق اهتمام مشترك ما بين قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية في بيت الحكمة والحلقة التأويلية التي أتشرف بقيادتها داخل بيت الحكمة كذلك، وهي فريق بحث داخل بيت الحكمة. وهذا الاهتمام المشترك هو الاهتمام بالكتابة التاريخية التونسية وما يحيط بالكتابة التاريخية التونسية بما في ذلك أجناس كتابة لا تنتمي إلى علم التاريخ، وهي مثلا الكتابة السردية. وأميرة غنيم تميزت في الفترة الأخيرة بأنها يعني أنتجت أعمالا روائية كبرى اشتهرت على المستوى المحلي والعربي والعالمي مباشرة وعن طريق الترجمات، وإذا استحقت هذا الاهتمام. ما هي العلاقة ما بين ما تقدمه أميرة غنيم كيعني نصوص روائية وسردية وما بين الكتابة التاريخية، وكيف يمكن للتونسي اليوم أن يعدل فهمه لنفسه انطلاقا من هذه الكتابات بالتوازي مع ما يعرفه تقليديا عن نفسه من خلال علم التاريخ؟ وتلتئم هذه الندوة على جلستين علميتين انطلاقا من الساعة 9 صباحا. هناك جلسة علمية أولى سيترأسها الأستاذ محمد القاضي شيخ السرديين التونسيين، ويعني يتناول فيها الأساتذة محمد الخبوب من جامعة الساقس الهوية القصصية في رواية العظماء يموتون في أفريل، وسيتناول فيها من زاوية أخرى الأستاذ عبد الجديد بوقرة المؤرخ يعني رواية تراب سخون وإذا صورة الماجدة من خلال المعطى التاريخي والمعطى السردي. وتتناول فيها الأستاذة دليلة شقرون من جامعة منوبة إذا السرد النسوي بين هاجس التوثيق وسحر التخييل، وتتخذ أميرة غنيم نموذجا. ثم الجلسة العلمية الثانية التي سيترأسها الأستاذ عبد الحميد غنية رئيس قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية في بيت الحكمة، وسيتكلم فيها كل من الأساتذة العادي خضر حول رواية العائلة في مهب التاريخ عند أميرة غنيم، والأستاذ سعيد بحيرة حول العظماء يموتون في أفريل بين واقعية التاريخ ومخيال الرواية، ويتكلم في المقام الأخير الأستاذ محمد محجوب عن رواية نازل الدار الأكابر لأميرة غنيم وسألة القارئ المثالي من الناحية التأويلية. وفي الأخير وبعد النقاش سوف نعطي الكلمة من جديد إلى الأستاذة أميرة غنيم لكي تعقب ولكي تبدي الملاحظات التي تود إبداءها في نهاية هذا اللقاء.
0: إذن هي باش تكون حاضرة وباش تستمع إلى مختلف هذه المحاضرات، بداية من 9 صباحا يكون الافتتاح في بيت الحكمة، والعمل بالأساس على 3 روايات أميرة غنيم أو أكثر بالطبيعة. إذن الحديث بالأساس هو حول هذا الطرح التاريخي والروائي في الوقت نفسه اللي تخصت فيه أميرة غنيم.
1: نعم، التاريخي والروائي، وكذلك تناول هاتين الكتابتين من الناحية التأويلية، وإذن محاولة فهم ما يجري بالنسبة إلى المعطى الثقافي التونسي على مستوى هذين الجناحين الكبيرين من الثقافة التونسية، الكتابة السردية من جهة والكتابة التاريخية من جهة ثانية.
0: أنت تقدم، معناها أنت باش تقدم المحاضرة الأخيرة نازلة دار الأكابر لأميرة غنيم بين قراءة القريب وقراءة غير القريب، مقالة في القارئ المثالي، هكا ولا سي محمد محجوب؟
1: نعم نعم نعم.
0: أنت بون، أنا باش نسألك سؤال، ممكن تقول حتى كما تحبش تجاوب ما تجاوبش، ما يقلقش، أي الروايات أحب إلى قلبك لأميرة غنيم؟
1: الرواية التي اخترتها يعني نازلة دار الأكابر في الحقيقة لأنها هي الفاتحة التي أعطت يعني ربما تفرعات أخرى على مستوى الروايتين المواليتين، وأنا شخصيا أنتظر أن تقدم أميرة غنيم إبداعات أخرى يمكن يعني تزيد في تكريس هذا النهج الذي توخته والذي عرف بشكل يعني قوي بتونس وبالثقافة التونسية. أنا أعرف ذلك لأنني أنا يعني في إحدى لجان تحكيم جوائز الترجمة، ويعني هذه اللجنة يعني أجازت إحدى ترجمات أميرة غنيم نظرا لهذه القدرة التعريفية لأميرة غنيم بالثقافة التونسية وبالتاريخ التونسي.
0: واضح، شكرا جزيلا، مش نزيد نطول عليك اكثر لانه انت باش تكون طبعا تشرف على هذه الندوه بدايه من 9 صباحا. نشكرك شكر جزيل استاذنا محمد محجوب، وان شاء الله نهارك زين وبالتوفيق لكم. اذا هي ندوه مفتوحه للناس الكل، للمهتمين باعمال اميره غنيم، وهكا تقراوا فما عديد القراءات لهذه الروايات. شكرا لك سي محمد محجوب.
1: شكرا، شكرا جزيلا، وشكرا للإذاعة التونسية.
0: شكرا لك. هو عضو دائم ببيت الحكمة، أستاذ التعليم العالي المتميز في التأويلية وتاريخ الفلسفة المعاصرة في جامعة تونس المنار. إذا الندوة حول السرد والتاريخ والتأويل، قراءات في أعمال أميرة غنيم بداية من 9 صباحا في المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة. للتذكير، أميرة غنيم مؤخرا خرجت كتابها الأخراني اللي هو العظماء يموتون في أفريل. هي طبعا تعتمد بالأساس على الجانب التاريخي والجانب الروائي، وفي هذه الرواية الأخيرة هناك الكثير من الجانب الإنساني الخفي للزعيم الحبيب بورقيبة. للناس اللي ما زالت ما خذتش الكتاب، هو موجود بالطبيعة. 8:39 دقيقة، نرجع بكم للأغاني، وبعد الحديث يكون عن البيئة.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد ماري من المدب.
1: هذا يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا. نتحدث الآن على حدث باش يصير غدوة في غار الملح. غار الملح نحبوها برشا، خاصة إنها مدينة رمسار، هي مصنفة منطقة محمية، وخاصة إنه في الصيف نتوجه لها طبعا للسباحة والاصطياف. بداية من غدوة باش يكون فما استصلاح الكثبان الرملية بالطريقة المبنية على الطبيعة. ممكن تقولوا لي شنو الحكاية؟ أنا بيدي زيدة باش نقولها شنو الحكاية. هي ضيفتي سارة المالكي، منسقة مشروع تونسي ريستور، اللي هو مشروع لجمعية تونسي للعلوم التشاركية. صباح النور يا سارة.
3: صباح النور مدام ريم، صباح النور ليك والعاملين الكل في الإذاعة الوطنية وللسادة المستمعين الكل.
1: شكرا
3: إن شاء الله نقدموا الإفادة والإضافة للسادة المستمعين، خاصة وأحنا على أبواب موسم صيفي
1: بنتيز السناء. أيواش بدينا حسب التقويم الفلاحي بكري في من المعهد الوطني للرصد الجوي، قلت لنا أنه التقويم الفلاحي يقول أنه اليوم تخلص الصيف.
3: اليوم تخلص الصيف، فلا أذك عليك أحنا قلنا خلينا مع دخول الصيف نكونوا احنا بيدنا
1: نبداو حاضرين
3: وخلينا نحكيوا على الكثبان الرمليه، وخلينا معناتها نوعيوا معناتها الساده المستفيدين، نوعيوا المتسكنين اللي غادي باهميه الكثبان الرمليه هذا.
1: انتم تقولوا الكثبان الساحليه ليست مجرد رمال، بل تعد حاجزا طبيعيا ضد التآكل، وملاذا للتنوع البيولوجي، وعنصرا أساسيا في توازن أنظمتنا البيئية الساحلية.
3: وهو كذلك مدام ريم. دونك خليني نعطي ساعة فكرة على في إطار شنو يندرج النشاط هذية. دونك هو نشاط يندرج في إطار مشروع تونسي ريستور، اللي هو الجمعية تونسي العلوم التشاركية كما قلت قبيلة. دونك في إطار برنامج ريسكوم، برنامج ريسكوم هذه هو برنامج إقليمي يهدف إلى معناتها تدخل في المناطق الهشة هذه لحماية المنظومات الطبيعية. دونك احنا كما قلت انت، دونك الكثبان الرملية ماهيش رمل، معناتها احنا باش نمشي ومعناتها نصيفوا في مكان القاوة رمل وما عندوش حتى قيمة ولا حتى شيء. لا بالعكس، هذه كمنظومة بيئية كاملة. الكثبان الرملية راهي مهمة جدا. احنا كما تتذكروا اللي صار العاصفة هاريد نيرمون اللي صارت في جانفي، وتقدم مستوى البحر معناتها سيختو في غار الملح قدم بالقديب القديب، ولا يهدد حتى المتساكنين اللي موجودين غادي. فقدنا برشا مع التأكل السواحل، التأكل بطريقة غريبة جدا. واحنا نعرف أهمية كما قلت قبيلة، أهمية العالمية لغار الملح. غار الملح ماهيش معناتها عند راهي مصنفة رمسار، راهي معناتها منطقة
1: أول مدينة رمسار تصنفت في العالم. رمسار.
3: أيوة. دونك احنا لازمنا نخدموا عليها بالقديب القديب. دونك احنا خممنا في الطريقة هذه المبنية على الطبيعة، جودي بيان المبنية على الطبيعة، سوليسيون فوندي سور لا ناتور. أول حاجة هي طريقة ماهيش مكلفة مادية، معناتها ما تتكلفش برشا، على خاطر هي تعتمد على مواد موجودة معناتها في طبيعتنا اللي هو القصب. القصب موجود معناتها اللي خليني نفسر شوية الطريقة.
1: أي بذ لحظة واحدة باش نتبعك بشوية بشوية يا سارة. إذا غدوة في غار الملح وين بالضبط ووقتاش؟ هيت نبدأ بالعناصر الأولى.
3: احنا في مشروعنا هذية شركنا الإدارات والأطراف المعنية والمتدخل الكل في غار الملح. دونك احنا غدوة باش ننطلقوا من امام المعهد المدرسه الاعداديه بغار الملح.
1: أيوة.
3: حابين نشاركوا الناس بيان سور. خلينا الجيل نتاعنا جديد يفهم اش معناتها الكثبان الرمليه، يفهم اش معناتها اهميتها، التنوع البيولوجي الموجود.
1: غدوة
3: الساعه 9:30 باش يتم الانطلاق من قدام المدرسه الاعداديه بغار الملح.
1: أيوة.
3: باش نمشيو معناتها وين عملنا احنا تثبيت الكثبان الرمليه هذي.
1: هو لقاء مع تلامذه ولا
3: هو لقاء مع تلامذة؟ أما باش يكونوا فيه إدارات وباش يكونوا فيه معناتها
1: المتدخلين الكل. أيوة.
3: أي المتدخلين الكل ومتساكنين غار الملح هذوكم معناتها اللي موجودين الكل. وكان لقينا زادة مصطفين سيسير تواصيين من يقتلك عدب دينا تواصيين
1: سخن
3: باش يكونوا موجودين غادي. باش يكون معنا أعلام الحقيقة والكل. مش ننطلقوا معناتها من قتلك من مدرسة الإعدادية غار الملح، باش نمشيو لوين عملنا احنا لي ترافو هذوما دو فيكساسيون دي دو. باش نفسروا هالطريقة هذه كيفاش صارت بالضبط, كيفاش معناتها يتم تثبيت هذه أهميتها, وخاصة وإحنا نهار 21 ماي العالم الكل احتفل باليوم العالمي للتنوع البيولوجي.
1: نهار 22 في بالي.
3: نهار 22 ماي. دونك أهمية, خلينا نفهموهم أهمية التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي الموجود في غار الملح, خليهم باش يشوفوا. احنا ما حبيناش معناتها نقعدوا في صاله ونفسروا لهم اش معناتها التنوع البيولوجي, اش معناتها الكثبين هذه وكيفاش تحافظ على التنوع البيولوجي. حبينا سير بلاس غادي احنا تتم معناتها هالمحاضره هذه من طرف مختصين معنا خبراء باش يشوفوا التلامذه نتاعنا واللي موجودين كل غدوه ان شاء الله.
1: هو صار تثبيت لكثبين رمليه معناها
3: صار تثبيت يا دو موي دمي, صار تثبيت للكثبين الرمليه هذه
1: شهرين معناها شهرين التالي تقريبا. أيه وقع أيه تثبيت كثبين رمليه.
3: أيه
1: وين بالضبط في غار الملح؟
3: غار الملح وين فما دي بي ام الدومين بيبليك ماريتيم, وين معناتها وين يعوموا العبيد. ما حبيناش احنا نمشي معناتها وين يعوموا العبيد في الصيف. اما قلت لي شويه دونك خدوا اللي باش يبداو موجودين معانا باش يشوفوا الكثبين هذوما كيفاش تم تثبيتهم. وتوا باش تصير المتابعه خاطر غدوه اللي باش يحضروا باش يشوفوا كيفاش باش تثبت الطريقه هذه النجاعه نتاعها. خاطر بداو عندنا دي دون صغيرات امبريونير, احنا نسميهم دي دون امبريونير, كثبين صغيرات بداو يتكونوا.
1: فلا يعني تنجم انت بطريقه اصطناعيه او بتدخل بشري تثبيت هذه الكثبين الرمليه, مش بالضروره يعني نقولوا انه اللي ضيعوا الانسان ينجم يرجعوا الانسان كذلك نوعا ما.
3: شوف ضيعوا الانسان اما ذيك احنا علاش قاعدين نخدموا سورتو الجمعيه الجنسيه العلوم التشاركيه, حبينا نفهموهم اللي راهو اللي ضيعناه راهو مهم جدا وراهو لازمنا على قليله نفهموا اهميته ونعاودوا معناتها نستصلحوه بالطرق المبنيه على الطبيعه بالطرق التقليديه نتاعنا راهي اثبتت نجاعتها. ما حبيناش حتى تدخل اخر على خاطره باش يضر بالطبيعه ومنظومتنا البيئيه.
1: دونك احنا انتم زاده وهنا نختم الحوار معك يا ساره. فما زياره لاراضي فلاحيه بالقطعايه, نعرفوا انه طريقه الزراعه الرمليه في غار الملح هي من أهم النظم الزراعية في العالم. هالقطعاية هذه يعني فيها حكمة كبيرة برشا. أنتم باش زادة تثمنوا هذا النوع من الفلاحة؟
3: أي احنا كما قلنا في أول مداخلتنا احنا غار الملح قلنا راهي مهمة جدا وراهي أهميتها العالمية لا مثيل لها. الحقيقة هذه رأي الخبراء. دونك احنا أبار ليجون هذوما عنا القطعاية اللي هي أراضي فلاحية موجودة وين الصبخة غادي. وراه معناتها الفلاحين غادي قاعدين محافظين عليها.
1: صحيح.
3: وقاعدين محافظين على التقنيات متاع الزراعة التقليدية هذيك باش يكونوا معنا فلاحة باش يفسروا للتلامذة وللأطراف الموجودين غادي كل غدوة كيفاش تتم الطريقة هذية وكيفاش لازمنا نحافظوا عليها وراهي مهمة جدا. وهذه الكل معناتها غدوة أنا هوني دعوة مني أنا للسادة المستمعين الكل باش يكونوا معنا على خاطر باش يكتشفوا حاجات اللي هما ما كانوش يتصوروها موجودة في غار الملح.
1: الانطلاق بداية من 9:30 قدام المدرسة الاعدادية بغار الملح. إذا نشاط تحسيسي وتشاركي باش يفهموا الحاضرين أهمية الكثبين الرملية وكذلك القطعة. شكرا لك سارة المالكي منسقة مشروع تونسي ريستور لجمعية تونسي العلوم التشاركية. شكرا لك, كنت معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. الحوار تقع على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية. خليكم على غاني حتى موعد مشرز أخبار التاسعة. ما تنسيوش بعد التاسعة الحديث متاعنا باش يكون عن الاستعداد النفسي للامتحانات.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حديقة الحيوانات بالبلفيدير تفتح اليوم أبوابها بداية من الساعة 11 صباحا في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة. وبهذه المناسبة تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية اليوم وغدا. اليوم بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو أمس إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء خلال جلسة عمل أمس، والتي تعد تجربة أولى من نوعها داخل الوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث ستمكن من إعداد ومتابعة وتنفيذ العقود وتقييم الأداء بصفة دورية وشفافة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز ثقافة النتائج. في أخبار العالم، انتهاء جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي عقدت أمس في البنتاغون دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعد نقاشات معقدة ومطولة استمرت لأكثر من 9 ساعات متواصلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن اليوم حملة اعتقالات في مناطق عديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما يتصدى الأهالي لاعتداءات المستوطنين جنوب نابلس. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصرح بأن كازاخستان تبدي استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وختاما، قطاع الطيران يحذر اليوم من فوضى إذا فرضت أمريكا قيودا على رحلات دولية. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: وجود تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكاية الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
5: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار.

0: على مدينة هذه عايدة نياتي رجعنا بها بعد أخبار 9 9 8 دقائق. أهلا وسهلا بكم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حمزة صفار في الهندسة، صوتية حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، في الإخراج الرقمي سمية زواوي، في القاعة الفنية المركزية طاهر سوسية. كنت منذ البداية قلت لكم أنه اليوم باش نتحدثوا عن الاستعداد النفسي للامتحانات، فما شكون مازال يعدي التلامذة ومن الطلبة، لكن باش نخصوا بالذكر بالطبيعة تلامذة البكالوريا اللي تعرفوا التوانسة وعلاقتهم بالبكالوريا. هي مرحلة مهمة جدا، مرحلة علمية صحيح، لكن وليت مرحلة مرور اجتماعية كذلك، مهمة جدا بالنسبة للعائلات التونسية، بالنسبة للتلميذ وخاصة العائلات. هذيك علاش نجدوا الموعد مع دكتورة يسرى عمار، هي طبيبة مختصة في الأمراض النفسية والعلاج النفساني، العلاج المعرفي والسلوكي. في الوقت هذي كنا تلاقينا احنا عم نتناول في حصة أخرى لمحالة، لكن ديما الحديث عن هذا الموعد الصعيب. لا ينجم يكون سهل.
1: احنا باش نسهلوها.
0: تو تشوفوا بعد الحصة مع الدكتورة يسرى عمارة باش تحسوا انكم قادرين انكم تمشيوا للامتحان بكل بساطة. وهو راهو امتحان صحيح، امتحان علمي، لكن زي ده امتحان في الحياة، تجربة.
1: بالضبط.
0: بالضبط. الناس كل تتذكر شو صار لها في البكالوريا. بالضبط. حتى كان عنده درقتيش من سنة. انت نهار البكالوريا شنو صار لك؟ صباح النور.
1: صباح النور قبل كل شيء. صباح النور ريم. صباح النور مستمعين الكل. فرحانة كالعادة اللي نجي بحذيكم. نشكرك على النغم محلي.
0: انت قلت لي يا صديقتي.
1: صديقتي عدنياتي ونوجلها تحية ويسرح لينا النغم متاحة.
0: هذه معنا فيها ما نقوله.
1: بالضبط.
0: ونطالبه من هذا المنبر. انها تزيد.
1: ايوه، وهي مازالت عملت انتاج جديد.
0: انتاج نتاعها
1: مازالت عملت انتاج جديد، دونك نشجعوها وشكرا على النغم.
0: الموسيقى تنجم تكون انيس للتلامذة الكل
1: وللناس اللي عندهم ستريس، والستريس ديما موجود في حياتنا، والموسيقى من احسن الانشطه والحاجات. هو غذاء الروح كما نحن تو بعد نحكيو على الغذاء للبدن، ما اوسي الموسيقى غذاء.
0: الموسيقى تنجم تخفف برشا من الضغط. فما ناس تعيش ازمات يسوفي تحط ساعات غنيه الفيروز، ولا اللي يحب الغنيه اللي يحب، ولا مزود، ولا اسماعيل حطاب، ولا اوبرا، هذيك اللي يلقى فيه هو بالضبط. الراحه نتاعو، وهذايا مهم
1: نلقاو الغسوخس باش نكملوا.
0: اذا احنا توا تلامذه الباك يعديو نهار 3 جوان نهار الاربعاء،
1: 4 ايام
0: مازال توا كهو عاد
1: 4 ايام.
0: الايامات هذيا يكثر معاهم الضغط، سواء هما مضغوطين والا حتى العائلات والمحيط نتاعهم ككل.
1: بالضبط.
0: كيف العمل؟
1: خلينا نفسروا شوية. هما باش قاعدين يمروا الفترة هذي كما قلت انت، التلامذة ما يوصي العائلات متاعهم، الضغط راهو عادي، ستريس اللي نحسوا به راهو عادي، مازلناش ندخلوا بعضنا كي نحس روحي ستريسي وانا باش نعدي، ما نقولش معناها انا ستريسي خاطر ما حضرتش بالكدي، والا خليت روحي لاخر لحظة، ولا ما خدمتش كيما نحب عام سنة، هذايا الكل ما عندوش وقت تنجيو الافكار. اما لا، راهو انت ستريسي الفترة هذي، ولا سورتو هما اللي عاديو معناها التلامذة يحسوا بالضغط في الفترة هذي، خاطر المخ يلزمو ستريس باش ينجم يركز. ستريس راهو حاجة عادية،
0: محرك،
1: هو فوالا هو محفز.
0: محفز
1: الستريس هذيك الضغط اللي يحس به الإنسان في بدنه وفي نفسيته وفي في في عقله، هذيك ستريس محفز، دونك لازم هو حاجة لازمة، خاطر ما غير ستريس ما نقوموش نقراو. كان ما جاش الامتحان بعد 4 ايام رانا ما احناش مستعدين، ورانا ما احناش مركزين مع الوقت، دونك ستريس هذيك
0: يعني
1: هو اللي يخلي
0: بالضروره حاله مرضيه.
1: لا بالكل،
0: هو محفز، هو هكا اللي يخليك تمشي تخدم، تمشي تعمل اي نشاط
1: اي تاش، اي حاجه عندنا باش نعملوها، لازم شويه كالمحفز الضغط هذيك اللي باش يخلي المخ مركز، اللي خلينا ننتبهوا الوقت اسكو باش يكفينا ولا لا، هو اللي باش يخلينا نعملوا الجدول نتاعنا البلانيفيكاسيون، هو اللي باش يخلينا مركزين. لكن الضغط ما يزموش يزيد عند حده، خاطر كيف يزيد عن حده يولي ما عادش المحفز، يولي ستريس، بالعكس الفريناتور اللي مش يخلينا نفريني ونغزره للحاجة، ما عادش نجمو نركزه. دونك الإنسان يلزمه يفيق بروحه، كانوا في ستريس المحفز يكمل يعطي الصحة. دونك إليات التأقلم متاعو لي مويان دو داب دادابتاسيون متاعو لي سون افيكاس بالكدي، دونك يكمل في اللي هو فيه. إذا يحس روحه بدا يضيع تركيزه، الأفكار بدات تغلب فيه، بدنه متوتر، يحس قلبه يضرب، يحس علامات متاع توتر، وقتها يلزمو يقص ويعمل بوز باش يطيح شوية الضغط.
0: هذوما علامات ارتفاع الضغط.
1: فوالا ارتفاع الضغط،
0: مش الضغط
1: العضوي، الضغط النفسي. الضغط النفسي اللي نجم يحس به أي تلميذ، وحتى كما قلت انت العائلات، معناها الوالدين والعائلات كيف يحس روحه ياسر توتر يبعد في الفتره هذيك على التلميذ اللي هو باش يعدي، باش هو ينجم يطيح في الضغط نتاعو وبعد يرجع يقعد بحذاه. التلميذ كيف دونك باش نحاولوا نركزوا عليه، اللي هو كيف يحس اللي الضغط قاعد يرتفع ويحس روحه ما عادش مركز وما عادش فيك الضغط البوزيتيف، معناها اللي هو محفز، يلزمه يقص شوية، يهدي شوية روحه، كما قلنا تون نعطيوها شوية نصائح كيفاش مش يتحكم في الضغط متاعه باش ينجم يكمل. دونك احنا الاربع ايام هذوما كما قلت انت مهمين اكثر في التحكم في الضغط اكثر منهم قرايه. راهو الوقت
0: قرايه عام كامل،
1: قرينا عام كامل،
0: هو مش عام، هو تتويج لي،
1: هو تتويج مسيره كامله، والعام هذا سورتو نخدموا الاوبجيكتيف معين، الاوبجيكتيف نتاعنا واضح. دونك احنا الاربع ايام هذوما راهم جيستيون دو ستريس، تحكم في الضغط اكثر منها قرايه. صحيح ثم قرايه، مش معناها باش نكتفوا يدينا، بالعكس تنقولوا كيفاش صدام بعد نرجعوا للنقطه كيفاش نحاولوا ننظموا قرايتنا باش نكونوا اوبتيميزي، باش نحسنوا المردوديه نتاعنا في الاربع ايام هذوما وفي الايامات نتاع التعدي ان شاء الله في الباك.
0: اذا التصرف في هذا الضغط العادي جدا عادي. وانه ما يتحولش الى حاجز او طبعا ما يتحولش الى ضغط مرضي ينجم انه ما يخليش يقدم، وممكن الاهداف نتاعو اللي رسمها لنفسه ما ينجمش يحققها
1: ولا ما يوصلهاش كيما يحب،
0: ولا ما يوصلهاش كيما يحب. ب الايامات هذيا فما نمط عيش معين يتوخاه التلميذ او التلميذه هنا حتى
1: التلميذ الكل بصفة
0: عامة، هل فما نمط عيش معين من الأفضل أنه يكون موجود؟
1: صحيح،
0: في الأكل، في النوم،
1: بالضبط،
0: في تناول المنبهات
1: بالأخص،
0: فما التدخين مع الأسف، ولا
1: هو باش نحكيو عليه خاطر برشا تلميذ يدخنوا. دونك ما احناش هوني توا باش نحكيو على موضوع التدخين، لي نحنا جوست مش نحاولوا ان نوجهوهم شويه باش ما يوليش يضر فيهم اكثر من لازم، وباش ما يفرعسهم، شو نقولوا احنا في الايامات هذوما. دونك الاربع ايام هذوما مهم كما قلنا، معناها الجيستيون دو ستريس، ومن اهم لي تكنيك نتاع جيستيون دو ستريس والحاجات اللي نعملوهم هو نظام ليجين دو في، نمط العيش في الاربع ايام هذوما. نومنا يلزمو يكون سورتو النوم يلزمو يكون منظم. ماذا بينا في الاربع ايام هذوما نرقدوا في نفس الأوقات، نرقدوا بكري. راهو النوم بكري مش معناها بكري باش تولي ترقد من 7 متاع العشاء وانت مستانس ترقد 10 متاع الليل، مستانس ترقد 10 متاع الليل هيل، أما مش باش ترقد نص الليل وماذي ساعة وماذي ساعتين على خاطرك تحب تزيد تريفز. راهو ساعة نوم وإلا ليلة بلوتو ليلة باهية متاع نوم فيها على الأقل 7-8 سوية نوم مريح، نوم عميق في الليل، مش النوم في النهار، مش يقول لي نعم في 7-8 سوايع هاني نرقد من الأربعة متاع الصباح للمدي ساعتين ولا هذيك الريتم متاعي. لي راهو مهم انك ترقد في الليل، وراهو ليلة متاع نوم خير برشا من 3 سوايع كاملين مراجعة، خاطر راهو المخ يستوعب ويركز المعلومات ويثبتها. دونك الميموريزاسيون، الذاكرة راهي تخدم في النوم وفي النوم العميق. دونك احنا اذا كان ما نرقدوش مليح راهو القرايه اللي نقراو فيها راهو ما احناش باش نكبتيو منها برشا،
0: مش باش تثبت في الذاكره،
1: مش باش تثبت في الذاكره نتاعنا، ايديكو نهار ليكزام ما احناش باش نلقاوها كيما نحنا نحبو، مش نلقاوها بطريقه واضحه. دونك النوم ياسر مهم، نحاولوا في الاربع ايام هذوما ننظموا وقت النوم نتاعنا، وقت القومين زاد نتاعنا، الروتين هذاك راهو ينظم المخ وينظم المردوديه نتاعك وينقص من الضغط. النوم يخلي المخ يخدم هو مرتاح، ما يخليش الضغط يزيد. أكا الضغط الحاد اللي احنا حكينا عليه الساعة معناها باش نقلوا من النسبة متاعه وما نوصلولوش،
0: تخليه يرتاح وما تطلبش منه أكثر من
1: طاقته. الماكلة نحنا توا ما احناش متاع باش ننزلوا عجوزة والعظم والكبدة والكل،
0: مش بين الليالات هذية باش ناكلوا كل الأوميغا 3
1: ولا هو صحيح هما مهمين، لكن هو جينيرالمون نظام غذائي عنده برشا نورمالمون ملي يتحط. أما ما يسالش فالأربع أيام هذوما نخليو النظام هكا المنظم، كان ما نظمناش من الأول نحاولوا ننظموا توا، ما احناش غير ما نبالغوا ما نكونوش دون ريكسي. ياكل اللي يحب، ياكل الحجم معناها اللي يحبها، يكون فيه برشا فيتامينات، فيه الأوميغا 3 صحيح، الزيوت معناها الصحية، الحوت، يبعد على العشاء الثقيل، نبعدوا على الحمل علوش في الليل ناكلوه في النهار، نحن تعوزنا كي خرجنا من العيد فوالا. دونك يحاول يكون الوجبات منظمة، هذوكم فطور الصباح فطور القايلة في الليل، يعمل ساعات لومجة، يبعد على السكريات بكثرة. مش معناها قد ما ناكل سكر باش نحفز مخي راهي غالطه، بالعكس.
0: أي فما الفكره انه كي ناخذ العصائر ولا المنبهات زاده،
1: فما المنبهات فوالا القهوه. شوف القهوه باهي صحيح الكافيين تعطينا تركيز، لكن لازمنا نعرفوا قداش نشربوا با بلوس كو دو تاس بار جور، مش اكثر من زوز قهوي في النهار. والقهوة الثانية ما تكونش العشية مخر، معناها حتى كان باش يشربها ومستانس يشربها، يحاول الأربع أيام هذوما وسختو النهار الآخريني ما يشربهاش مخر، خاطر من بعد مش تبعد له النوم. التدخين كيف كيف، دونك حتى كانوا باش يتكيف، اللي مستانس يتكيفوا، ما يحاول ما يزيدش عليه في الفترة هذه، مش قد ما تزيد قد ما مخك باش يركز أكثر. راهو بالعكس، من أنت تحاول باش تسيطر على التوتر نتاعك، معناها يمشي في باله منه قد ما يتكيف مش يسيطر على التوتر نتاعه، سوف كو راهي باش تنقلب عليه الحكاية، دونك باش يعطي الإفي العكسي. دونك حاول ما يزيدش وما يتكيفهمش العشية وفي الليل، دونك حتى كان ما نعرفش انا قداش هو باش يتكيف، حاول مش في العشاء والليل، خاطر كيف كيف مش يزيد في التوتر وما يخليش يرقد مليح. واحنا مازلنا كي قلنا عن النوم قداش مهم، النشاط الرياضي صحيح مش باش يمشي توا يعمل ابنمون في سال دو سبور، اما يحاول كان عنده نظام من قبل نتاع سبور يحافظ عليه، كان ما عندوش نظام يحاول على الاقل المشي. المشي هي الرياضه اللي لازمها معناها متوفره للناس الكل، ما لازمهاش فلوس، ما لازمهاش معناها استعداد
0: بدني بارتيكولي،
1: معناها اخرج وامشي اتنفس توا الطقس باهي العشيه سورتو هكا مخر، والا الصباح بكري اذا كان هو يكون ماتينال، دونك ينجم يعمل هكا البوز نتاع على الاقل نصيف ساعه يتمشى فيها، جدد النشاط نتاعك، تهوي مخك انا نقول معناها وتنحي برشا ضغوط. راهو لو ترافاي مسكولير هذيك يخلي البدن يرتاح ويخلي المخ يرتاح، معناها سي بيولوجيك، راهو فما
0: افرازات
1: في المخ تخلي المخ يهدى ونسبة الضغط هذيك تنقص.
0: النشاط الرياضي هكا يعدل المزاج
1: بالضبط،
0: صفة غريبة.
1: والموسيقى كما قلنا اي نشاط يخلي التلميذ هذيك هو يحبه، معناها اي حاجة هو يحبها ومستانس بها اللي هي تهديه، يحب يقرأ قرآن، يحب يسمع قرآن، يحب يسمع موسيقى، يحب يغني، مستانس يشطح،
0: مستانس الشبيبة توا يحبوا ألعاب الفيديو
1: والتليفون. بيه شوف راهو مخك يلعب معك في الفترة
0: هي دي جيمر.
1: بيه شوف هو صحيح نشاط يخلي الإنسان هذيك يسفاد، معناه يبعد عن الضغط والكل، لكن ما يلزمش يولي اونكسي، ما يلزمش لي زيكران في الليل. ديجا نحنا النوم هذه معلومة سينا ما قلناش عليها، انه يبعد على زيكران سوي عقبل النوم، خاطر راهي النوم الستركتور نتاع النوم تتفرعص وقت اللي نحنا نغزرو كي لوميير بلو هذيك، حتى كان يعمل فيلتر لوميير بلو راهو ليكران هذيك ولو فيت لين يبدا سكرول
0: يتفرج
1: على دي فيديو قصار، راهو نشاط المخ ما يكونش باهي وما يخليش يرتاح في النوم، حتى للتركيز ما هيش باهيه. دونك يحاول ينقص من ليكرون الفتره هذه وماكسيمم، يحب يلعب جو فيديو اوكي، اما يحدد وقت معين فوالا، ينظم وقت معين ويحاول ما يخليش في الليل باش ينجم يرقد بالكدي. دونك الفتره هذه راهو الانشطه نتاعنا مهمه، والنشاط نتاع اخر النهار نحب شويه نركز عليه ريم. دونك الفتره هذه الخدمه ابار دونك النظام، انا استعجلتك شوية النظام متاع القراية الفترة هذه، رانا كان باش نقراو باش نقراو حاجات متمكنين منهم ونحبوا نرجعوا نزيدوا نأكدوا عليهم، راهو محنيش مش نحلوا دروس ما عنيش عليهم فكرة، ومحنيش مش نخدموا دي سيري ما نعرفوهمش على اساس انه توا مش نحاولوا نحصلوا اكثر معلومات ممكنه، لا راهو الفتره هذه لتركيز المعلومات لتثبيت المعلومات، دونك العكس نبدا بالحاجات اللي انا متمكن منهم نقولوا احنا 60% مش نزيد نعززهم. الفتره هذه ما نعملوش ان بلان، يعني مش نحاولوا احنا نعملوا ان بلان على الاربع ايام هذوما ونحاولوا نكونوا عقلانيين، معناها راسيونيل، ما نجموش نجي ونقولوا في الاربع ايام هذوما باش نشوف كل شيء، مش ممكن انك تشوف كل شيء. دونك انت مش تحاول في كل ماتير، باش نحاولوا نركزوا على لي ماتير برينسيبال، مش تشوف زوز ثلاثه ولا ثلاثه اربعه نقولوا احنا دروس ولا دي شابيتر مهمين وبالنسبه ليك كلاسيك ويا تعرفهم اللي هما ديما يتسال عليهم وانت متمكن منهم، حتى كان باش تخدم في المات ولا في الفيزيك باش تخدم ان اكزرسيس تيب اللي هو انت خدمته من قبل وتعرفه، ومش تحاول جوست باش تثبت به معلوماتك وتركز، حتى كان ما عرفتش الحل في وقتها سي با غراف راهو سافي في بارتي من دو لا ريفيزيون، ماهوش معني هذيك طريقه مراجعه انك تخدم تمرين، مش انت تمتحن في روحك اسكو تعرف ولا ما تعرفش في الوقت هذيك، وكان ما عرفتش باش تدخل بعضك وتقول لي كيفاش انا ما عرفتش. دونك العكس،
0: لا يعني على مساله انك تدخل بعضك هذه يعني من بين الظواهر اللي يعيشها تلميذ البكالوريا في الفتره هذه وحتى في فتره الامتحانات. فقط هنا حبيت نذكر الناس اللي التحقت بنا توا على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه اللي تسمع في صوتها هي الدكتوره يسرى عمار، هي طبيبه مختصه في الامراض النفسيه والعلاج النفساني العلاج المعرفي والسلوكي، والحديث متاعنا على الاستعداد النفسي للامتحانات وبالتحديد امتحانات البكالوريا اللي تمثل أهمية كبيرة برشا بالنسبة للمجتمع التونسي للتونسي وعائلات التونسية. كنا تحدثنا إذن على ترتيب الأيام اللي ما زالت من هنا حتى اليوم الأول من امتحانات البكالوريا، باش يكون نهار الأربعاء 3 جوان، وحكيت لنا على الماكل، حكيت لنا على النوم، حكيت لنا على الشاشات، حكيت لنا على الموسيقى والنشاط البدني وغيره اللي نجموا يعاونوا اللي من ذي البكالوري انه يتجاوز هذا الضغط النفسي اللي انت تقول انه عادي جدا وبالعكس هو محفز لبلوغ الاهداف المرسومة به. لكن فما حاجات زادة في الفترة هذه انت قلت لي مذبيا نزيد ونركز عليها اكثر، هي ما يسمى بالافكار السلبية اللي تكثر في الايامات الاخرانية من نوع راني نسيت كل شيء، وإلا فما افكار تتمكن بالتلميذ او التلميذة تقول انه ما عادش متذكر حتى شيء وانه باش يصير له كالترو نوار ذيك وباش ينسى كل شيء وما هو متذكر حتى شيء وحالة هلع وفزعة نجم تصيب التلميذ. هل الافكار السوداوية هي دارجة عند برشا تلامذة حسب ما تعرف؟
1: هي موجودة بخاتيك مع الناس كل
0: عند الناس كل
1: كل ما عندنا ضغط هي الأفكار موجودة عند الناس كل. دونك إنه الإنسان يفكر إنه نمشيش ما كيما قلت أنت نمشيش ما ننجحش، بلكش نمشي ننسى، بلكش يصير لي كيما فلان اللي قالوا لي عليه يقرأ عام كامل وجي في الباك ما نجحش، يمشيش زعمة الحاجات المتمكن منهم نهارت الإكزاما جي ترو دو ميموار معناها الذكرى نتاعي ما تخدمش،
0: هي ما تتذكر
1: حتى شيء وصفحه البيضه لو سندروم دو باج بلانش هذيك والكل. شوف هما الافكار كيما قلنا عاديين، علاش عاديين؟ خاطر المخ قد ما هو في ضغط ومركز معاك ويخدم بالكدا وراهي المردوديه نتاع المخ في الفتره هذيك معناها مضاعفه بارابور للفتره اللي يخدمها في وسط العام. دونك هو المخ هذيك راهو عامل معاك مجهود كبير يعطيه الصح. دونك في الفتره هذيك عادي انه الضغط هذيك يجيب نوع من الافكار، مخاوف هي مخاوف، لكن لازم نفهموا اللي هي تقعد مجرد افكار، والافكار راهو مش تطبق، يعني مش خاطرك انت خممت ولا جاتك الفكره انه تمشيش تنسى يعني انت قويت الريسك في انك تنسى، ليه مش صحيح.

0: ما يلزمنيش نخافوا منها، وما يلزمنيش حتى كين جاوك وانتي ورقة الامتحان قدامك ما يسالش، عادي مخك قل له نعرف صحيح تعبتك اما يعطيك الصحه وهيا نكملوا تو. دونك نحاولوا ما نركزوش معاهم ياسر، لا نخافوا منهم، لا نحاولوا ندزوهم دون لا لوت، لي خاطر اللوت هذيك ولا المقاومه هذيك نتاع الافكار هذيك ونحبوا نسكتوهم، بالعكس يزيدوا يكبشوا معانا. دونك نقول هما عاديين، خليهم على رويحهم ونتلهي في الخدمه نتاعي. دونك نعاود نركز في لانستان بريزون، خاطر كي تجي تشوف الافكار هذوكم يحكيوا على المستقبل اللي هو ما نعرفوش شنو باش يصير. دونك زيد باش تقعد تخمم فيهم، حتى كان باش تلهي بيهم وتقول لهم هيا اجا توا نناقشوا ما تلقاش معهم حل، يتعبوك وكهو. دونك خليهم على جنب، قولوا اوكي ما يسالش، عادي انه يجوني الافكار هذوما، وتوا انا باش نتلهي في لانستان هذيك في الوقت هذيك
1: شنو نجم
0: انا توا شنو نجم نعمل صحيت انا بيدي باش نبدل في الوقت اللي قدامي ونبدل في الـ في الـ في النتائج بالخدمه نتاعي. دونك انا باش نركز، كانوا اكزرسيس قدامي، كانوا خدمه قدامي باش نقراها، كان اون فيش باش نراجعها، وما نقعدش نهرب من المراجعه ونقول اتوم بعد صعيبه هذيك عليا. راهو قد ما نهرب الهروب يقول به تاو نرتاح شويه وبعد تاو نقرا، وبعد الوقت نتاع الراحه يزيد، وبعد يقعد يأجل، وكل ما يأجل يحس بالذنب انه ضيع وقت. قص على التأجيل هذيك وقص الحلقة هذيك وامشي اجبت اي فيشة حتى سهلة ميسالش وراجعها وكمل. دونك الافكار هذوما قلنا باش نلخصوا، ما نتفجعوش منهم راهم عاديين، ما نحاولوش نسكتوهم بالسيف ولا ندخلوا معاهم في نقاش وندخلوا معاهم في اثباتات، والكل هما عاديين ما غير ما نناقشوهم، خليهم على جنب وتلهي اقرا وحاول انك تركز على الحاجه اللي قدامك في وقتها وتكمل، وحتى كان جاوك نهار الاكزام حاجه عاديه ما يسالش خليهم على جنب وكمل.
1: فما زيدة دكتوره ياسر عمار من التلاميذ حتى والطلبه كذلك اللي الضغط يتمكن بهم اكثر من اللازم ويصبحوا غير قادرين على اجتياز الامتحان، لهنا انتم كاختصاص تدخلوا ينجم يعاونهم في هذه الايام.
0: بالضبط، اللي يحس روحه اللي هو الضغط طلع معناه ارتفع معاه برشا ولا ما عادش ينجم يقرا، وحاول بالطرق اللي قلنا عليهم انه يرتاح ولا انه يرفع عن نفسه ولا انه يخرج يعمل نشاط ويعاود يقرا وما نجمش، راهو يتصل بالمختصين الفتره هذه ما يسالش. معناها احنا هوني باش نعاونوهم بور ديبلوكي معناها الضغط هذيك ولا الاضطراب هذيك باش ينجم يلقى روحه حاضر ان شاء الله نهار الاكزام. بحاجة نسيت ما قلت لكش عليها ريم، بالنسبة للأفكار والضغط، أفكار هذوكم مش نحاولوا كما قلنا ما ندخلوش دون للوت معهم، أما زيدا نحكيه مع مخنا حاجات باهية. لو ديسكور بوزيتيف شو معناها؟ معناها أنا نجي نحكي مع مخي شنو ما الحاجات اللي عملناهم مش شنو ما نقص، يعني قبل ما نرقدوا من الليلة نقول لهم قبل ما ترقد في الليل ما تقعدش تخمم شنو ما خلطتش نعمل اليوم، بلوتو خمم انا اليوم شنو من شنو تمكنت. اذكر على روحك على الاقل 3 نقاط انت متمكن منها، راهو المخ يسجل النجاح، نقولوا احنا يلونجيستر لو سوكسي، يعني كي انت تحكي مع مخك تقولوا يعطيك الصح هنا اليوم ما خدمنا هكا وهكا وهكا وهكا ويعطينا صح.
1: هاي عجبتني هذه، انا متمكنين نطبقها حتى مش انا كملت البكالوريا عندي سنوي
0: في
1: اما في حياتك اليوميه
0: مهمه برشا،
1: ديما نحسوا انه قد ما عملنا باقي ناقص،
0: باقي ناقص ديما نتجراو وما احناش خالتين
1: هكا ولي
0: اي صحيح هو موجوده، لكن انت في اخر النهار كيف تعمل نشاط وتتعب تا هو مخك تعب معاك وانت عملت هالطرق هذوما الكل ونظمت نهارك وخدمت والكل، بيهي انك تشكر مخك وتقول له وتشكر روحك وتقول يعطيني الصحة اليوم قريت الدرس هذي، اليوم عملت الحاجة هذي، اليوم تمكنت من كذا وكذا وكذا، برافو، وتقف غادي وتحاول ترقد. ومن الغدوة كيف كيف نقدم انت باش تشكر روحك وتثمن المجهودات نتاعك انت مع روحك قبل ما نستناو التثمين اللي باش يجي من عند الاولياء ومن عند لي بارون تاعنا ولا اسدتنا ولا احنا نشكر روحنا، راهو محفز كبير ياسر ينو رانفورس بوزيتيفمون دونك باش يخلينا نقدمو،
1: لكن دون نسيان اللي نقصنا ولا
0: اللي ناقصنا
1: توا من الغدوة.
0: اي معناها اللي ناقصنا كانوا كيما قلنا ناقص برشا وما نعرفوهش ولا درس احنا من الاول ما احناش متمكنين منه زيد وقتها، اذا كان حاجه نحنا ما خلطناش باش نعملوها ما يسالش توا الغدوه نعملوها، نتذكروها الغدوه الصباح كي تعمل انت بروجرامك ولا قبل ما

0: مش وقت اللي تجي ترقد معناها من العشيه انت نهارتها ما خلطتش هذيك مش تقيدوا ان اوبجيكتيف افير الغدوه مثلا، اما مش في الليل مش وقت اللي انت تجي ترقد وتعمل الحوصله نتاع نهارك، خليها حوصله بوزيتيف وتحاول حتى لي زيماج مونتال معناها التخيلات نتاعك، حاول تتخيل روحك ناجح، حاول تتخيل روحك نهارت نتيجة، حاول تتخيل روحك
1: تعمر في التوجيه
0: حاول تتخيل روحك وانت جيك لي سميس وتفرح في داركم، يعني هيك الفيزواليزاسيون بوزيتيف لي زيماج مونتال التصاور اللي نشوفوهم في مخيلتنا قد ما يبداو بوزيتيف قد ما يحفزونا قد ما المخ يتحفز ويكون متفائل واوبتيميست ويرتاح وينقص عليه الضغط ويعطيك المعلومات اللازمه.
1: العقل البشري غريب راهو ساعات يفاجئك.
0: صحيح
1: ساعات يفاجئك وفما معلومات تقول عمري ما كنت نعرفها، وكي تتحط في مقابله مثلا مضغوط مثلا لورال
0: يخرجوا
1: حاجة تقول يا أخي أنا منين نعرفهم
0: ولا عندي برشة ما شفتهم
1: ولا مرة شفتها.
0: صحيح
1: ويبدأ عندك كالذاكرة هذيك ويبدأ يلوش
0: فوالا، قد ما المخ يبدأ يخدم مرتاح قد ما راهو كما قلت أنت فاجئنا بطريقة إيجابية ويعطينا المعلومات ويخرج المعلومات بسلاسة نهارت الإكزاما وقلت ربي تعطى كل شيء بالكتير.
1: المفيد عقلك ودماغك رتحوا احكي معاه بالباهي.
0: صحيح
1: اشكروا
0: غذيه بالنوم
1: نفسه
0: خليه يرقد مليح واخر نهار كما قلت لك نحاولوا انه يكون نهار معناها مرتاح. المراجعه في العشيه وفي الليل راهي زايده، يحاولوا يرتاحوا الفتره هذيك يخرجوا يتمشوا يتعشوا بكري، حضروا اوراقهم على بكري، الساك نتاعهم اللي باش يهزوه، يحكيوا مع عائلتهم يفدلكوا شويه ويبعدوا على المقارنات والضغط في الفتره هذه مع اصحابهم.
1: على ذكر العائلات وهذه نختموا بها احنا الحوار نتاعنا دكتوره يسرى عمار، على ذكر العائلات ساعات التلميذ ولا التلميذه يكونوا عاديين كما كنت انت تحكي لكن العائله هي اللي مضغوطه، هنا هل يقطع مع الضغط النفسي الناتج عن هذه العلاقات الأسرية؟
0: هو جستمان هو عادي كيف عادي انهم يكونوا مضغوطين والدين وتعبوا على صغيرهم ومعاه ومتحيرين عليه والكل عادي انه يكونوا مضغوطين، اما يحاولوا ساعة طرق اللي قلنا عليهم بيهين لهم زادة يحاول يكون يخفف على روحه الفترة هذه وفي الليتاش معنى كوتيديان في خدمته ولا في حياته العامة الفترة هذه ما هيش فترة متاع مش يقوم يحل مرمى في الدار ويعمل حاجات اللي ما عملهمش ليه الفترة هذه، يحاول الجو يكون هادي في الدار. صغيرك راهو محتاج وجودك، محتاج البريزانس ومحتاج انك تكونش معناها بريزانس مش تكون فوق راسه لا تكون موجود وديسبونيبل في صوره انه استحقك، في صوره انه تقلق ويحب يحكي معك تقول تكون انت حاضر عقليا وجسديا ومعنويا ليه ديسبونيبل تفرغ انك تكون متفرغ له الفتره هذيك، اذا كان يستحقك باش يلقاك ويلقاك معناها مسيطر على الضغط نتاعك. وعادي زاد انك الاولياء هذوكم يجيهم فتره انه الضغط يطلع ويحس روحه مضطرب ولا متقلق ولا نقولوا احنا على اعصاب ولا حاجه، يلزموا في الوقت هذيك يبعد على التلميذ يبعد على ولده ولا على بنته في الفتره هذيك مش فتره يعني الوقت هذيك ويمشي يعمل هو نشاط اللي يخليه يخفف الضغط نتاعو تو سامبلومون، يخرج يتمشى كما قلنا يخرج يتمشى يتلهي في اي حاجه يحكي مع صديق ليه الام تتلهي في حاجه هي تحبها تسمع موسيقى تخليها هاديه تدعي تعمل اي حاجه اللي تخليها تخفف من الضغط نتاعها وبعد ترجع بحذا صغيرها
1: ما شاء الله. هما بون فما اللي ماهمش راشدين معناها نحكي على العمر لكن يعني بمخاخهم
0: فوالا عندهم درجة نصف ساعات تبهرنا ودهشنا وعندهم راهو معناها دي غصوص عندهم حاجات اللي ينجموا يبهروا بهم الأولياء متاعهم وإن شاء الله يبهرون بالبي وإن شاء الله نجيح للناس الكل
1: إن شاء الله نجيح للناس الكل. احنا على كل حال حبينا إنه اليوم نبدأ نحضركم بشوية بشوية استعداد نفسي، هو لمحل عطلة العيد وزيد معها توا عطلة آخر الأسبوع تنجم تخلي زيد العائلات إنها تعمل حاجة أخرى غير القراية. نرجع نهار الاثنين نسال شكل الايقاع العادي ولا التحذيرات لهذا الامتحان اللي ولا ياخذ مكانه ممكن اكبر من حجمها في المجتمع التونسي ولا
0: صحيح
1: ولا
0: صحيح.
1: عنده رمزيه ثقافيه
0: هي عنده رمزيه ثقافيه صحيح لكن ما ننساوش كما قلت انت اللي هو تتويج نتاع مرحله الثانوي واللي بعده هو تلميذ باش يولي طالب باش عاد تلميذ وباش يختار التخصص نتاعو اللي هو باش يكمل به مسيرته العلميه والمهنيه من بعد دونك هذيك علاش لكن راهو معناها هما توا يعرفوا كان يشوفوا دي زيكزامبل مش معناها التوجيه اللي خذيته عامتها هو اللي باش تكمل به حياتك الكل تنجم من بعد تبدل تنجم تقرا حاجه وبعد تتخصص في حاجه اخرى
1: الدنيا
0: راهو الافق مفتوحه جدا يعني نحاولوا نركزوا كما قلنا صحيح هي مرحله مهمه لكن ما نخليوهاش ما نخليوش النقطه هذه تزيد معناها تحسسنا اكثر بالضغط اللي هي تتويج وتتويج به ومن بعد اللي باش يصير في المستقبل تنجيوه من بعد نحاولوا نركزوا على تو ايسي اي مانتونو توا رانا في يدنا ان نركزوا ونخدموا باش نحققوا الاهداف نتاعنا
1: هذا هو ما عندي ما نضيف دكتورة يسرى عمار سعدت برشا برشا انك حاضرة معنا اذا نذكر الدكتورة يسرى عمار هي طبيبة مختصة في الامراض النفسية والعلاج النفساني العلاج المعرفي والسلوكي الحديث متاعنا كان عن الاستعداد النفسي للامتحانات بالتحديد امتحان البكالوريا هكا احنا نصلوا الى ختام حوارنا مع الدكتورة بعد شوية باش نرجع بكم لليوم العالمي للبيئة باش يكون يوم 5 جوان فما عديد الاحتفاليات نتحدثوا عليها نتحدث على حدث فقط من عديد هذه الاحتفاليات شكرا لك دكتورة
0: شكرا
1: تلقاو الحوار كامل على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية

0: الدكتور حكيم.
1: اليوم نحتفل باليوم العالمي للتصلب اللوحي، وبرشا ناس ما يعرفوش هالمرض اللي نسميوه زادة التهاب الدماغ والنخاع، اللي يعطل الجهاز العصبي ويتسبب في أعراض عضوية وأسبابه ما زالت مش واضحة. هالمرضى بيه يلزمهم يقويوا جهاز المناعة متاعهم بالتغذية المتوازنة الغنية بالفيتامينات، ويتجنبوا التدخين، ويلزمهم يعملوا نشاط بدني منتظم، خاصة المرضى اللي ما زالوا في المرحلة الأولى.
0: الدكتور حكيم.
2: يوم سعيد.
3: يوم سعيد.
4: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 49 دقيقة، والختام يكون مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. هذا باش يكون يوم 5 جوان، فما عديد الاحتفاليات من بينها ما باش ينظموا الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا يوم 5 جوان في شط قمرت. يحدثنا عن هذا الياس القاسمي، مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة. صباح النور الياس.
1: صباح الانوار ريم،
0: اهلا وسهلا بك. إذا يوم 5 جوان في شط قمرت الموعد
1: إن شاء الله.
0: شنو هو
1: تاع يومكم سعيد ليك وكيف تكون؟
0: شكرا لك.
1: إن شاء الله هو كما تفضلت وحكيت، معناتها في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة، معناتها 5 جوان اللي هو لا جورني مونديال لونفيرونمون. احنا في الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا، معناتها عنا عادة معناتها سنوية أنه ننظم عديد الفعاليات والتظاهرات بمناسبة اليوم هذا، بما فيهم التظاهرة هذه اللي أنت معناتها حكيت عليها توا، اللي هي تظاهرة تبنى الشاطئ أو أدوبتو بيتش، باش تكون في شط قمرت. يعني هي تظاهرة في ظهرها باش تكون حملة نظافة، لكن هي أعمق من أنه جوست معناتها مجرد حملة نظافة، لأنه المشروع هذا تبنى الشط ولا أدوبتو بيتش هو مشروع نقوله احنا ريجيونال، معناتها إقليمي، موجود في أكثر من بلاد، موجود في شمال أفريقيا اللي نخدمه احنا في الصندوق العالمي للطبيعة، موجود في تونس، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، شواطئ معناتها شمال أفريقيا الكل نخدمه فيهم مع المتطوعين معنا، لكن زادا موجود في دول أخرى كما تركيا، كما اليونان، كما إيطاليا. علاش؟ لأنه البحر الأبيض المتوسط من للأسف معناتها من أكثر المناطق تلوثا في العالم، لأن البحر المتوسط هو بحر مغلق، يعني واللي شنو يخليه هو كأنه من أكثر المناطق اللي تجتمع فيها النفايات، وخاصة اللي نلقاو أكثر حتى من 85% من النفايات الموجودة هي نفايات بلاستيكية.
0: إذا نهار 5 جوان في شط قمرت شنو باش يصير بالضبط؟
1: بالضبط، أوكي، دونك احنا في إطار المجهود هذا اللي نخدمه فيه، قلنا علاش معناتها نستغلوا هالمحطات الكبيرة هذه كيما اليوم العالمي للبيئة 5 جوان باش نلانسيو معناتها نعمل إطلاق الرسمي وعلى الانطلاق الرسمي للتظاهرة هذه على نطاق وطني. حابين الانطلاق يكون بشراكة مع وزارة البيئة، باش يكون معناتها افتتاح رسمي من وزارة البيئة، مشاركة كبيرة من معناتها نروح من السيكتور بيبليك معناتها الإدارات وممثلي الوزارات، ولكن زادة ممثلين على القطاع الخاص، ممثلين المجتمع المدني ومواطنين. علاش؟ لأنه في اليوم هذايا ولا في التظاهرة هذايا باش تكون نوع من اليوم مفتوح، باش نحكيوا لهم شوية على مخاطر التلوث البلاستيكي اللي للأسف يدور ويرجع لنا لصحتنا احنا، لأنه ما نعرفش حتى معناتها مثال نعطيه معلومة حتى السادة المستمعين لازم يعرفوها، اللي فما خطر جديد اللي نسميه احنا الجزيئات البلاستيكية ولا الميكرو بلاستيك، اللي هما ولاو موجودين، معناتها فما دراسات اللي هما موجودين في البلاسينتا، في الدم نتاعنا، في الجهاز الهضمي نتاعنا، حتى في المخ نتاعنا، فهذا خطر كبير. هذيك علاش احنا لازم نحسوا بخطأ معناتها أهمية هل المخاطر هذه نتاع التلوث البلاستيكي توعية، ولكن زادا من بعد باش نعملوا معناتها بعد نروح الافتتاحات والتقديم المشروع والكل، باش نعملوا اون اكسيون بيلوت معناتها حملة نموذجية في الشط نتاع قمرت، ننظفوا الشط نتاع قمرت، لكن بعد عملية التنظيف باش نعملوا عملية فرز. علاش عملية الفرز؟ باش نعرفوا أهم مصادر التلوث البلاستيكي، شنو أنواع الكبيرة نتاع البلاستيك وإلا لي ديشي معناتها الفضلات اللي موجودة على السواحل نتاعنا، وهذيك الفكرة الكبيرة نتاع أدوبتو بيتش نتاع تبنى الشاطئ، أنها ماهيش حملات نظافة، هي عملية للمتابعة، وهي عملية يعني نقولوا احنا معترف بها من البرنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيت ماب، هو يعني بروتوكول علمي يخلينا نعمل متابعة دورية للشواطئ نتاعنا، تكون عندنا بيانات علمية اللي من بعد تدعم السياسات العامة والدراسات العلمية والبحوث، باش نقولوا اللي عندنا معناتها تلوث بلاستيكي كبير وأنواع معينة. علاش لان معناتها في يوم من الأيام توجد قوانين باش تمنع انواع معينه من البلاستيك
0: واضح.
1: وهذا موجود حقيقه راهو عندنا لا استراتيجي ليه اللي هي لا استراتيجي لتغاسون بلاستيك اللي عملتها وزاره البيئه واحنا المشروع هذا يندرج في اطار هالاستراتيجيات الوطنيه هذه.
0: واضح. اذا الموعد يكون يوم 5 جوان احنا باش نتبعوا زيده كل ما باش يصير في هذا اليوم ومن بين هذا اليوم اللي باش يصير في شاطئ جامرت. شكرا لك الياس القيسمي مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا. هو حواري الأخير في يوم سعيد لهذا اليوم 30 مايو 2026. شكرا لحمزة صفار كان معايا في الهندسة الصوتية, شكرا حميد الورغي كان معايا في التنسيق العام الحصة, سمية زواوي في الإخراج الرقمي وفي القاعة الفنية المركزية, الطاهر سوسي. نتلقى معكم في يوم سعيد اليوم الأحد غدوة غدوة يوم عيد الأمهات, ما تنسيوش عاد حضروا الهدايا حتى كان بغنية كنت تحبوا. بعد شوية يكون موعدكم مع موجز الأخبار, ثم برنامج أصحاب الهمام اليوم زميلتي منى المجري هي اللي باش تأمن هذا الموعد. نقول لكم شنهاركم زين وإلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تصدر دليلا يتعلق باقتراح عروض تكوين متنوعة في مجال الملكية الفكرية ملائمة لحاجيات المؤسسات والشركات الصاعدة والباحثين والجامعيين والطلبة والحرفيين والمحامين، وأيضا لفائدة هياكل الدعم والفاعلين الاقتصاديين. والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يعتبر مبادرة الأكاديمية التابعة له تأكيداً لالتزامه والهياكل التابعة له لفائدة نشر ثقافة الملكية الفكرية وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين في حماية وتثمين مهاراتهم وابتكاراتهم. المختصة في التغذية شيماء العياري تؤكد أمس أن حالات التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، وذلك نتيجة عن استعمال مياه غير صالحة للشرب أو بسبب وجود بكتيريا وطفيليات ومواد سامة في الأغذية، وذلك تعليقا على حالات التسمم الغذائية التي تم تسجيلها أمس بولاية سيدي بوزيد. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح بداية من يوم الاثنين وإلى غاية 18 من شهر جوان مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارة العمومية. بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم التي ستدور غدا على الساعة 4 بعد زوال بملعب حماد العقربي برادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش ترادس ومفترق برج الوزير الزهرة، وذلك بداية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 9 ليلا، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين لدعوات وتذاكر الدخول. على صعيد العالمي، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر اليوم سكان 5 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه إلى منطقة شمال الزهراني، متهما حزب الله بخرق وقف إطلاق النار. مخاوف السكان والنازحين في قطاع غزة تتصاعد مع استمرار الغارة الإسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية تتحدث عن توسيع نقاط السيطرة العسكرية من 60% إلى 70% من مساحة القطاع. تفاقم أزمة الدواء في السودان مع استمرار الحرب وتوقف معظم مصانع الإنتاج المحلي للأدوية، حيث تضررت سلاسل الإمداد وارتفعت أسعار الأدوية وسط تحذيرات من غياب الرقابة على دخول بعض الأدوية. وختاما، مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي يقول اليوم أن الرئيس لم يتخذ بعد قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، مؤكدا أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.
4: موعد الأحد،
5: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
4: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
5: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
4: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
5: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم.
6: صباح النور، صباح الفل، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا وتسمعوا فينا. كالعادة نتلقى في موعد جديد من أصحاب الهمم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، كل نهار السبت في الوقت هذايا من 10 حتى نص نهار. اليوم السبت 30 ماي 2026. مرحبا بكم الكل، احنا من توا حتى نص نهار معكم كامل الفريق. ألفا بشير معنا في الهندسة الصوتية، معنا سمية زوابي في الديجيتال، معنا حميد البرغي في التنسيق العام للحصة، معكم منى المجري من قدام الميكروفون في تعويض زميلتي كوثر بين الليلة، لنوجه لها تحية كبيرة كبيرة برشا. برنامجنا كالعادة يسلط الضوء على قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة، وينقل المشاغل متاحهم طموحاتهم، ويعرف بالحقوق متاحهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات. وفي حلقتنا اليوم بشكون معكم في جولة متنوعة فيها أخبار، فيها مستجدات تهم أصحاب الهمم، ونستضيف أشخاص باش يحكيوا على تجاربهم وقصص نجاحهم. كيما باش نتوقف شوية عند أهم المبادرات والجمعيات والبرامج اللي تخدم زيدا من أجل مزيد إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. خليكم معنا، تابعونا، ما تنسوش تليفون 71 844 404، تنجموا تفاعلوا معنا كيف الباج في سيل متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بالناس الكل، راجين بعد شوية.
4: أين منيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أين من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا؟ أنا معاكم، كونوا معايا.

0: محمد منير، اسمعني على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج أصحاب الهمم. مرحبا بالناس الكل اللي عدلتوا الموجة توا تابعوا فينا وين ما يصلكم صوتنا توا 10:10 باش نبداو مع أول ضيف بحثينا في استوديو، سي محمد منصوري، رئيس جمعية إبصار لثقافة وترفيه لأشخاص ذوات وذوي الإعاقة. صباح الفل.
1: صباح النور ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك سيدي، نورتنا سي محمد.
1: يخليك.
0: بحثينا اليوم باش نحكيو جمعيتكم ما شاء الله ناشطة قبل العيد، كنا مع
1: معيدين ديما
0: عيطت ولا باس.
1: الإبصار مازلنا كي أتممنا فعالية الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين ومبدعين من ذوي الإعاقة اللي صار من 21 إلى 23 مي. كما قلت هذه الدورة الثامنة بمشاركة 7 دول اللي هي إيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا والمغرب وتونس والجزائر والعراق، وكانت متها دورة الحمد لله ناجحة بالحضور الجماهيري، أيضا بالدعاية بالمناصرة، وأيضا بمشاركة أصحاب الحق اللي هم ذوات وذوي الإعاقة.
0: باهي، احنا باش نزيدوا نتعرف اكثر على الجمعيه للناس اللي ربما مازالت ما عندهاش فكره عليها، هيت نعاودوا نتعرفوا من وقتاش قاعدين تنشطوا، شنو هو الاهداف نتاعكم، وشنو هو اهم الانشطه، نوعيه الانشطه اللي تقدموا فيها انتم.
1: هو جمعيه إبصار تم انشائها اولا في 2009 نهايه 2009، لكن متى وقع رفضها وعدنا بعثها مره اخرى بعد الثوره. تأسست في الرائد الرسمي، وقع نشرة في 31 جانفي 2012، ثم بدينا ننشر من وقتها. الهدف تاع جمعية إبصار أنها تنشر الحقوق الثقافية في كل مجال الثقافة، الحقوق اللي تخص المواطن التونسي اللي هو من ذوي الإعاقة، لأنه احنا اعتبارنا وإيماننا أنه الثقافة وكل مجالاتها تهمنا أيضا. ثم الجانب الترفيهي، هذا من الجوانب اللي يعتقدوا برشا ناس لهم كماليات للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن بالقانون بالدستور بالحقوق بالاتفاقات الدولية أيضا بجانب المواطنية هو حق للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن خلال الفعل الثقافي، كي نقولوا ثقافة نحكيوا على السينما، على المسرح، على الموسيقى، على الأدب، على الشعر، على الكتاب، نحكيوا على كل مجال الثقافة، أيضا التثقيف السياسي، التثقيف الاجتماعي، التثقيف الحقوقي، ونحكيوا على التمكين المعرفي، ونحكيوا على تحقيق النفاذ للمعلومة أساسا، ثم الدفاع على خصوصية التواصل للأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه ينجم يكون المعلومة موجودة ولكن المعلومة موجودة لكن غير متوفرة بطرق ميسرة تحترم خصوصية النفاذ. ما تقصد خصوصية النفاذ؟ برغم أن عندنا القانون 22/2016، عندنا دستور حقوق ذوي الإعاقة في 2014 وفي 2022، ولكن مسألة التطبيق مازال ناقصين. كي نقولوا خصوصية النفاذ، معناتها أنه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية نحترموا خصوصيتهم في لغة الإشارة، الأشخاص ذوي الإعاقة البصري نحترموا نفاذهم المعلومة سواء سمعيا أو عن طريق البراي، وأيضا عندنا فئات أخرى اللي غير قادرة أن تحرك يديها، غير قادرة أن تحرك رأسها، غير قادرة أن توصل للمعلومة بطريقة عادية، تولي توصل لها بطرق، والحمد لله تو التكنولوجيا ما خلات حتى شيء، نجموا نوصل المعلومه هذه. نولي كلنا مبدا مهم على الاخر نعتمدوه في جمعيه إبصار، هو مبدا تكافؤ الفرص، معناتها الناس كل كيف كيف، والمبدا تكافؤ الفرص هذايا يكون لكل المواطنين سي رجال مهما كان المستوى الاقتصادي نتاعهم، مهما كان وضعيتهم، انه الناس الكل في المواطنه مستويين. بالتالي في المهرجان كان نتيجة العمل نتاعنا، لأنه احنا تقريبا نؤمن اللي الثقافة أساسا هي الرافعة، هي السبيل أن تغير نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة لأنفسهم، وأيضا نظرة تغير المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: باهي سي محمد، قلت لي جمعيتكم ديجا تشتغل عندها سنوات انها تنظم برشا انشطه وتظاهرات تحسيسيه توعويه زاده، مع التظاهرات اللي حكينا عليهم الثقافيه وغيرها، انهم بهدف تمكين اصحاب الهمم انهم يعرفوا حقوقهم ويدافعوا عليها زاده، سواء في التشغيل، في التعليم، في المجالات الكل. وحكينا على الحقوق الثقافيه الشامله وجيني هذه، نحبوا نفهموا شنو المقصود معنى الحقوق الثقافيه.
1: شوف قبل ما نوصل للحقوق الثقافيه،
0: قول لي
1: انا كوثر مرتين نقول لك نفس الكلام ونقعد نعاودوا فيه. شوف مصطلح ذوي الهمم تحبوا انتم تخدموا به في الاذاعه، اخدموا به. اما رانا احنا في الدستور فصل 54 وفي الاتفاقيه الدوليه، راهو الاشخاص ذوي الاعاقه. هذا مصطلح حقوقي قانوني. ما تنجمش تركب عليه حاجة، إيش معناتها؟ ذي الهمة وذي القدرات وذي العزيمة هم أوساخ يكتسبهم البشر. الناس كتولد كلها كيف كيف، ينجم تكون أنت عندك همة، ينجم تكون ما عندكش. بعدين الهمة والعزيمة والقدرة هو بيد البشر، بعدين قادر هو يكتسبهم مهما كان البشر. الإعاقة ماهيش بيد البشر، هي الإعاقة حالة، هي وضعية. الاحتياجات خصوصية، كل البشر ذا محتاج خصوصية في كل المجالات. والفرق انه نجم نوفروا اشياء وحلول تنتهي الحاجة، ومانيش حاملي عاقل انه الاعاقة ما تحملش، ومانيش اصحابي عاقل انه الاعاقة ماهيش راه فيه. بالتالي من الاخر حاجة بربي نعاودوها ديما، وللمنتج وللي عمل الجينيريك مش مشكل كان يبدل الجينيريك ما قلقش. معناتها او الاشخاص
0: نبدل العنوان، تقول انت
1: اي لانه شوف اكثر حاجة تلمنا شني هو الدستور. احنا عندنا فصل مزيان على الاخر هو الفصل 54 يا حبذا البرنامج هذا كان يشتغل تحت الفصل 3. ذوي الهمم هذه مساله سياسيه تخلقت في مدينه في دوله معينه مش لازم نذكروها، والناس خدمت بها معناتها مو بها فلوس ولا مو بها ايش دخلنا ايش دخلنا
0: بها.
1: والمساله ثم برشا ناس يدخلوا انسانيا واحساس شو مشكل هكذا اليتيم يقولوا له يتيم، والمرأة مطلقة يقول لها مطلقة. شوف يجب تسمية الأشياء بأسمائها. علاش مش نجم نلقاو له حلول، ونجم أنا وياك وأي حد داخل يتفهموا في مفهومها، مش مفهوم الإعاقة. أما نقول تو أصحاب الهم شو مفهوم أصحاب الهم؟ ما التلميذ مشى هبط يقرا من جبل 6 كيلومتر ما ذهم حتى هو، والأم اللي ما خدمة أولادها ماذا تهمها؟ مادام بالتالي الهمة وكما قلت لك الإرادة والعزيمة هي أوصاف يكتسبها البشر بفعل. بالتالي يا ريت كما قلت لك هكا
0: نشوف معك أكثر بين جيل.
1: لازم نرجع لك تو للثقافة الشاملة. شو معناتها الثقافة الشاملة؟ أو الاستراتيجية الشاملة في كل الأشياء. أو التعليم الشامل. الشمولي هي أنك تقرأ حساب الناس الكل. أنت عندك بلدية جيت باش تبني إقامة مثلا، باش تعمل طرقات، كي باش تعمل الطرقات تفكر تقول أخي الطرقات هذوما باش تعدوا منها أشخاص من ذوي الإعاقة. الجنينة هذه مو مجيوها أطفال من ذوي الإعاقة، مو مجيوها الناس مسنين، مو مجيوها كي يجي ما يلعبش مع أندادو. التفكير يجب أن يكون شاملا من الأول في المخطط الأول، أنك تراعي الناس الكل، أنك تطلع في الكار مثلا وتلقى الحاجة شدوا فيها عالية برشا. أنت ما راعيتش الناس اللي قاصرين القام. أنك أنت كرسي متحرك يطلع في المترو وما قريتلوش حساب بقعة باش تشد فيها مش ما يتحركش الكرسي متحرك، أنت ما قريتلوش حساب. أنه المترو مثلا أنت يتحرك ولا الداب بدا البنكة تمشي تجيب فلوسك، ما حتى نجم نجيب فلوسي، لكن أنا ما نجمش. مش ما نعرفش، ما نجمش. لانه اللي توش ما همش فوكال، لازم نجيب شكون يشوف لي ثما في الصور ويطلع على السر البنكي. في الداب بيدو هذيك ثم الفوكال فقط يقع تشغيله، لانه ركبه ما فكرش فيا، فكر في عموم الناس. التفكير الشامل انك نفكر في الناس الكل. ماذا لو المدرسه وقت تبنيت ما فكروش انه ممكن معلم بعد شر الناس الكل يتكسر، ممكن المدير تكسر، حتى الوزارة ما تفكرش الوزير ولا تكسر ولا أي حد داخل تكسر. ريت الأشياء هذه كلنا معارضين، كلنا بسبب أو بغيره معارضين. ما فكرناش، ما قلناش للوزارة الأولى يجيها شخص من ذوي الإعاقة، اللي هو بناية قديمة صحيح، لكن احنا ما فكرناش في تهيئتها. وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا عملوا الأسانسير، المسرح البلدي مو حتى أنا عندي حق نجي، واللي عنده كروسة عنده حق يدخل. فكر فيها المجتمع المدني واضاف له مسعى اللي هو توا امبان. البحر بيد واحنا داخلين على السيف. فكرناش العائله اللي عندها ولد ولا ابو ولا ام عنده كرسي متحرك فمش عندها في الرمل. هذا كله فكرنا فيه. التفكير الشامل انه اي مسؤول، وهنا بكل وضوح للاسف برغم من 2006 عندنا زوز اوامر لتهيئه المحيط العام 1477 و1467 من الدولة، هذا مش من ين، لكن الدولة لا تلتزم بأشياء توقع عليها وتصدق عليها. ونعاود ديما نحبر على الجرار مازال عندنا امل انه الدنيا كلها وقت تجي خاصه البنايات والهياكل ذات صبغه العمومي. انتم عندكم هنا بالقفتين متزامنتكم كان اصبحت من ذوات الاعاقه قعدت مده مش لقات من تدخل. بالتالي لانه اصلا وقت اللي بنينا وقت اللي جينا قلنا فين تخمش يجي واحد من ذوي الاعاقه ما فهمت فيها. بالتالي التفكير الشامل والثقافه الشامله اني نجي للمسرح انا وياك نمشي للسينما اما غير تقعد تتوشوش تدخل يعني وتخل البطل ولا الطفله ولا الركح فيه كذا. التكنولوجيا خلقت ما يسمى بالوصف السمعي اللي يعني نجم نقعد انا وياك لكن وقت ندخل نعلن اللي انا من ذوي الاعاقه البصريه تحصل على سماعه صغرونه ثم تكنولوجيا تابع الفيلم ولا تابع المسرحيه عبر الوصف السمعي. ونبدا انا وياك حتى كي نخرج من بعد نجم نتناقش في نفس العرض اللي صار. نفس الشيء الحديقه ولا البلفيدير ولا غيره كي نمشي
0: اي فضاء اي مكان.
1: بحذينا بالبلفيدير تقريبا الفضاء الوحيد الفقط الترفيهي مازال لنا. اي اذا مش عائلات عندها ابنائها من ذوي الاعاقه البصريه
0: فما بتبيعها
1: اي كيمشي كيمشي هو البلفيدير متمتعش هو بك الوصف السمعي لو ثم غزاله ولا غزاله هذيا تعيش في المنطقه الفلانيه راهي تعيش كذا وتاكل كذا وتعمل كذا. شوف الامر بسيط جدا
0: فهمتك
1: لانه تفكيرنا العام نعملوا كياس ونقعدوا نكسروه مش ندخلوا الخيط نتاع الضوء نعملوا كياس نسكروه من بعد نعاودوا نحفروا مش ندخلوا الماء من بعد نعاودوا نحفروا وما يعرفوش اللي هو انفاق اضافي للمنتوج الوطني وللمدخلات الوطنيه. واثنين تقريبا تعطيل متى في الوقت وفي الزمن ورداء في الفعل في الفعل يعني في التطبيق. بالتالي الثقافه الشامله هو تفكير شامل لكل الناس لعموم الناس ان تتمتع بمجال الثقافه. كي تتمتع بمجال الثقافه عموم الناس الثقافه بتدخل للديار تو كيما الراديو متى الإذاعة وتتقريب الإذاعة كلها أصبحت مرئية يعني ما مدى الصورة أيضا تحكم وتدخل الناس كل فكرها بها في ديارها. إذا إذا إذا الإعلام يصبح شامل شو معناتها يصبح شامل أنه في تقديمات وفي برامجه يفكر في الناس كل لأنه كل برامج الاقتصادية السياسية الرياضية الموضة الفن تم الناس كل. إذا احنا نفكر اللي الناس كل يسمعوا فينا ويتابعوا فينا ويتمتعوا باللي قاعدين نقدموا فيه فانه ضروره انا وقت نحط جسمه اللي عندك الكوندكتور ذيك نحط الكوندكتور الراعي يقول مش ثم الناس ممكن كذا في الوصف نتاعي انا وكانوا يستعملوا به برشا الزملاء نتاع الرياضه معناتها اللي يمشوا للملاعب يقول لك على يمين الحارس على يمين المدارج المغطاه لانه ثم روبير الناس تحب الكره تعرف المدارج المغطاه مثلا في المنزه وين بالضبط. كي هو يقولوا على يمينه ديجا الصوره تتكون عنده. كي يقولوا 10 متر مثلا خارج المربع كذا كي يقولوا هو بعيد على وسط التيران كذا يعني ريت المعلومات الاضافيه هذه هو يتسمى وصف شامل مش فقط للناس اللي يسمعوا للناس اللي تسمع وما تراش.
0: اي صحيح.
1: وبالتالي ان تفكر في غيرك في خصوصيه الغير بتقبله للمعلومه وهذه دور الدوله. احنا رئيس الجمهوريه يخرج برشا مرات يتكلم وماخذ مثل ما ترجمت لغه الاشاره. ما صم هذوما مواطنين يهموا مش قاعد يقول. لانه في الاصل المعلومه اهم شيء في الدنيا هي المعلومه. بالتالي يجب توفير المعلومة الفنية السياسية المحلية الإعلامية البيئية الصحية يجب توفيرها لكل الناس. بالتالي في الدورة هذه عملنا ندوة اسمها كيف يمكن وضع استراتيجية شاملة للثقافة
0: وفي ظل التظاهرات نتاعكم الكل ملتقيات تخدموا معناها وتعرفوا وتحكيوا ديما في الموضوع هذية بالذات.
1: بالتالي شوف
0: ديما تذكروا به
1: شوف كما قلت قبل الفيلم يدخل الدار سواء على التلفزة ولا على السي دي ولا على الانترنت الشركة الوثائق يدخل البودكاست يوصل تكون المجالات الثقافية هذه الكتاب يوصل لأنه أنت تجد تكون قاعدة في الدار تقرأ كتاب في فصل من فصول من الكتاب تلقى فصل مثلا يتحدث عن مثلا مشارك في الرواية أحد أبطال الرواية يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة ممكن فكر الصفحة ذيك تحمل أنت رسالة كاملة ويتغير لك. تقول أنت مثلا أنا ما كنتش نتصور هكا، ما كنتش نتصور مثلا أن رأس خضر وتبذل العقل السمعية يستهلكوا ضوء أكثر من الناس الأخرين، لأنه هو واحد يثبت الإشارة واختفى الضوء في الليل ما يراكش قرينته وزوجته ولا ولد ما يراهوش كيحرك يديه يزمش على الضوء، بالتالي استهلكوا الضوء أكثر. النقوز نتاع دارو مش بالحس، النقوز تاع دارو بالضوء، وقت هو واحد داخل يجيه من برا ينقص عليه في دارو يشعل الضوء يدفع مش خاطر هو ما يسمعش. معلومات انا نعرفهم هنا هنا، عرفتهم هنا هنا، انا الداعيه اللي نعرف شويه، فهمتني؟ بالتالي التفكير الشامل والعلاقه الشامله
0: لازم نخمم في الحاجات
1: هذه. شوف لازم تذكر وثم سؤال حلو على الاخر كان يعتمد احد الفقهاء قبل هو ابو حنيف يقول لك ماذا لو يتوقع البلاء قبل وقوع، ايش نعملوا لو كان تصير الحكايه الفلانيه؟ بالتالي احنا كنا نفكروا ان المدارس نتاعنا ايش نعملوا لو كان يجي تلميذ عنده كرسي متحرك، ايش نعملوا صبرتنا عليه كان يجي تلميذ قصير، كان جا معلم قصير قصير القامه، ايش نعملوا هذا الكل؟ وقت نجيو نبنيو نبنيو حاجات شامله تقبل الناس الكل. كان جينا شخص في الوضعيه هذيا جاء مرحبا به، وكان ما يجيش ما خسرنا شيء. النقل كيف الكيران نتاعنا، الترانات نتاعنا، المتروات نتاعنا، كيف
0: مسألة النقل الكل
1: كله كله. وبالتالي مسألة الثقافة الشاملة هي مسألة مهمة جدا، وهنا أدعو كل مؤسساتنا الوزارية، وإحنا بداوا توا يخموا في المخطط في الميزانية نتاع 27، أنه في الميزانية هذه يجب أن يكون هناك تفكير شامل لكل الميزانيات. كيف نبداو من الأول حتى في دارك أنت، في دارك كي تبدا من اللول تفكر وين تحط كونجينتك وين تحط كذا وتنظمهم من اللول، مصروفك يكون خير خير، من بعدين تقول لا خلينا نبدل
0: وتولي طايح وتكسر وتعاود.
1: بالتالي التفكير المقبلي، الاستراتيجية المقبلية لبناء مسرح، لبناء دار شباب، لبناء دار ثقافة، لوضع الميزانية في بلدية اللي يجيها الناس الكل، التفكير المقبلي ان الناس الكل من حقهم يتمتعوا ويجيوا ويدخلوا ويخرجوا باستقلالية. مش تقول يا تو يخرج للبرة، مش تقول يا تو يهزوه كل بكرسي ودخله.

0: اللي يهملس ذوي التضامن، خاصة الفتيات اللي من 20 ل 35 سنة، والاستمارة تلقاوها على الموقع إبصار، على الباج فيسبوك إبصار تونيزي. ثم نبشر الأشخاص ذوي الإرهاق البصري خصوصا أنه بداية من نهار 15 جوان لمدة عام قادم، أنه يكون عندنا دورة تدريبية في الإعلامية الموائمة. الموائمة مش معناتها اللي هي أدابتي وسبيسيفيك، متى ناطقة في الوصف الصامت ومدرب من ذوي الإعاقة البصرية أيضا. الدورات هذه تخص كل أشخاص ذوي الإعاقة البصرية اللي راغبين، ولكن نظرا لمحدودية الوقت يجي من نهار الاثنين نجموا يسجلوا في الاستمارة هذه، مش نجموا. وكل الدورات هي مجانية بالطبيعة،
1: يتحصل تصير بالضبط.
0: هو الدورات التدريبية نتاع الخاصة بالإعلامية الموائمة في مقر جامعة إبصار 10 شارع هولندا برشلونة. بالنسبة للتدريبات الأخرى كل مرة فين نعلن عليها للناس المستفيدين. نحن وصلنا تو تقريبا 60 مترشحة لأنه يخص النساء ذوي الإعاقة في الجانب تطوير المهارات والقدرات. كما قلت لك مازال اليوم غدا وتغلق الباب هذا. الدورات التدريبية في الإعلامية الموائمة التسجيل يبدأ فيها من نهار 1 جوان، والدورات تبدأ من نهار 15 جوان. تبدأ الدورات التدريبية 6 جماعات كل دورة تدريبية، وتحصل فيها المتدرب على شهادة في الإعلامية الموائمة. مسألة أخرى أنه إبصار قاعدة تستعد الشيء المهمين جدا. المهمة الأولى هو المهرجان الدولي للسينما المناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي مش يكون في شهر 10 اللي في شهر أكتوبر. ثم الملتقى الدولي حول 20 سنة بعد الاتفاقية، ماذا بعد 20 سنة؟ ما الذي كسبناه؟ وتحت عنوان مهم جدا، من المشاركة للفعل الأشخاص ذوي الإعاقة. 20 سنة اتفاقية 2006 اللي حسنا احنا 2026 باش تكون إن شاء الله في 2 ديسمبر. اللي راغبين في تقديم جذابة المداخلات نتاعهم ينجموا يتواصلوا معنا أيضا على صفحة إبصار للتسجيل والتعبير على رغبتهم في المداخلات.
1: باهي واضح. كلمة أخيرة سي محمد، شنو تحب تقول؟
0: حب أقول اللي كي نحترم في المجتمعات نتاعنا، كي نفكر في الناس الأخرى حتى في دارنا، مش تحط قدس رمل ولا قدس جرافي قدام دارك، ولا تحط كرهبتك في التروتوار حتى تلوج على شوية ظل، وإلا متها تجي تقف توقف موتورك فوق التروتوار بالعرض حتى تحب تغزر لها، مش سبب انك تعطل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات. اثنين، فكر في روحك ونظف قدام دارك تودني كنت نظافة. ثلاثة، دائما ادعو الأشخاص ذوي الإعاقة انهم يفكوا حقهم، مستنوا حتى حق ويعبروا على مواطنتهم، لانهم اول من قبل شيء هم مواطنين ومواطنات. مسألة اخرى نوجهها للدولة، تطبيق القوانين هي مسؤولية الدولة أولا. وهنا نحب نقول مثلا الإذاعة والتلفزة التونسية والإذاعة، أنا هداش نذاعة تقريبا عندنا نحكي على الإذاعات اللي الوطنية مثلا الجهوية والمحلية اللي هي من ما تبع الدولة. نفكروا في بعضنا نسبة 2% من التشغيل، قديه الإذاعة الوطنية مثلا مشغلة من شخص من ذوي الإعاقة؟ لأنه 2% لتونس والدولة التونسية التزمت بها من 2016 للأسف، مؤسسة الدولة هي مش مطبقتها. وهذا يدير صدر وزير شؤون اجتماعية، خاطر احنا كي نمشيو للمؤسسة الخاصة ونقول له طبقنا القانون، تيقول لي مؤسسة الدولة ماهيش مطبقة. حيت نبداو احنا بالدولة تطبق وتلتزم ب 2% لأنه أساسا التشغيل هو اللي يحفظ إنسانية وكرامة ومواطنة الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: واضح.
0: ومؤسسة الدولة إذا بتعطي المثال في تطبيق القانون، مش احنا نجم نطالب المؤسسات الخاصه ونقنعهم بانهم يشغلوا الاشخاص ذوي الإعاقة. وشكرا للاذاعه الوطنيه.
1: يعطيك الصحه. شكرا لك سي محمد منصوري، نورتنا بحضورك بحضينا، رئيس جمعيه ابصار لثقافه وترفيه الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه. شكرا لك على حضورك. احنا مازلنا متواصلين معكم في برنامجنا اصحاب الهمم حتى نص النهار.

0: لا
1: مرحبا بالناس الكل مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا مواصلين معكم في برنامج أصحاب الهمم، وتوا باش نستقبل ضيف ثاني، ضيف مميز اختار أنه يحول شغفه بالإعلام والإذاعة إلى مشروع ملموس رغم التحديات والصعوبات. ضيفنا هو اللي هو كمال عويج من أصحاب الهمم وصاحب مجلة الإذاعة، وهي تجربة الحقيقة تستحق الوقوف عندها باش نتعرفوا على مسيرته، على ناخذوا فكرة على المجلة زيادة، الأهداف متاحة والمحتوى الإصدار الجديد هذايا. مرحبا بيك بحذينا، صباح النور.
2: صباح الخير منى، تحية ليك وإن شاء الله عيدك مبروك،
1: وأنت
2: وكامل الفريق المستمع، كامل الفريق الإذاعة الوطنية ومستمعين سادة، وإن شاء الله نهاركم مبروك كله مزيان.
1: مرحبا بيك بحضينا، نورتنا. كميل انت اعلامي وصاحب مجله اذاعه، وقبل ذلك ما زاد في الثقافه مهرجان بانوراما، زاد انت مدير المهرجان وقاعد تخدم برشا في المجال هذايا. يات نزيدو نتعرف عليك اكثر، وكيفاش دخلت للمجال الاعلامي بالضبط، وشكون يشجعك، كيفاش كانت البدايه نتاعك؟
2: شكرا ليك موني. في البداية دخلت في المجال الإذاعي بكري، من عمري 19-20 سنة، وقتها مسألت نقرأ في ثانوي، في سكونتير ثانوية والبكالوريا. في 2007 حليت إذاعة ويب على الإنترنت اسمها راديو ياسمين، هي أول تعتبر أول إذاعة تونسية مختصة على الإنترنت في تونس. هي تعتبر إذاعة مختصة يعني الهدف الإذاعة هي يعني مختصة للشباب والثقافة. حبينا في الإذاعة نجيبوا يعني الفنانين الممثلين في كل المجالات. بالمول كانت البداية كانت صعبة بالنسبة لي أنا في المجال.
1: وأنت عندك فكرة على المجال هذي قبل ما تدخله؟
2: في الحقيقة أنا من الأول كنت مغروم في المجال الإذاعي والتلفزي. كان مثل الأعلى المرحوم نجيب خطاب،
1: الله
2: يرحمه ونعمه. كي كنت صغير كنت نتابع في البرامج التلفزية في نجيب خطاب، حاطة بن عمارة، لطفي بحري، لغير ذلك. قلت هذاك كي نكبر ان شاء الله كون اعلامي وندخل في معهد الصحافة وعضو بالاخبار. هذاك هي، وما للاسف دخلت في المجال السينما، قريت سينما، تخرجت في 2013، عملت سوس افلام قصيرة في 2010-2015، اسمه فيسبوك الفيلم واحد، فيسبوك الفيلم اثنين. من خديك من 2016 عفوا من خديك 2016 عملت مهرجان بانوراما في القصيرة التولي، وفي نرجع كثيرا في 2008 كانت عندي تجربة مكبة مهرجين كرتاج ومهرجين حمامات
1: مهرجين الكبيرة،
2: مهرجينات الكبيرة، وكل واحد
1: بيه يا سيدي. مسيرة مشرفة، يعطيك الصحة. المرضي خممتنا في مجلة الإذاعة، هكا الاسم بتاعها، هي تعطينا فكرة شنو هي مجلة الإذاعة، تهتم بالإذاعة والإعلام، شنو تهتم بالضبط، باش نشوفوها ملموسة ورقية، مجلة ورقية وإلا لي، أعطينا فكرة بالضبط.
2: واضح. مجلة الإذاعة كما تعرف منى، هي مجلة نعرفه استنسنا قبل بالمجلة الإذاعة والتلفزة، من إنتاج الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية. طول حالين المجلة الإذاعة والتلفزة ماهيش موجودة في تونس والورقية، بما أنه أنا مغروم في المجال الإعلام الإذاعي. قلت علاش ليه ما نعملش مجلة الإذاعة اللي تهتم بآخر أخبار الإذاعات، ولكن مجلة الإذاعة مش بضرورة تابعة الإذاعة التونسية، معناتها مش كله بضروره في المجال نحكيه على المجال مجال الاذاعات التونسيه، لكن المجال هذي باش نحكيه فيها الاذاعات العموميه المركزيه والمركزيه، وباش نحكيه على الاذاعات الخاصه، وباش نحكيه على الاذاعات الجامعيه، ايضا على الاذاعات الويب عندها محتوى مختلف. هذا هو باش يكون محتوى المجال الاذاعه بشرة الإذاعة.
1: أي وقت باش يصير الإصدار بالضبط؟ ما زلت ما أصدرت ها؟ تمش إصدار؟
2: العدد الأول إن شاء الله، العدد الأول باش يكون نهار في جوان إن شاء الله 1 جوان، وفيه عديد من الفقرات، عديد من الفقرات. هذا هو
1: هذا باش تعطينا فكره شنو باش نلقاو فيها هم المحتوى، باش ندخلوا شويه للمحتوى شنو باش يلقى القارئ في المجله هذه. وهي مجله حسب ما فهم ماهيش ورقيه.
2: لا لا ماهيش ورقيه،
1: ديجيتال. طبعا ديجيتال
2: ديجيتال. فقرات فيها باش نحكيو على سيرة ذاتية المرحوم نشيب خطاب الله يرحمه. بإثارة باش نحكيو على تعريف في مصلحة الدراما التونسية بالإذاعة التونسية، وباش نحكيو على تعريف في إذاعة تونس الثقافية. كما تعرف بارح إذاعة تونس الثقافية احتفلت بعشرينية السنة، كل عام وانتم حيين بخير. حبيت نعمل
1: في العدد الأول،
2: في العدد الأول وبإضافة عندنا حوار مع إعلامي تونسي يختم في الإذاعة خاصة اسمه سيف بن منصور، باش نحكيو مع تاع التعريف تاعو هو نتعرف عليه. وبالإضافة باش نحكيو على الإذاعة الجامعية، الإذاعات الجامعية. فما أول إذاعة حرة في تونس، إذاعة جامعية بدأت في 2007، وباش نحكيو عنا اتفاقية مع ديوان وطني للإذاعة الإرسال الإذاعة والتلفزي كل شهر، باش نحكيو على معلومات جديدة لهم. وبإضافة إن شاء الله عن قريب باش يكون هناك آخر أخبار إذاعات الويب.
1: معناها فما ناس، فما تعاون كبير من أهل المجالة.
2: صحيح، فما تعاون كبير، ونشكرهم من التحية. الحمد لله تحية كامل عاملين بالتيمين وطن الإرسال الإذاعة والتلفزي اللي عجبتهم الفكرة وباش يدخلوا باش يشاركوا معنا باش يعطينا آخر أخبار ومعلومات. وبإضافة الحمد لله نشكر صديقي عمر فرهودي اللي ساعدني في تصميم المجلة. هذا هو. ونشكر بعض الزملاء اللي شجعوني بالفكرة، الفكرة المجلة الإذاعة.
1: اي والكتيبه والكتابه والكل، فما معناها ناس معاونينك.
2: الكتيبه كتبت حاجات لي انا، فما كتيبه عملت عليهم بحث واحد. هذا هو. ان شاء الله اكيد علاش لي يكون هناك بعث فريق يكونوا معنا في المجله.
1: واضح باش تكون مجله شهريه كما قلت.
2: صحيح،
1: باش ان شاء الله نلقاوها ديجيتال نجمو تابعوها. اخر اخبار الاذاعات التونسيه الكل، الجمعيتيه الخاصه الجهويه والوطنيه والويب زيدا كما حكيت انت. كيفاش كان تفاعل اهل القطاع الاعلامي معاك والمستمعين؟ معناها خاطر خرجت اكيد في الميديا وحكيت انت عليها وبرشا مرات، معناها مش كان في ذاتنا بركه. دونك كيفاش حسيت التجربه؟ زيد شجعتك تفاعل الناس؟ تشجعت باش تزيد تستنيها وقتش تصدر، ولا كيفاش بالضبط؟ شو احساسك؟
2: حبيت اقول موني اللي عندي صفحه على الفيسبوك اسمها راديو اف ام. هي راديو اف ام هي تعتبر اول صفحه تونسيه مختصه باخر اخبار الاذاعات الكل، بعد شو شو المستمع باش يسمع ويكون يشوف البرامج شو ما يستفهم الضيوف اللي باش يكونوا معنا في الاذاعه واحد كل وهذا بدا في 2021 وبالإضافة المولود هذا مجلة الإذاعة الموجود على الفيسبوك باللغة العربية مجلة الإذاعة باش يقراها يعني وسائل الإعلام فما بعض الزملاء الصحفيين عجبتهم الفكرة فما نقد فما اقتراحات فما ملاحظات اكيد وحتى حد انت منى بعث لك المشال ان شاء الله عجبتك وان شاء الله علاش لي يكون هناك تفاعل وتواصل بين وسائل الاعلام الاذاعيه بالاذاعات الكل يكونوا معنا. لكن حبيت اقول انه بالنسبه للحوارات باش تكون مش تكون يعني مذيعين بركه باش تكون هناك تقنيين باش تكون هناك يعني اللي يعمل التليفونات وهالكل كل مثلا الشروط الخفيه اللي المستمع ما يعرف حد شيء معناتها
1: صحيح. باهي كمل حكينا شنو مشاريعك ولا طموحاتك المستقبليه بالنسبه للمجله ولا غير المجله.
2: بالنسبة إن شاء الله المشاريع القادمة للمجلة حبيت أقول إنه إن شاء الله بشي تزيد تطور أكثر معناتها مش المجلة إذا معناتها بالنسبة لي أنا مش بتكون مختصة في تونس بركة بل بتكون مختصة في العالم العربي وفي المغرب العربي بتكون هناك تواصل مع مختلف الإذاعات وحوارات مع الإعلاميين العرب هذا هو وإن شاء الله على إشلي دور يكون هناك نجاح كبير كبير كبير إن شاء الله.
1: إن شاء الله موفق ديما إن شاء الله ونسمع كل الأخبار الباهية
2: إن شاء الله.
1: يعطيك صحة كامل عويج على حضورك بحذينا اللي هو صاحب مجلة الإذاعة اللي إن شاء الله تصدر قريبا في أول جوان وهذه مولود جديد بشوفوه على الديجيتال تهم أخبار وآخر مستجدات الإذاعة في تونس. شكرا لك مرة أخرى. نقول لك نهارك زين. إحنا مازلنا مستمعين معكم في أصحاب الهمم حتى نص نهار.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، متابعة لآخر المستجدات في حادثة تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة أمس الأول بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، والتي خلفت وفاة شخصين. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي يقول في تصريح للأخبار اليوم أن الحالة الصحية للأم التي تم نقلها إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجلي والإنعاش بتونس مستقرة، فيما من المنتظر أن يغادر أبناؤها 3 المستشفى هذا اليوم. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي أضاف في السياق ذاته أن تحاليل العينات في حالة التسمم هذا ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس تكون بعد غد الاثنين عبر مطار تونس قرطاج الدولي، وتتواصل إلى 14 من شهر جوان. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بداية من 4 جوان إلى غاية 9 من الشهر ذاته، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. معهد باستور ينظم محاضرات علمية حول السموم البيولوجية وعلاجات السرطان يومي 3 و4 من شهر جوان، وتهدف إلى مواكبة آخر التطورات في مجال البحث البيوطبي والأفاق العلاجية الحديثة بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الدوليين. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تطلق طلب عروض موجه إلى الجمعيات التونسية من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي ب8 ولايات هي بن عروس ومنوبة والكاف وسليانة وتوزر وقبلي والقصرين والمنستير. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني على الأقل اليوم وإصابة آخرين جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. إذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد اليوم برصد إطلاق نحو 15 صاروخاً من لبنان باتجاه بلدات الشمال منذ ليل أمس، مضيفة أن حزب الله وسع صباحاً نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى. وختاماً، وكالة تسنيم للأنباء تقول اليوم نقلاً عن مصادر إيرانية أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائماً، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تنذر السفن الإيرانية بالتوقف وتمنع عبورها. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة
6: والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم.

أنا منيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان. أنا اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش. أنا الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب. أنا طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي. أنا اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت. أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة، تحديت بها الدنيا. أنا معاكم.

0: وصلهم حبر العرق وبريشة الوجبان.
1: أصحاب الهمم،
2: مرحبا بالناس كل مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لحداش ودرجين توم، واصلين معكم اللقاء في أصحاب الهمم، ونرجع مع ضيفنا سي كمال عويج صاحب مجلة ديجيتال باش تصدر قريبا إن شاء الله. هو سميها مجلة الإذاعة لكن اسم مجلة الإذاعة هي موجودة، هي المجلة موجودة عندها توا سنوات، هي ملكية فكرية، ذولي التسمية شوية خذيت التسمية متاع المجلة الإذاعة الموجودة متاعنا.
3: حبيت حبيت أقول مرحبا للمستمعين مجددا باسمي أنا، باسمي خاص كإعلامي، نحب نعتذر نعتذر جميعا. حبيت أقول أنه نعرف هي مجلة الإذاعة هي تابعة مؤسسة الإذاعة التونسية وعندها سنوات كبيرة، وطوى في هذه المناسبة باش نقول نتأسف المستمعين جميعا. نحب نقول أنه باش نغير اسم المجلة باش ستصبح عنوان مجلة الإذاعات،
2: لأنها تشمل الجمعية الخاصة والجهوية الوطنية الكل.
3: نعم، ونحب هذا نحب نعمل نوجه تحية لمديرة الإذاعة التونسية مدام هند بن علي الغريبي اللي توا حكيت معها، وإن شاء الله نتمنى أيضا مجلة الإذاعة الجديدة تاعكم توما إن شاء الله عن قريب مزيد من النجاح. وتعلقت وسمعت الأخبار أنه مجلة الإذاعة التونسية باش ترجع، في هذه المناسبة قررت أنه باش نغير الاسم المجلة مجلة الإذاعات، وفي هذه
2: ما تصير شي خلطة للأسماء، خاطر الناس اللي تعرف مجلة الإذاعة هي خاصة بالإذاعة التونسية.
3: صحيح، هذه نعتذر كافة المستمعين، ونعتذر في كامل العاملين مؤسسة الإذاعة التونسية، وتحية خاصة جدا جدا جدا لسيدة المديرة مدام هند بن علي الغريبي. وشكرا،
2: يعطيك الصحة كامل عويج، وإحنا أكيد معاك نعاونوك ونقف معاك تحقق المعلومة زيادة إحنا معاك في المجلة الإذاعات إن شاء الله باش تعملها. شكرا ليك كامل عويج، كنت حاضر بحضينا في برنامج أصحاب الهمم، وما زلنا معاكم مستمعين. بعد شوية باش نشوف فقرة من القلب، نحكي وشوية العطلة الصيفية وذوي الإعاقة كيفاش ينجموا يعديوا العطلة هذيا. دونك خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: قلبي أقوى مني.
1: انت وقلب اقوى مني. رجعنا مره اخرى على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه في اصحاب الهمم والاحداث و 18 دقيقه. مجله الاذاعه التونسيه اللي تعرفوها من سنوات واللي تم اصدار اول عدد سنه 1959 باش ترجع قريبا ان شاء الله، نعلن لكم احنا بطبيعه بالموعد. وحبيت نحكي شويه الافتتاحيه اللي كانت بامضاء رئيس الراحل وقتها الحبيبه بورقيبه بالنسبه للعدد الاول، وافتتاحيه اخرى كانت من امضاء شادي الاقليبي. دونك وقت اللي تكون عندنا المعلومه وقت باش ترجع وقت باش تلقاوها اكيد نوفوكم بها. واحنا مواصلين معاكم لقاء حتى نص نهار في برنامج اصحاب الهمم، وباش نمشيو لفقره من القلب.
2: من القلب،
1: من القلب اليوم باش نحكيو على موضوعهم برشا أولياء وعائلات مع دخول العطلة الصيفية، خاصة العائلات اللي عندها أطفال من ذوي الإعاقة ولا من أطفال التوحد. العطلة نعرفوا فترة للراحة للترفيه للعب، أما زادة تستحق شوية تنظيم ومرافقة من العائلة باش الطفل يحافظ على التوازن بتاعه النفسي ويواصل إنه أكيد مع قدراته ومهاراته واصل يحسن في قدراته ومهاراته. باش نحكيو أكثر على الموضوع عظيم، باش تكون معنا بالتليفون السيده درصاف علوي اللي هي اخصائيه نفسيه بجمعيه اطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصه، باش تعطينا جمله من التوصيات والتوجيهات والنصائح للاولياء اللي عندهم صغارهم من ذوي الاحتياجات الخاصه، كيفاش يكون التعامل معهم في خلال العطله الصيفيه. نقول لك صباح النور درصاف، اهلا وسهلا بيك.
3: صباح النور،
1: مرحبا بك معنا، نورتنا. موضوع مهم برشا في وقته جاء الموضوع هذا. نحكي معك مع بداية العطلة الصيفية، شنو هو أول نصيحة تحب توجهها للأولياء؟
3: قبل كل شيء هما أطفالنا كان في وضعية إعاقة، مادام في وضعية إعاقة فما حاجة نحب نفسرها بالبي. شو معناها طفل في وضعية إعاقة؟ معناها الوضعية هي التي تعيقه ما كولي. ما عادش نحكيه على انفان انديكابي ولا انفان بين قوسين الكلمة انه هو معاق ولا حاجة. نحكيه على الوضعية اللي هو يتواجد فيها، هي اللي انقليته في وضعية اعاقة فهي تعيقه. ومن هنا من الكلمة هذه نعرفوا احنا في الصيف كيفاش باش نزمنا نتصرفوا مع الأطفال والكل، اللي باش نخليه الوضعيات التي يوجد فيها الطفل، معناها الانفيرونمون العائلي، المحيط العائلي نتاعو، البلايس اللي باش يمشيلها تكون مسهلة له لا تعيق. معناها نخدمه على انه تكون ما تعملوش بلوكاش، ولنا باش نفهموا مع بعضنا بشوية بشوية كيفاش نجمو نعملوا الحاجات. دونك باش نحكيو على دي انفون سيتوياسيون دو هانديكاب، نحكيو على الاطفال اللي عندهم اضطرابات نمائيه، فما اضطرابات نمائيه، فما الاضطرابات الجينيه، فما الاطفال هذوكم باش يكبروا ويوليو مراهقين، فما يوليو شباب فكهول الى دونك. ديما عندنا صغيراتنا اللي في وضعيه اعاقه اللي مدمجين ديجا في المدارس ولا في الليسيات ولا في الكوليج، وفما اللي لم تتسنى لهم معناها الفرصه لذلك لاسباب عديده. دونك لان هنا تفرق، فما الاطفال اللي ديجا كانوا ورحت عام كامل يقرا ومدمجين، فما سيستم ستريكت قاعدين يمشيوا عليه، وقت معين يفيقوا فيه،
1: فما روتين معين.
3: فوالا فما روتين اللي هو الصغير مستانس بيه. فجأة احنا نلقاو روحنا في البيت الفراغ هكا ولا دونك الفراغ هذايا راهو دي مخصوصي عند الاضطرابات النمائية اللي هي كما اضطراب في التوحد ولا حاجة. راهو هكا الشانجمون دو روتين وانه الصغير يكون مستانس بحاجة فجأة يلقاها تبدلت، راهي ديما تمثل عائق كبير. وديما برشا أولياء يحسوا عرفتك قدوم العطلة الصيفية ولا عطلة وحدها ولا يبدل فصل منفصل، حتى شانجمون كليماتيك والكل راهو عنده دور يخلي الصغير في دي فريستراسيون، يخليه ماهوش ماهوش كيما العاده، ليتا ايموشنيل نتاعو ماهوش كي العاده، يشدوه دي كريز دونغواس، معناها يحس روحو مش مرتاح والكل.
1: دونك معناها في السلوك نتاعو باش تصير تغييرات كيما حكيت انت، تصير اضطرابات حاجات.
3: اي السلوك نتاعو يبدا يتبدل. دونك حتى يجيك لو بارون يقول لك راه ما فهمتوش، ما فهمتش علاش ما عادش نجم تحكي معاه كلمتين خويت، معناها حتى الكريز دو كولير نتاعو ولاو اعظم واقوى من قبل. دونك فما حاجات اللي تظهر على الصغير اللي جرى الهالفيد هذايا وجرى حتى شونجمون كليماتيك وكل. دونك في المرحلة هذه احنا شنو يلزمنا نعملو؟ هذا السؤال نتاعك اللي طرحتو عليا، شنو يلزمنا نعملو؟ كيفاش نتصرفو باش نجمو نعاونو اوليائنا واللي يستمعوا المستمعين اللي يستمعوا فينا؟ ماذا افعل؟ دونك في المرحلة هذه اللي هي ساعة قبل كل شيء يلزمنا التهيئة للعطلة، معناها ما نجيوش احنا نتعاملوا مع العطلة كي تجي العطلة. دونك قبل كل شيء يلزم لها تمهيد، اللي يلزم نفسر للصغير شنو نحنا راهو ابخي ما عرفشينا ابخي سمين ابخي دو سمين راهو باش تجي العطلة الصيفية. دونك رانا ما عارفش باش نمشيو للليكول، رانا ما عارفش باش نمشيو للرضاعه. الحوار هذاك اللي تري امبورطون. دونك في سارتان ميشيل باغ اكزومبل لي زونفون اللي عندهم ديفيسيونس انتيليكتويل تاخر ذهني ولا حاجه، دونك يلزمنا نتمشاو معاهم حسب فهمهم على حسب العمر النمائي الذهني نتاعهم المعرفي نتاعهم، نفسروا لهم بمشاهد، نفسروا لهم بتصاور راهو نحنا هاو شنو باش يصير. دكاك دونك هكاك ديجا انت هيئت الطفل على انه راهو باش نتعبروا للمرحله اللي هي العطله الصيفيه. المهم الثاني انه نحن العطله الصيفيه تكون كونتينيواسيون، معناها تكون تمديد للعمل، ماهيش ربو، ماهيش
1: ماهيش كونجي ولا راحه نقولوا
3: فوالا، ماهيش احنا نكونوا ماشيين في ريتم اكزامبل نعرفوا احنا ذوي الهمم والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه يعملوا معناها حصص مكثفه اللي هي لو بروجي بلوري ديسيبلينير، المشروع اللي دخلوا فيه المختصين الكل كيما الارتوفوني كيما التقويم الوظيفي كيما الكيني كيما المختص النفسي التربيه المختصه، معناها تلقاه الصغير في سير الايام يعمل في ريتم قوي على الاخر. بعد
1: دي العطلة فجأة معناها
3: يتيح باي اكزامبل فما بوكو دو سونتر اللي يسكروا في فما بوكو دو سونتر اللي يسكروا في الصيف باي اكزامبل دو بريزون شارج، معناها دونك يلقى روحه صغير فجأة ما عادش يعمل في هذا الكل. مالوغوزمون راهو هذا سي تري دونجورو، معناها مخطر برشا على النمو نتاع الطفل، معناها نكونوا نحن في بروجي ثيرابوتيك، معناها نكونوا في برنامج علاجي، إذا في صار هكا الريبتور هذيك راهو عادي نتيحوا في ديغريسيون، راهو عادي الصغير يوخر بالتوالي، تكون أنت اللي خدمتو عام كامل يتيح في الماء، معناها وبل بالعكس مش يتيح في الماء كهو، نجمو نوخرو على الإطاء اللي بدينا نعمل بها، معناها نجم نوليو أخيب من اللي بدينا بيه.
1: فهمت كمالا شو الأنشطة مثلا تنصحنا بيهم باش الطفل يقضي وقت مفيد؟
3: بل كل شيء أنه نحن نحدد برنامج واضح للصغير، معناها يكون فما باي إكزومبل أن تابلو اللي نعلقوه في بيت الطفل، نحطوا فيها باغ ديتاي شاك جور شنو نحن باش نعملو. ميشيل أنشطة ترفيهية اللي باش يعملها ما عرفش أنا، كان مدينة على البحر دونك باش نمشيو للبحر، كان فما بيسين، كان مثلا ماش حتى نشاط مائي نخدموه في الدار، ما خدمش الناس الكل واجدة ماديا باش تمشي للبيسين ولا باش تمشي، معناها نجمو نعملو حتى بتويو في الدار، نعملو نشاط مائي ما فما حتى بروبليم، نعملو دي أكتيفيتي دو كونستركسيون، معناها إنه نحنا نعملو بريكولاج، نصنعو حاجات اليدوية دونك وقتها باش نخدمو لا موتريسيتي فين، باش نخدمو الحركيه الدقيقه للطفل، وهكاك ايديته ما يصير لهاش خمول ورا ريغولاسيون في العمل اللي عليها، خاطر نعرفو باي اكزومبل تلقى او كور دو لاني البسيكوموتريسيان يخدم معاه وتصير البتور سي بون يرجع هكا الخمول العضلي، عرفت؟ دونك نقعدو نخدمو عليهم كيف كيف لي زاكتيفيتي سوسيال، لازمنا نمشيو المكان يكون فيه اطفال اخرين، معناها نلعبوا معاهم كيما
1: فما
3: المريخ
1: تواصل يكون مع ال
3: فما تواصل اجتماعي ما نقعدوش شادين الدار. وكما قلت نأكد بالباهي يكون ان امبلوا دي تي كيما هو مستانس يعرف روحه الامبلوا دي طون تاعو وقتاش بيجي يفيق يمشي يقرا عربيه بعد رياضيات والكل نعملوا نفس الامبلوا
1: نعملوا روتين زاد اخر خاص
3: بالصيف الخاص بيه يكون فيه سويعه حتى ريفيزيون مع ماماتي ولا باباتي في الدار دوك هذه كنحطوها في ال 45 مينوت لاباس بها مثال شنو احنا نواصلوا ما تاثرش والبقيه نعملوا دي زيكتيفيتي اللي هي بليزونت للانفون باش هو زاد يستمتع بالعطله الصيفيه في نفس الوقت تحصل الافاده. في مرحلة ثانية كان لو سمحت اللي هي باللي نحب نأكد على انه يكون الطفل فعال. شو معناها؟ معناها ما تحسوهوش انه

0: درسها في الجمعية متاعكم اللي هي جمعية أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، قاعدين تخدموا المدة دي، قاعدين تأثروا في الأولياء كيفاش يهيئوا رواحهم وكيفاش يتعاملوا مع صغيراتهم في العطلة الصيفية. نحكيوا على الأولياء اللي عندهم صغيرات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: اي
0: شكرا ليك، أنا نقول لك يعطيك الصحة على المعلومات هذوما
1: عايز
0: اللي قدمتهم لنا. درسها في علوي اللي هي أخصائية نفسية بجمعية أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة. مازلنا متواصلين معاكم، احنا بعد باش نمشيو لفقرة انتي صوت وباش نحكيو قصة نجاح المرضية زينب بن صبيح، تكون حاضرة بحذينا تحكينا شوية على مسيرتها، نتعرفوا أكثر على الشخصية هذيا. دونك خليكم معنا، راجعين في برنامج أصحاب الهمم.

0: أصحاب الهمم. أنت الصوت.
1: مرحبا بالناس كل مرة أخرى في برنامج أصحاب الهمم، هذه ساعتنا الثانية وفي نص ساعة الأخيرة احنا معكم حتى نص نهار. مرحبا بكم، وصلنا لفقرة أنت صوت باش توقفوا عن تجربة مميزة لشخص من ذوي الإعاقة نجم يتجاوز التحديات ويحول الصعوبات لدافع للنجاح والتميز، ويبعث فينا رسالة أمل لكل أصحاب الهمم ولكل العائلات اللي ترافق أبنائها في مسيرتهم اليومية. معايا اليوم في فقرة أنت صوت زينب بن سوية اللي هي متحصلة على الإجازة في الأدب والحضارة واللغة الإيطالية. نتحدث معها شوية على تجربتها وشنو حققت بالإرادة والطموح. صباح النور زينب، مرحبا بيك.
2: صباح النور منى، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية.
1: مرحبا بيك بحضينا.
2: وبيك يا عايشك.
1: زينب باش تحكي لنا، تعرفنا شوية بروحك وتحكي لنا على المسيرة متاعك.
2: أيه، أنا زينب بن سويح، عمري 34 سنة. 2025 تحصلت على الإجازة في اللغة والأدب والحضارة الإيطالية، موظفة في وزارة التعليم العالي في جامعة تبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موزع هاتف. أنا قصيت على قرايتي عام 2012، ما خديتش الباك، فقررت أني من الأول ما نكملش، خليني قلت نشوف خدمة الساعة، نحاول نعمل تربصات إذا كان لقيت، وإذا كان معناها سهل ربي فماش مثلا مناظرات في الوظيفة العمومية. الحمد لله كنت محظوظة، خدمت عام 2015 بانتداب في الوظيفة العمومية. بعد 7 سنين من الباك قررت أني في 2019 نعود نعدي الباك مرة أخرى.
1: مصرة أنك تخدم.
2: مصرة أي كهو الخدمة، وخدمنا ترسيم وترسمنا، فلازم نرجع لمقاعد الدراسة، ولازم الإنسان ديما يسعى أنه يطور روحه أكثر ما يقفش في بلاسته، حتى كان ما نجحش المرة الأولى نقعد ونعاودوا لين ننجحه. خديت الباك 2019، قريت اختصاص آخر مختلف على الاختصاص اللي خديت فيه الإجازة، عملت من بعد إعادة توجيه، وحمد لله توا عندي الإجازة في اللغة والأدب والحضارة الإيطالية، وإن شاء الله ناوية نعمل إجازة ثانية في علم النفس عام جاي إن شاء الله. وكهو نحب نقول للناس الكل ما تيقفوش، بالحق معناها راهو ما توفاش الدنيا إذا كان ما نجحناش، إذا كان دوبلنا، إذا كان مشينا قاسينا على قرايتنا وعملنا حاجة أخرى خاطر حسيناها وقتها أهم، راهو العمر مش مهم إذا كان أنت مازلت تحب تطور
1: عندك رغبة روحك. إنك تطور منه
2: وحكاش. أكيد أكيد الرغبة هي الأهم، وأهم حاجة أنك تعمل الحاجة اللي أنت تحبها واللي تتطور من طموحك، يعني تحقق طموحك.
1: زينب شكون وراك؟ شكون يشجعك من العائلة؟ زيد العائلة عندها دور، البيئة اللي تعيش فيها.
2: أكيد زيدة. أكيد هي عائلتي في مرتبة أولى من اللي أنا صغيرة، من سن 6 سنوات دخلت قريت في مدرسة النور للمكفوفين، ثم في سوسة دخلت في وقتي قريت البرامج العادية فقط، هي كانت بطريقة براي. عائلتي كانت سندوني، كانت أهم حاجة بالنسبة ليهم أني نقرأ، حتى إذا كان المدرسة بعيدة، حتى إذا كان النظام الداخلي، حتى كان أحنا صغار كانت الهدف الأول اللي هو أحنا نوصله وأحنا نقرأ، وهذيك أهم حاجة. صعيب الكل يتعدى، الشهادة اللي باش تاخذها من بعد هي أهم حاجة في حياتك.
1: يعطيك صحة بالحق. وشو مشاريعك والأهداف اللي مزيدة تطمحلها القديم؟ قلت بش كامل تحب تقرأ علم النفس.
2: أنا نحب خطرينا حاجة ذي مغرومة بها من قبل، حبيت نعمل برشا الحاجات اللي نحبهم برشا،
1: حرت معني
2: حرت، فقلت خليني نعملهم بالحاجة بالحاجة، يعني ما هو قاعد يفوت فيا حتى شيء، مدامني ما زلت نعيش ومدامني ما زلت نتنفس الآخر لحظة في حياتي، فأني أنا نسعى أني نحقق الحاجة اللي نحبها ونوصل لحلمي، والحلم يمشي ويكبر خاطر كل ما تحقق حاجة تحبها تولي تحب تزيد تحقق أكثر. أنا وقت اللي حبيت ناخد الباك قلت ناخد الباك ويزي كهو، كي خديت الباك ما نجمتش، لازم نزيد يعني نكمل فبقدرة ربي إن شاء الله نكمل ماجستير نكمل دكتورة إن شاء الله، مدامني نتنفس مدامني نقرأ ومدامني نطور من روحي أكيد.
1: باهي زين، شو أكثر حاجة تحب الناس تفهمها على أصحاب الهمم ولا الناس اللي عندهم إعاقة، شنو الحاجة تحب تفسرها لهم؟
2: والله أنا نحب نفسر للناس الكل اللي أي إنسان عنده إعاقة مهما كانت راهو قادر يوصل، راهو ماهوش عاجز، راهو فقط الدعم أول حاجة من الوالدين. بالمناسبة ذي نحب نذكر احنا في الجمعية، انا عضوة في الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، كل عام نطلقوا حملة هي اللي نحاولوا معناها نوصلوا فيها صوتنا للأولياء اللي عندهم أطفال ذوي إعاقة بصرية، باش يقيدوا صغارهم في وقتهم، يخليهم يلتحقوا بمقاعد الدراسة. الحملة السنة هي بعنوان مدرستي تناديني، فنحب نقول للأولياء الكل مهما كانت الإعاقة، احنا مش نحكيه على الإعاقة البصرية، ما نحكي أنا على الإعاقة بصفة عامة، رغم مهما كانت الإعاقة راهو صغيرك باش يوصل، انت شجعه، انت ادعمه، انت لوجله من الأول السبل على خاطره هو صغير، وحطه على الطريق وكون معاه لآخر لحظة. وبالنسبة للناس اللي يخافوا مثلا يقول لك كيفاش بعيدة، كيفاش باش نحط ولدي صغير بيات، راني نقول له فما راهو في المكتب، فما مشرفين، فما الناس الكل قايمين بالواجب، وفما مرافقين، الدراسة مجانية، راهو ما فماش معناها فلوس تدفعوهم، وحتى إذا كان صغير فات عمره، معناها ما هوش عمره 6 سنين، ما هوش عمره 7 سنين، احنا سنة عنا حالة تقيدت سنة أولى وهي عمرها 16 سنة، على خاطر عائلتها ما كانوش معناها يعرفوا، كانوا رافضين، وهي كي كبرت أصرت أني تقرأ وأني تتعلم وتتعلم تقرأ وتكتب، وتميزت الطفلة هذه جابت 16 معدل، فراهو ما تقولش معناها سيفات الوقت، أهم حاجة أنه يقرأ مهما كان عمره، معناها نعاود نقولها، ومهما كان البعد راهو الصعيب نغزروا للنتائج اللي باش تجي من بعد، ما نغزروش للصعيب اللي باش يكون من الأول، الجانب الإيجابي أكيد.
1: ظلي تنشط زادة زينة بنتي كرة موسيقى،
2: أنا
1: على النشاط متاعك.
2: أنا كوريست مع الموسيقار الكبير الملحن والموزع وعازف البيانو محمد علي كمون في مشروع 24 عطر. ديجا في أفريل عملنا عرض احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس مشروع 24 عطر، اللي هما أغاني من تراث 24 ولاية. نحاول كما قلت قبيلة نحاول نعمل الحاجات اللي نحبهم الكل، معناها ما نخليش.
1: ونجمت توفق بيناتهم بين الخدمة وبين القراية؟
2: والله هو في وقت القراية فما شوية ضغط، أما حاولت ذلك علاش أنا سنة مرتحة، معناها قلت خليني نرتاح شوية، نخلي الخدمة والنشاط متاع الكورال، وعام الجاي إن شاء الله نرجع نقرأ، وإن شاء الله بقدرة ربي نوفق كما وفقت قبل. التعب هون ديما، أنا نقول التعب الجسدي راهو ما يجي حتى شيء قدام راحتك النفسية، في أنك أنت تطور من روحك، وكل يوم تفيق الصباح تقول أنا باش نزيد حاجة جديدة لروحي، وباش نزيد حاجة لحياتي. وبالنسبة للأولياء حاجة أخرى باش نذكر بها، أي اللي راهو نحبكم تعرفوا اللي سنة فما 53 مترشح في المناظرة البكالوريا بمدارس معهد المكفوفين، وفما زيادة 3 أو 4 مترشحين بصفة فردية، ومنهم من نحب نذكر سيد ذكرني في روحي هو سينابي لما تبارك الله عليه، هو عمره 55 سنة وسنة قرر أنه يترشح في البكالوريا بصفة فردية، ونتمنى له إن شاء الله النجاح والتوفيق، وإن شاء الله يكمل مسيرة الدراسية الكل وتتكلل بالنجاح، وإن شاء الله نتمنى له النجاح إن شاء الله لكل المترشحين إن شاء الله.
1: يعطيك صحة زينب، نورتنا.
2: يعيشك بحضينا بوجودك. عيشك
1: زينب نسويح، متحصل على الإجازة في الأدب والحضر حضارة ولغة إيطالية، في نفس الوقت هي قاعدة تخدم في الوظيفة العمومية. حكيت لنا على تجربتها، عطتنا برشا أمل اللي ما تقفوش غادي،
2: أكيد
1: راهو الأمل موجود، راهو كي تسعى وراك توصل اللي تحب عليه راك تنجح في الآخر، غير شوية عزيمك هاو.
2: أكيد أكيد الصعوبات تتعدى وكل شيء يتعدى، وما دامك تتنفس وهو داخل خارج، ما دامك لازمك تضيف لحياتك.
1: أي والعمر هو مجرد رقم ما عندوش حتى داخل ما.
2: أكيد طالما
1: ما نقولش
2: الإنسان
1: فاتني
2: قادر،
1: الوقت
2: لا
1: هيا.
2: ما فاتش الوقت ما يفوتش، لآخر لحظة والوقت ما يفوتش، ما فات حتى شيء ما دام الإنسان عنده إرادة وعزيمة فهو قادر لآخر لحظة في حياته.
1: يعطيك صحة، شكرا
2: يا
1: ليك
2: عايشك
1: زينب
2: عايشك،
1: على حضورك
2: نشكرك أنت
1: معنا
2: على
1: في فقرة
2: الاستضافة،
1: انتي
2: عايشك
1: صوت، سمعنا قصة نجاحها حكيت لنا على تجربتها زينب. احنا مازلنا متواصلين في ربع ساعة الأخرى من أصحاب الهمم.
3: أين مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أين من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا؟ أين معاكم؟ كونوا معايا.

0: أصحاب الهمم.
1: رجعنا معكم مرة أخرى في برنامج أصحاب الهمم، وما زلنا معكم مع فقرة إنتي صوت. إنتي صوت نحكي قصص نجاح، وكيف كيف زيدا أصحاب الإعاقة اللي عندهم زيدا نداء ولا يحبوا على عرض شغل ينجموا بطبيعة يقدموا السيرة الذاتية متاحهم. وأنا عندي توا مداخلة هاتفية باش ناخو معايا ليلى مناعي، العمر 34 سنة من تونس، عندها إعاقة بصرية عضوة بجمعية إبصار، باش نحكيو معها أكثر شنو وقرات نحكيو على السيرة الذاتية. مرحبا ليلى، مش باش نطول أنا برشا، باش ناخذك معايا طول. مرحبا بيك ليلى.
2: عسلامة. مرحبا.
1: عسلامة، نورتنا، مرحبا بيك في البرنامج أصحاب الهمم. نحكيو شوية عليك، عرفنا بروحك أكثر ليلى.
2: عسلامة الناس الكل. نعرف بروحي، أنا ليلى المناعي من تونس، عمري 34 سنة. متحصل على الإجازة الأساسية في القانون الخاص من ذوي الإعاقة البصرية، عضوة بجمعية أبصار، مكلفة بملف الأمهيق اللي ذا البينوس. باش نعرفوا الأمهاق الأمهيق اللي ذا المشنية. المهاق هو حالة وراثية نادرة أثر على إنتاج صبغة الميلانين اللي تؤدي البشرة وشعر لونهم ياسر فاتح مستبيض ونقص حاد يعني في البصر، ويسبب حساسية مفرطة وكبيرة برشا لأشعة الشمس. هذا هو جينيرال.
1: هذا هو نحكي شنو قريت وقتاش كملت القراية؟ قلت 2015. تحصلت على الإجازة الأساسية في القانون الخاص، ومن وقتها وانت معطلة على العمل، يظلي من تخرجت تقريبا 11 سنة معناها توا.
2: اي صحيح. بون انا
1: عملت تربصات ولا ليلى؟
2: اي عملت تربص، فقط يعني عقد خدمه مدنيه تطوعيه بجمعيه ابصار من 2019 حتى 2021، عامين عقد تاع 200 دينار. هذاك هو يعني عقد التربص.
1: هذاك التربص الوحيد اللي عملته من اللي مالي تخرجت به. شنو تحب تقول شنو للناس اللي تسمع فينا اللي انت باحثة عن شغل عندك 10 سنين بطالة، ماذا بيك لو كان تخدم؟ شنو نوعية العمل اللي تلوج عليه في المجال اللي قريت فيه، ولا شنو بالضبط؟ شنو رسالة تحب تقولها؟
2: انا قبل كل شيء نحب نحكي نعطي شوية يعني معطيات ومعلومات على روحي.
1: بتبيع
2: اي حاجات يعني معلومات مهمة نشوفها. اول حاجة انا رغم الاعاقة البصرية انا قريت في مدرسة عادية وقريت في معهد عادي، ما قريتش في المدرسة تاع المكفوفين. وكنت يعني من المتفوقين وتحصلت على البكالوريا زادة، يعني رغم التنمر ورغم قريت برشة تحديات في المسيرة الدراسية متاعي في كلكو سوا في البريمير ولا في السكوندير، لكن الحمد لله نجحت وتميزت. كيف كيف قريت في الفاكولتي في كليه الحقوق وعلوم سياسيه بتونس المنار، ونجحت كيف كيف وتحصلت على الاجازه. وانا نجم نقرا يعني بالحبار، نجم نكتب بالحبار، ما نكتبش البراي، نجم نستعمل الحاسوب، نفهم ونكتب زاد باللغه الفرنسيه والانجليزيه. احنا نفهم شوية إيطالية. كيف كيف بون الإعاقة البصرية متاعي، بون أكيد اللي يستمع يعني أنا جو سوي سيمي فويونت، نشوف. بون منش يعني مكفوفة، منش يعني يعني مكفوفة، نشوف. يعني جوست كان الحاجة جبايدة بركة، يلزمني جوست نقرب للإكران نتاع البي سي، أما راني نجم نستعمل ونجم نعتمدهم. ما فهمش عليش يعني يعني نتقصى من سوق الشغل، نجم نخدم. بون باش نحكي عليش، اكيد برشا يتسألوا عليش يعني 11 سنين معطلة عن عمل.
1: لكن انت سعيت، مشيت صبيت معناها السيرة الذاتية نتاعك في برشا برشا مؤسسات مثلا.
2: اي انا بون انا باش نحكي بجلوبالمون، صبيت في برشا مناظرات، خاطر انا كي نوج على خدمة كما كل إنسان متحصل على شهادة عليا حلمه أنه يكون موجود في الوظيفة العمومية. كيف كيف شاركت في برشا مناظرات، كيف كيف صبت السيرة الذاتية نتاعي في مكاتب التشغيل، في برشا مؤسسات. لكن للأسف اللي قاعدة نشوف فيه ثم يعني نظرة دونية دوب يعني يشوف يعني في انتروتيان يلاحظ انك انت ناقصه في النظر، عندك قصور حاد يعني في النظر في البصر، يقصيك يعني بصفه مسبقه من غير ميم با حتى جربك، يقول لك انت غير قادر عن العمل، سامحني ولا خلي نمروك اتو نكلموك، ميم با يجربك، ميم با يعني يقول لك ما نجمش نجربك نهارين ثلاثه جمعه، لا يعني يطول يحكم عليك اللي انت ما تنجمش تخدم،
1: أي.
2: اللي انت ما
1: تنجمش تخدم،
2: اي لكن للاسف يعني الشيء هذا يعني تعرضت يعني في برشا مقابلات عمل برشا دونتروتيان، لكن مازلت مواصله. علاش مازلت مواصله وعلاش مازلت مصره؟ خاطر انا من اللي انا قادره على عمل، قادره اني ننتج، قادره اني نقدم الاضافه للمؤسسه كلكو سوا خاصه ولا عامه اللي انا باش نخدم فيها. كيف كيف في المناظرات تعرف انه يعني مقتضى يعني قانون توجيهي عاد 83/2005 اللي هو يضمن حق ذوي الاعاقه في العمل وفي الاندماج في سوق الشغل، لكن للاسف يعني نلقاو يعني اللي القانون هذا كي نجو يعني نقارنوه بالواقع اللي نعيشوا فيه نلقاو مذل حبر على ورق. علاش؟ على خاطر نلقاو ما ثماش يعني ادماج اشخاص ذوي الاعاقه في القطاع العمومي حتى نسبه 2% اللي هي المفروض تطبق سنويا في المناظرات في الانتداب الوظيفه العموميه. نلقاو روحنا قدام مناظره تهبطها وزاره الشؤون الاجتماعيه، تهبط كنا مره كل خمسه ولا سته سنوات. يتم انتداب فيها عدد يعني ضئيل جدا نتاع 100 و200 حد يعني من اشخاص ذوي الاعاقه، ونشارك فيها انا وكالعاده ما نلقاش يعني حظوظ يعني ما يتمش قبولي، واخرها المناظره اللي هبطت هي تاع الشؤون الاجتماعيه ما تمش قبولي فيها. ما نعرفش علاش.
1: لكن الامل ديما موجود ان شاء الله، وكاسوت
2: الامل
1: معنا وصل لنا شنو الاجازه نتاعك اللي هي ليلى المناعي، باش نعاود نذكر عمر 34 سنه من تونس، عندها اعاقه بصريه اللي هي قصور حاد في النظر، لكن هي معناها ماهيش كفيفه، عضو بجمعيه ابصار مكلفه ملف الامهاق، عندها الاجازه الاساسيه في القانون الخاص من 2015، معطله على العمل تقريبا ملي تخرج تحت 20 سنه وتبحث عن عمل. ان شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا بتبيعة تشحلك ويكون فما أمل وفما فرصة ليك ويتصلوا بينا ونحاولوا نعاونوك في المجال هذية. يعطيك الصحة ليلى، شكرا لك على المداخلة هذية. هكا يوفى البرنامج بتاعنا بالنسبة لليوم من أصحاب الهمم، كنت معكم منال ماجري مقدم ميكروفون في تعويض لزميلتي كوثر بنديلة، إن شاء الله ترجع معكم الأسبوع القادم. تحية كبيرة كامل الفريق اللي كان معايا الكلمة القسم الأخبار، ومن بعد تتابعوا برنامج في العتيق مع معز الغربي. شهية طيبة، باي باي.

يضيق بيك الدهر يا مزيانة، يضيق بيك الدهر يا مزيانة.

يفيك ولا يفوج تتحوج كل موج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كيضيق بيك الدهر يا مزيانة يا مزيانة كيضيق بيك الدهر يا مزيانة.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلة جديدة، ومجانية الدخول اليوم وغدا بصفة استثنائية، وبرمجة أيام تنشيطية مجانية للأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة. وبلدية تونس تطلق قريبا تطبيقة محمولة متطورة للخلاص الإلكتروني تتيح اقتناء تذاكر الدخول لحديقة البلفيدير بطريقة رقمية سريعة وآمنة. قريبا إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية، والناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري يدعو التونسيين المقيمين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي، إضافة إلى التطبيق الخاص بالتصريح بالعملة لربح الوقت وتفادي الاكتظاظ في المعابر. مدينة زغوان تحتضن غدا الأحد فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان النسري ببرنامج تنشيطي وثقافي ثري يمتد على كامل اليوم، وسط تطلعات بإضفاء حركية سياحية وتراثية واقتصادية على الجهة. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية تدعو أفراد الجالية الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية إلى التسجيل المسبق للانتفاع بهذه الخدمة، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من شهر جوان. غدا الأحد بملعب حمادي العقربي برادس اختتام الموسم الرياضي لكرة القدم 25 و2026 و2000 بإقامة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس بين الترجي الرياضي حامل اللقب والترجي الجرجيسي بداية من الساعة 4 بعد الزوال. في أخبار العالم، حزب الله اللبناني يعلن تنفيذ كمين فجر اليوم في قوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو قرية الغندورية في محافظة النبطية محققا إصابات في صفوف الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه اليوم تهديداً لسكان عدة بلدات في جنوب لبنان، ويدعوهم إلى إخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وزير الحرب الأمريكي يهدد اليوم بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قراراً في القريب العاجل بشأن اتفاق محتمل مع إيران. وختاماً، وسائل إعلام أمريكية تفيد اليوم نقلاً عن مسؤول أمريكي تأكيده أن عمليات البحث العسكرية في مضيق هرمز منذ بدء الحرب لم تكشف عن أي دليل على وجود ألغام في الممر المائي الاستراتيجي. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: في العتيق. تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
6: إيه يا حسرة اللي تعدى وفات
5: زعما يرجع. وعلي بني وعلى بين البارح واليوم.
7: بين البارح واليوم.
5: والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
7: مع معز الغربي.
5: في العتيق.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذه الأيام المباركة. إن شاء الله عيد سعيد من جديد للناس اللي ما عيدناش عليهم واللي تابعوا فينا في برنامج في العتيق. اليوم السبت 30 ماي 2026. الأيام تمر بسرعة، غدوة نودع هذا الشهر الخامس من العام ونستقبل إن شاء الله بعد غدوة اليوم الأول من الشهر السادس شهر جوان. إن شاء الله يا ربي شهر مبارك على الجميع. طاهر سوسية وألف بشير يهندسوا تقنيا هذا اللقاء مباشرة من استوديو 3، حميد الورغي في التنسيق لفقرة موعدنا، المباشر فاروق الزارعي، سمية زواوي فاروق الزارعي في كل مهمة ديجيتال. مرحبا بكم الناس الكل. سليم شعبان مرحبا أيضا يهندس تقنيا هذا اللقاء. عم اسطنبولي محمد يتغيب، عنده شكون في العائلة توفى، نقول له إن شاء الله البركة فيك وربي يرحمها، إن الله وإن إليه راجعون. به كالعادة حوس تعيد بطبيعة الحرفيين لهين في العلوش ولهين في أجواء العيد، لكن هذا ما منعش أنه فما حرفيين جاوا حدانا وفما شكون يكون معنا بالتليفون، وعلى هكا لما حلوة اليوم مناسبة برنامج في العتيق في ما بعد العيد، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله ربي ديما حيين بألف خير. نستقبلوا ضيفتنا صريحة القاسمي. صباح النور.
1: صباح الخير، على
0: السلامه. عايشك
1: انت من امتى؟
0: انت جيتنا منين بالضبط؟
1: انا اصلي مكثر ولايه سليانة، من جيت من حمامات.
0: حمامات مكثر حلوه زادا.
1: حلوه برشا.
0: تمشي لها
1: بلادي،
0: يعني محليه قتي بلادي، يعني
1: بلادي. انا البروجي نتاعي صنعته غادي، انا انتشتم بلادي ذيك
0: مكثر.
1: جبل الوالد الله يرحمه
0: فيها شعوبيه غير عاديه.
1: اي جبل الوالد الله يرحمه، عملت بالحق اثار حاجات مزيانة برشا الحقيقة.
0: تاريخ.
1: انتي لثار ديجا كي تدخلوا عالمي.
0: فما حاجة أخرى أهم من هذا كل هي الطبيعة.
1: متعلوش.
0: والطبيعة اللي ربي أعطاها لك الجهة.
1: أعطاها لنا برشا.
0: هي تبرد شوية في الشتاء.
1: برد.
0: ولكن في الربيع تولي جنة على الأرض.
1: جنة محليها.
0: تحية الأهل مكثر.
1: شكرا.
0: وتبع فريق مكثر تاع كرة قدم ولا؟
1: مش مغروم.
0: فريق باهر.
1: أي مش مغروم الحقيقة.
0: مرحبا بك على كل. أختي صالحة. أنت اختصاصك هو؟
1: اختصاصي بيو طبيعة.
0: طبيعة.
1: كل ما هو زيوت تقطير.
0: تقطير.
1: اللي هو يتكون زيت الخروع.
0: أي.
1: زيت الكليل، زيت الأخزامة.
0: اسم الماركة نتاعك؟
1: عشقي الزيوت الطبيعية. عشقي.
0: عشقي.
1: عشقي الزيوت الطبيعية. شكرا.
0: ياسر حلو. قديش تجربتها وقديش منها؟
1: تجربة بريسك 4 سنين.
0: طبعا. 4 سنوات.
1: 4 سنين.
0: غرامة.
1: أغرام ما كنتش خدمتي، ما كنتش كانت خدمتي أخرى، دنيتي أخرى.
0: هو شو يعني سبحان ربي، أنت من مكثر مشيت للحمامات، أكيد فما ظروف هزتك الحمامات.
1: أي.
0: لكن هذا ما يمنعش أنه واحد ديما يقعد على التواصل مع جهته
1: بلاده بطبيعة. أكيد
0: رغم الحمامات زادة هي بيدها
1: حمامات أخويا
0: شبابة
1: مزيانة برشا مزيانة. أنا مشيت على خاطر خدمة غادي، بعد كي نلقى روحي انا في خدمتي فاضيه وبطبيعتي انا انسانه نشيط وفنانه. دونك
0: اسمع، نشيطه وفنانه مش فديك.
1: دونك عملت تكايل بروجي ذي نتاع الوالد، جبل نتاع الوالد. بديت انا
0: جبل هكا
1: نتاع الوالد.
0: شو جبل اخي الوالد عنده جبل؟
1: نعم.
0: معناها فسد لي
1: خلاص. معناتها هو جبل.
0: هو جبل اون برانسيب للناس الكل، اما كي تقول لي جبل الوالد.
1: هو جبل ذي
0: اي خلينا نفهم، ظهر لي فما مصطلح خاص يعني.
1: اي هو جبل هذا نتاع عمي وبابا، ملكنا معناتها، ملك ربي هو. أنا
0: سلفوني يعني أرضكم.
1: أي أرضنا
0: اللي هي جاية عالية.
1: أي اللي هي جاية عالية تتكون من الحشيش الكل، تقى فيها كل شيء، الحشيش الكل الكل، كان الحيوانات البرية مش كل الحيوانات اللي متاع اللي يدخلوا لها الكل.
0: دونك هي كانت ثم غادي حيوانات برية،
1: ثم بينصيغ، ثم الأرنب، ثم الحلوف، ثم كل شيء. أيوه. كل شيء.
0: وانت ما تخافش منهم؟
1: لا ما نخاف من شيء. أنا طلعت دونك مرة من المرات قيت روحي قلت علاش لا، الكليل مزيان برشا اللي هو مجبل. الخروع كيف نطجو جدي الله يرحمه. دونك انا بديت نتفنن فيه، بعد بديت بزيت الخزيمه، بتبيع الخزيمه باهي برشا للبدن. بعد نشممت بعد ما يوفى عملت سدر اللي هو السدر من عز الدماسك، صابون، تعقيم، طاقات. وانا مغرومه بك الطاقات وبك التجميل والكل ملي انا صغيره. هذا هو عندي.
0: باش نرجعوا لك اكيد، باش نرجعوا للتفاصيل. جوست حبينا هكا نسلموا عليك من الاول ونواصلوا معاك نمشيو لصفاء ابو علي. اهلا وسهلا.
2: عايشك مرحبا.
0: دايما مرحبا بك.
2: عيدك مبروك.
0: الميكرو يا صفاء اقرب شويه.
2: عيدك مبروك. عيدكم مبروك الناس الكل. ان شاء الله كل عام وانتم بخير.
0: مرحبا يا صفاء. انت اختصاصك هو؟
2: انا صفي بو علي. انا قاريه دونك نعرف بروحي تعرف كامل. دونك انا تونسيه قريت في المعهد العالي للمحاسبه واداره المؤسسات في منوبه. وفي الوضع الاجتماعي نتاع البلاد والاوضاع نتاع الشغل وكل حاولت اني نعمل على روحي ونعمل بروجي مزيان اللي انا مغرومه به من الصغرى. فوالا اختصاصي هكا افراح.
0: أفرح
2: مناسبات عيد ميلاد
0: موسم الأفراح. أنا مازلت فما بدأت هي الأفراح في
2: بداية الأفراح من
0: ولكن تو برشا ناس مبرمجة بعد الامتحانات
2: بعد الباك بتبيعها
0: برشا وإن شاء الله بمناسبة الباك إن شاء الله وليداتنا
2: يا
0: ربي
2: إن شاء الله يا ربي
1: بيدم عندي ناس نتمنى لهم النجاح. بنت خويا
0: شكون عندك أنت
1: بنت خويا يا ربي يتمنى لها النجاح يا ربي
2: بنت عمتي أنا زيدة
0: ما لا تشيش ما تجيبناش البقلاوة
1: احنا مش بقلاوة الحما علوش.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا
1: إيجا مرحبا بي مش نضيفوك أمي حياتي وحطوك على راسك
0: مرحبا بك باي مدام صفاء كملوا.
2: انا اختصاصي افراح نعمل لي بوكي دو فلور ارتيفيسيال بارفومي باقات الورود المعطره العطر نتاعي مشكور برشا يحبوه البنات يرجعوا
0: لي يعني فيه ريحه فيها
2: فيه ريحه ويرجعوا لي يقولوا لي بعد سنين الورد نتاعك تقعد الريحه ويعطيك الصحه من الخطوبه للعرس.
0: باش تفعل معك طاهر ورده ريانه يا مزيانه نحطوا منها شويه من بعدي. يعني انت هذايا نتاع مناسبات
2: مناسبات عنا زيدة حاجات توندانس راهو حاجات
0: انا نحب نفهم يعني الجانب التقليدي فين يعني تو واحد يقول لك انت تجيب في ناس تعمل في الورد
2: هو الفكره نتاعنا مازال عنا التقليدي بالطبيعه هو الفكره نتاعنا الحاجات تكون عصريه بالطبيعه
0: ولكن فيها لمسه
2: فيها لمسه تونسيه هذه مثلا يبدا معطر بزيت الياسمين مثلا
0: كل ورده
2: اي اكيد الفل الياسمين ريحه الورد عندنا العنبر عندنا لي زاكسيسوار اللي تحطوا على الشعر هكا بالكريستال فيهم التوش نتاع العنبر بطبيعه
0: يعني هكا براسلي لمسه تونسيه
2: ما نستغنيوش على الحاجه التونسيه المراوح اللي مطروزه بالكريستال شنو اخر اوس انا ابدعت اليوم جيتكم بجديد راه
0: ابدعت
2: انا تو شكرا
0: ابدعتك شكر روحه مزيك تعدى مدام صالح شكر روحه مزيك تعدى
1: لا
2: عندي بروف راه ديك عليك
0: واحد قال لي يعرف امكانياته
2: اعذر عليش باش نقول اللي نحن عندنا العنبر الزمني المعروف الناس الكل تحب ريحته هذوما توزيعات الافراح معناتها في يجيو في اليد نتاع العروسه ولا العروس والا يتفرق في يتفرق لي زانفيتي
0: الحق ريحه محلاه
2: قويه بالطبيعه وتقعد وتدوم. فما عبيد اللي هما معناتها هكا يحبوا الريحه الخفيفه عنا
0: كل واحد شو
2: عجينه المسك اللي هي من صنع
0: ايديا
2: عجينة المسك اللي هي هكا نجمو نخدمو بها في الأبيض في اللون الأبيض ريحة مسك
0: مسك وعنبر يقول
2: مسك وعنبر هذه حاجة جديدة تدخل بقوة لتقاليدنا ومقبولة من حرفائنا دونك نحاولوا نسوقوا لها شوية ونحكيوا عليها
0: باش نرجعوا لك أكيد هو موسم الأفراح والمناسبات وكما قلت ومحلاها العائلة التونسية كي تبدا تستعد للفرح يعني مهرجان كامل يعني
1: مهرجان
0: كل قدر وقدره بالطبيعة لكن ديما الناس يسعوا باش يعملوا الحاجة اللي يحبوا يعملوها وقالك اللي شاهي شهوة يديرها
2: فعشان
0: كل واحد قدر وقدره لكن زادة فما حاجة معشي ملاحظة بسيطة لكن نتصورها برشا يلاحظوها اليوم الأفراح متاعنا المناسبات متاعنا هي مناسبات مرة في العمر يعني تصير فإنه احنا توانسة وعاداتنا تونسية ساعات تحضر في فرح ما يشبهش الأفراح يعني يبدأ فيه كل شيء مختلف على الأفراح بتاعنا كش معناها يعني موسيقى ما فيهاش المقامات التونسية ما فيهاش التعليلة التونسية نقول عليش يعني صحيح انك تكون انت مواكب للعصر وتحب تعمل عرس إين بلغة يعني الليجان يعني تعتبر يحب يعمل حاجة تشبه العروسات اللي موجودة في العالم لكن زيدا شو محلاه إنك تعمل عرس في لمستك وفي تقاليد. ما قلت لك شو عمل سبع ايام وسبع ليالي نتاع قبل وطبال وزكار
1: ما نجموش نستغنوا عليهم.
0: موجوده هي طبال وزكار برشا ناس لتوا الغدوه بعد غدوه
1: يقول لك
0: يقول لك تصور كيفاش يقول لك الكسكسي اللي ضرب عليه الطبال
1: طول توا احنا ما فماش
2: موجود موجود
0: ولكن فما يعني انا ملاحظه لاحظتها ما عادش كان حضرتوش في بعض الافراح تحسوا حتى يتعديوا شويه من
2: امبيونس معناتها كل حاجه باش تعملها تتكلف
0: تتكلف بالطبيعه
2: فوالا هذاك عليه يحاولوا يختصروا العباد اما اكيد فما حاجات ما نستغنوش عليهم
0: تونسي وكيما قالت انت مثلا اصيل مكثر لازم نشوف حاجه من مكثر موجوده في عرس اصيل جابس نشوف حاجه موجوده من جابس
1: احنا في عرسنا ليه هو تقاليد
0: عاد كيما هو
1: لا لا
0: صورتي عرس ما فيش طبال وزكار
1: احنا طبال وزكار كان لازم سبع ايام مش با مش سبع ايام ليه اما يذبحوا البقره يذبحوا عروش
0: باش نرجعوا لك اكيد نواصلوا معاكم اللقاء صفاء صالح وعنا تليفونات أيضا بعد شوية قبل الأذان طبعا لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. سيدتي وسادتي، حان الآن الموعد الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: في العتيق.

0: ظل عتيق.
1: اللهم صل وسلم على النبي الحبيب، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ونواصل هذا اللقاء مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: إذن نمشيو للمكنين من ولاية المنستير، ومعانا فما رطور في الكاسك ما شنو هو. نمشيو إلى المنستير وبالتحديد المكنين، حيث صدر برأي رسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ 26 ماي 2026 بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. سي فراس مبروك يا خويا.
1: عسلامة، مرحبا بالناس الكل، عايشك سيدي.
0: مرحبا بك. مرحبا مرحبا يا خويا. ظهر لي تتويج كيف هذا مهم جدا في مسيرتك، وباش يكون انطلاق لحكاية أخرى في حياتك إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله إن شاء الله. التتويج هذا كان شرف كبير الحق، وكان تثمين خاصة للمجهود عملناه معناها طيلة السبع شهور وقتها معناها مدينا الخدمة.
0: هات نزيدوا نتذكروا الباركور متاعك. انت باعت شاب اصيل منطقة القلالاتك من معتمدية المكنين ولاية المنستير، حصلت على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشارك في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد. انتظمت مناسبة الصالون الوطني لابتكار الصناعة التقليدية بقصر المعارض بالكرم في شهر أفريل الماضي، وهي أول مشاركة ليك في معرض وطني في مجال الصناعة التقليدية، وأنت نذكره من خريجين معهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، وانطلقت في نشاطك في اختصاص الفخار والنحت على الطين سنة 25. هكا ولا؟
1: خاصة الباركور أكاديميك اللي بديته في الجامعة معناها، والشهادة الماجستير هي كانت من الأعمدة الأساسية في الخدمة الكل وفي المشروع الكل.
0: هات نرجع معك شوية في راس للماضي شوية. أنت في بداياتك بعد ما خذيت البكالوريا كي مشيت للمعهد يعني الفنون الجميلة أو المعهد العالي للفنون الجميلة، كان هذا حلمك؟ كان هذا أنك عندك ثنية معينة رسمها، وإلا في وسط القراية بديت تفهم في الحكاية أكثر يعني؟
1: به اني ساعة برشا ناس ما تعرفش اللي اني نجحت باك مات.
0: اهلا وسهلا.
1: كنت النجم حرفيا معناها المعدل متاعي خولي اني نمشي اي حاجة اخرى، لكن اخترت الفنون التشكيلية والفنون الجميلة. هذاك هو غرامي من الاول ملياني صغير
0: يعني فهم الحكاية، فهم روحك فين ماشي.
1: كيف مشيت معناها كيف بديت نقرا في الفنون التشكيلية، كان معناها تغرمت برشا بالتراث التونسي القرطاجي والروماني خاصة، وكان الحلم متاعي اني نوصل معناها كيف نخدم حاجة في مستوحات من التراث هذاك، وخدمت عليه الحق. هذاك هو كان الباركور.
0: وحسب ما نعرف

0: في رأس أنه جهتكم بالتحديد المكنين يعني الطين والفخار يعني داخلين في عادات الأهل المكنين كما نقولوا احنا قلالة في جربة.
1: اكزاكتومون احنا المكنين من اكبر البلايص في تونس اللي فيها الفخار. صناعة الفخار ترجع للعهد ترجع للقرطاجي، اما مثلا عندنا القلالات اللي في مكنين مازالوا رومانيين، مازالوا بالهندسه الرومانيه كما تصنعوا في عهد روم. وعندنا معناها من اهم عوامد التراث في مكنين هي صناعه الفخار.
0: نعم، انك تحصل على الجائزه الاولى على المستوى الوطني من بين اكثر من 70 مشارك، فيها ساعة قبل كل شيء جانب مادي، يعني فما تشجيع مادي ليك بالدرجه الاولى او جوست شهاده كهو؟
1: لا، فما جانب مادي، فما فلوس في الجائزه.
0: اي
1: اما الحق قيمه التتويج اكثر من
0: صحيح
1: منها فلوس،
0: يعني قيمتها الاعتباريه اكثر منها كما قلت الماديه. يعني
1: اي قيمتها الاعتباريه الحق كما قلت لك شرف كبير برشا كان، خاصه
0: كيفاش جاك الخبر؟ يعني شكون اللي كلمك؟ شكون اللي علمك؟ يعني كيفاش تفاجأت ولا كنت تنتظر انك باش تكون من الاوائل؟ يعني
1: والله هي نجم تقول تفاجأت، متوقعها لكن كمان تفاجأت.
0: كيف اللي باش ياخذ الباك مونسيون ويبدا عدى الامتحان بالكدا لكن يقول لك ديما فما الكوريكتور شنو باش يعمل في فتره التصليح؟ يعني
1: اكزاكتومون. اما الحق معناها اعلموني واني مازلت في المعرض اول ما هبطت.
0: اما قالوا لك بيت الخبر
1: اول ما هبطت المديشة قالوا لي الحق، خاطر شافوني ستريسي شويه وكل كي جاتني معناها جاوني اللجنه كي اعلموني قالوا لي حسيناك تستحق خبر يفرح.
0: هاي يا خويا تستاهل كل خير ومحلاها التشجيع هذا، سوتو واحد يبدا هكا في قدش عمرك انت توا في راس؟
1: يعني توا 28.
0: ما شاء الله، يعني ما زلت كي حطيت ساقيك في الحياه المهنيه ان شاء الله. غدوه كيفاش بالنسبه لك انت؟ شنو هو الحلمة الكبيرة لفراس باش ينتشر دوليا، باش يقعد على مستوى وطني؟ شنو افكارك؟ شنو اكيد فما حاجات تزدحم في ذاكرتك وفي ذهنك؟ يعني
1: هي اول حلمه اني نوصل معناها للبرودوي نتاعي والتجربه نتاعي نجم نخرجها معناها تنتشر في تونس الكل ونتعرف معناها محليا ونطلع زادا معناها ننشرها حتى في العالم. وقاعد توا نخدم معناها على حساب الاكسبور الخروج للخارج، تخريج المنتوج للخارج، وان شاء الله ربي
0: يسهل. انا الشيء اللي بعثته وقتها، بعثت لي باش نحضروا للبرنامج، كي شفته نتاع سكولتور نتاع حاجات يعني نتاع مبدع فني، يعني نتاع معرض به، يعني هكا ولا؟
1: والله ان شاء الله.
0: يعني فكره انك تعمل معرض خاص وارده نتصور؟
1: اي بالطبيعه ديجا قاعد نخدم عليه. هي المتطلبات يمكن مختلفه شويه بين المعرض الفني
0: والتجاري
1: المنتوج الاستهلاكي، اما انا قبل ما نحل المشروع كنت معناها فنان تشكيلي.
0: اي
1: وعندي اعمال حتى اخرى.
0: هو واحد فنان تشكيلي ونشكيلك ولا كيف؟ سي فراس فنان تشكيلي وتشكيلي ونشكيلي. طبعا من باب تفديك كاو. المهم يا اخويا احنا حبينا كاذاعه وطنيه وبرنامج في العتيق اللي يعنى بكل ما يهم العادات والاصاله والتاريخ والموروث، وانت من الناس اللي خدمت على هذا وتوجت التتويج هذايا، فقلنا فرصه انه ان شاء الله في انتظارك تكون حذينا ضيف على شلاء، وتشرفنا بالحضور سي فراس.
1: ان شاء الله
0: سيدي بالتوفيق ليك.
1: عايشكم برشا وميرسي بوكو على الاستضافة.
0: مبروك من جديد وان شاء الله في ما اهم كما يقولوا يا اخوي. بارك الله فيك. شكرا لك، الى اللقاء.

0: في العتيق
1: تدلل مقداد سيلي. أهلا وسهلا من جديد. اللقاء يتواصل معكم في العتيق. نرجع لصليحة. وينك يا صليح؟
2: هالي.
1: ها؟
2: هالي.
1: ما زلت غني ولا معك؟
2: سي استقلت.
1: فما واحد يكون فنان ويولي معك فنان؟ صعيب.
2: فنان في حاجة أقوى.
1: أي. ما تغنيش ها؟ وشكون يسمك صليح؟
2: بابا.
1: بوك موجود؟
2: الله يرحم. ما تفكرونيش خاطر عنده فترات.
1: الله يرحم. الله يرحم ويرحم جميع المؤمنين والمؤمنات.
2: امين. الله يرحم.
1: باهي صليحة، اليوم العالم تاع الزيوت والتقطير وحضروا معنا برشا في المجال هذا. شنو اللي يميزك انت؟ شنو اللي يميز خدمتك بالمقارنه مع غيرك؟ يعني انت قلت لي فما جمله مهمه، قلت لي انا مغرومه.
2: مغرومه انا نحب ان سميته عشقي على خاطر حاجه نحبها برشا، حاجه فقت بروحي. قلت لك عندي 4 سنين، أنا ملي صغيرة نحب الجمال ونحب هكا كل طبيعة حاجة طبيعية. أي. كل حشيشة ونشرب برشة تيزانيت، نمشي للسينية، خاطر أنا أصل بنت فلاح، معناتها بنت جبل وفلاح والكل، وتربيتها مع عزيزي وأنا صغيرة نخدم معاها ديما، فهمت؟ دونك ما فقتش بهذيك بلي أنا نحب الحاجات الطبيعية والكل، يوم اليوميات باش نوصل هكا. جيت مرة هكا خممت عندي فضاء ما بين الخدمة الأخرى، قلت علاش لين نجربت اول.
1: انت تخدم في الفندقه فين؟ في السياحه؟
2: لا مش سياحه. لا قرد بيبي، انا قرد ليزافون صغار. عندي وقت بتبيع الفراغات نتاعي، قلت علاش لي. اول ما بديت بزيت الخروع، قعدت نقرا عليه نشوف عليه شنو ولا شنو المنافع نتاعو الكل، وكملت من بعد عملت زيت الكليل، من بعد زيت الخزامة، من بعد زيت ماسك السدر، عملت صابون، عملت
1: تكوين اكيد في الموضوع يعني.
2: هذا التكوين، ومن بعد مشيت للمكتب كملت قريت فيه.
1: قريت
2: باش انا
1: شهيد توا ديجا كان يصور فيك صديقك.
2: اي باش ينجم انا نصلح من روحي، معناتها ما خاطر صحيح انت تنجم تعمل فن، اما لازم بتبيع بروف اكثر من قاري وعنده
1: اكثر عنده تجربه
2: ويعطيك شهاده باش تنجم في وقتنا تو في تونس ما يقلقك حد، فهمت؟ والكل
1: اي واحد يبدا عنده شهاده،
2: يبدا
1: يعني
2: امورك اصلا تبدا عندك ثقه في شاركت بيان سور في زوز مؤتمر، شاركت في مؤتمر الدولي وتعاملي مشاركين فيها بريسك برشا اوروبا وعربيه والكل والكل والكل حمامات، وشاركت في تبرقه وشاركت في حمامات، والحق جاتني فرصه باش نمشي للسعوديه ونمشي لمصر، ما جاتنيش فرصه باش نمشي، فهمت؟ دونك ان شاء الله
1: فرصه اخرى.
2: ان شاء الله فرصه اخرى احلى منكم، ما نجمش نكون
1: عايشك.
2: ودو انا ديجا نحب بلادي، ما عنديش هذاك يجوني فياجيت وباش نمشي والكل، نقولهم لا رغم تعب برشا فازيت والكل يعني، ما لا تحس روحك روح.
1: اي صحيت في بلادو.
2: اي لا لا روح.
1: باش نرجعوا لك اكيد بعد الاخبار ان شاء الله. الاقبال على هالمنتوج هذا من ساب اكيد كبير برشا، ويحبوا ديما الجمال،
2: حتى الرجال، حتى الرجال
1: والتجميل، ويحبوا الحاجات اللي فيها فايده واللي ما واللي فيها خاصه صحيه، يعني ما
2: صحيه. انا الخدوي نتاعي الكل منه صحيه، منه تجميل، ومن طعم الزوز، فهمت؟
1: اسم الصفحه نتاعك في الانترنت؟
2: انا صليحه قاسم الوقت الحالي، فيسبوك نتاعي الوقت الحالي، مازلت ما عملتش باج، ان شاء الله في المستقبل.
1: وعشقي هي اسم المنتج،
2: عشقي هو الاسم الاول هذاك، عشقي، فهمت؟
1: قبل ما نرجع لصديقتنا صفاء بعد شويه، نمشيو لجربه. مشيت لها جربة صفاء قبل؟
3: مشيت لها جزيرة الأحلام.
1: شو قولك فيها كجربة العزيزة الغالية؟
2: 5 سنين أنا فيها.
1: تعرف جربة؟
2: 5 سنين.
1: حمامات وجربة تختلف في بلايص الباهي.
2: مشيت البلدين الكلين. تبرق سامحني بعد إذنك، قصيت عليك توزر، صحرة التوزر ذيك تحت الماء، كل سياحية، خاطر كنت
1: تمغزى
2: نخدم في هكا جارد نتاع بيبيات، نخرج معاهم ونمشي وتين نمشي معاهم.
1: طبعا ميكرو.
3: بلادنا هي فيها برشا ثريا،
1: كي تسافر العالم تعرف العالم، لكن بلادك ساعات ما تعرفهاش، يعني هذيك المشكله.
3: اكيد الاولويه لبلادنا.
1: نمشيو معنا حسين مهني. سي حسين اهلا وسهلا، مرحبا.
4: صباح السعاده معز ظهيره طيبه ليك، لضيوفك الكرام ولمستمعي الاذاعه الوطنيه حيث ما يصلهم صوتها.
1: مرحبا بك. شنحوي الجربه الغاليه؟
4: جربه بخير الحمد لله، انطلقت في موسم سياحي يبدو انه جيد من خلال التوقعات.
1: وانت عاد موقعك في المطار يعني يخليك ديما على تواصل وعلى اتصال بالوفود اللي تجي الجربه يعني.
4: بالتاكيد معز، يعني بطرق مختلفه، ثم عدد كبير من الرحلات الحقيقه، وثم الجو موجود بالاضافه الى الافراح والمسرات التي انطلقت مبكرا.
1: العائله الجربيه ما تقولش عرس، تقول اكثر المحفله.
4: المحفل. المحفل هو جزء من
1: جزء العرس. اللي هي الليلة قد أنا هي الليلة
4: هي مختلفة في تعرف أنه للتعريج على الموضوع هذا هو تعرف أنه جربة هي خليط وبالتالي هي مجموعة من العادات والتقاليد وبما أن ثمة مناطق مختلفة فكل معز حسب طريقته للمحفل ولكن علاش خطر تعرف العرس قبل يكون سبع أيام وسبع ليالي عادة ما يكون في الليلة الثانية أو الليلة رقم ثلاثة بالمحفل اللي تتلم فيه العائلة الكل بلباس تقليدي مميز يتحمل من خلاله رائحة.
1: طيب أنت ذكرت لباس تقليدي مثلا المحبوبين تختلف على سدويكش تختلف على
4: تختلف على جلالة تختلف على مليتا تختلف على الخنانسة اللي تتبع الجيم يعني تتبع على التوريث اللي تتبع حوت السوق مثلا هذه يجول لها مناطق معناها كل وتفاصيل لباسها وكل التفاصيل في سهراته يعني
1: واضح.
4: ولكن المحفل هو خاصية عامة تتلم فيها العائلة التونسية المحفل إما يكون بمطرب أو بالطبلة أو بالحضرة النسائية كما تقولون نحن نقوله شواشن في
1: شواشن أي لسطة جمعة
4: استا جمعه هذا
1: طباله استا جمعه اي وقت انا كانت لي فرصه وقت حضرت وتحيه العزيز بن يعقوب صديقنا في في الاستاد هذاك الكبير نتاع جربه
4: في اجين في جربه لما عملنا نوبه جربيه وكانت متواجده معنا كانوا متواجدين معنا استا جمعه بالاضافه الى عدد زخم كبير من المطربين والحضر والنسائيه زادت
1: اش تقولوا على ليالي العرس وايام العرس تقولوها بالغناء في جربه كيفاش تقول
4: والله هو صوت فيه في حشرجة عظمى
1: لا بأس
4: لمستمعيك فعلا نقولوا يا وخيم أحلاها أيام العارس يا وخيم أحلاها أيام العارس يا وخيم أحلاها يا وليل تفرحوا الجنة يراها أيام العارس هذا جزء من نغم
1: أي ومن بعد يا لالا خولي
4: ليلة التحفيفة تبلا تضرب في يحصو صيفة كل واحد ناصب يا وعامل كيفة وإن شاء الله تدوم والله على مولاها أيام العارس يعني في نفس الغنية تقريبا معز تفصل توجيه كما هي كما جينا في فرحة يا غالي الله يتمم بالخير عليك كما في فرحة وبهجة تلمينا هذا مجموعة من الأغاني التي تؤرخ لعادات وتقاليد جزيرة جربة في أفراحها وسراتها وخاصة ليلة المحفل معز.
1: هو التراث الجربي الغنائي ثري جدا وبالفعل يعني أبناء جربة المطربين اللي نعرفوهم الكبار كما نجاة عطية وكما المرحومة المحرسي فايزة شريف علوي كلهم غنوا التراث الجربي يعني ما فماش لابد أنه يغنيوا التراث الجربي لأنه بالحق فيه ثراء كبير برشا وانت كان لك حفل منذ شهرين تقريبا شهر ونصف في مدينة الثقافة كنت أيضا قدمت فيه نموذج من التراث الجربي وبالفعل كانت سهرة طيبة يعطيك الصحة يا حسين
4: بشهادتك أنت إنني كنت شاهد عيانا ولنا الشرف أنك أنت
1: العفو
4: كنت
1: لا العفو به يا ليلى قول يا ليلى يونس ودو
4: قول يا ليلى

0: لا لا اللي فرحتي نشوفي قدامي، لا لا يا لا لا.
1: اي
0: بالله معز
1: خويا
0: هذا النغم خلنا نعطيه له كل حق حقه.
1: قول
0: راهو اول من غناه هو شاب عماد،
1: اي
0: هو مطرب من حامه، هو اول من غنى يا لا لا، وكان هذا عام 96.
1: 96
0: عماد الغلوفي، اي عماد الغلوفي هو اول من غنى هذا النغم. خلنا نعطيه له كل حق حقه بصراحه،
1: أي.
0: لانه الناس برشا ما تعرفش، ولكن هذا الشاب هو اول من غنى عماد، هو اللي غنى اغنيه يا لا لا. نعطيه له كل حق حقه معناها
1: باهي برشا.
0: بطبيعه في جربته غنى كيفها كيف خمسه وخميس على المدلل، في فرحه كما قلت لك، هيو سود الرمقات، سود الرمقات وتلموا حفلات، هيو عينات زيدوا على الوزورات، منين جا العريس مع العراسة بيحنوا، خوتا الاثنين بنقارينهم يستنوا، رشوا الانقور وزيدوا على الوزورات. هذا نغم سد على الحساب.
1: حلوة.
0: معزة.
1: وهذا أنت عندك أغاني إنتاجك الخاص، فعملت أغاني أفراح زادة؟
0: هي الحقيقة عملنا أغنية دينية نغنيها في الأفراح معز، هي أغنية تقول على محمد يا من حضر صلي على محمد، يا من حضر صلي على محمد، زيدوا الصلاة على الهادي الطاهر لمجد، يا من حضر صلي صلوا جملة على قد ما في الأرض حبة رملة، من بير زمزم والله نمشي نبلة، نروي إخواتي واللي عزوا علينا، يا من حضر صلي. هذا نغم.
1: يعطيك الصحة. وانت توا وانت حكيت لنا على بير زمزم وحجيجنا، ان شاء الله يروحوا سالمين يا ربي،
0: ان شاء الله يروحوا
1: ويكونوا في احسن الاحوال، وان شاء الله يا ربي حج مبرور ان شاء الله، والعاقبه للي ما مشاش ان شاء الله يا ربي.
0: معز
1: خويا الغالي
0: الكعبه على الحساب على الحج
1: هي.
0: كل مستمعيك
1: اي تفضل حسين يا ولدي على كارت.

يولو كان فخار لحني بين شوى فخار مولانا وإن شاء الله نقو صوفي الطيارة إن شاء الله نقو

0: الجدة يوم ثم مكان تعدى يا ربي سهلي الكتبة لو أنا وجولت
1: ذو
0: خي به.
1: شكرا حسان، يعطيك الصحة يا حسان، برافو ولا برافو. شكرا لك سيدي، وإن شاء الله ممتع بالصحة. تحية لجربة العزيزة الغالية وكل مستمعينا في جربة، ونلتقي قريبا إن شاء الله يا حسان يا غالي، إلى اللقاء.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: الدكتور حكيم.
3: اليوم نحتفل باليوم العالمي للتصلب اللوحي، وبرشا ناس ما يعرفوش هالمرض اللي نسميوه زادة التهاب الدماغ والنخاع، اللي يعطل الجهاز العصبي ويتسبب في أعراض عضوية وأسبابه ما زالت مش واضحة. هالمرضى بيه يلزمهم يقويوا جهاز المناعة متاعهم بالتغذية المتوازنة الغنية بالفيتامينات، ويتجنبوا التدخين، ويلزمهم يعملوا نشاط بدني منتظم، خاصة المرضى اللي ما زالوا في المرحلة الأولى.
2: الدكتور حكيم.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة وفي عناوينها. بمشاركة نحو 40 أستاذا في الطب، قافلة صحية اليوم بتبرقة لتقصي أمراض القلب والشرايين، وعيادة خاصة بتقصي أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال. حديقة البلفيدير تفتح اليوم مجددا أبوابها للزوار بعد انتهاء أشغال الصيانة وبرنامج تنشيطي بالمناسبة. في العالم 18 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان منذ فجر اليوم، وغدا إعلان ترامب رفع الحصار البحري على إيران، واشنطن تهدد باستئناف الحرب وتضع خطوطا حمراء. في متابعة لحادثة تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة أمس الأول بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة، والتي خلفت وفاة شخصين، أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيدة بشير السعيدي أن الحالة الصحية للأم مستقرة، فيما من المنتظر أن يغادر أبنائها 3 المستشفى اليوم. وأضاف في تصريح للأخبار أن تحاليل العينات في حالة التسمم هذه ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة.
6: في متابعة للوضعية الصحية للمصابين إثر الفاجعة اللي صارت بمنطقة المكناسي، نطمنوا الأهالي اللي رم 7 حالات معتها في صحة جيدة، 3 تخرجوا من أمس، 3 صغيرات الأخرين في انتقال إن شاء الله بحول الله اليوم باش يخرجوا وهم في صحة جيدة. عندنا الإمرأة اللي نقلناها أمس إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش الكامي بتونس لمزيد التدقيق في التحاليل ومزيد العناية، وهي بالنسبة للوقت الحاضر حالتها مستقرة إن شاء الله ما تم كالخير، قاعدين نستنوا في النتائج. النتائج هذوما ان شاء الله وبود 72 ان شاء الله يكونوا عنا ونجموا نفيدوكم مع الجديد في المطير.
5: تحت شعار معا من أجل قلب سليم، تنتظم بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة اليوم قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية. رئيس الجمعية ورئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى المنجي سليم بالمرسى يوسف بن عامر أكد في تصريح للأخبار أن القافلة تشمل أيضا عيادة لكشف الأمراض الخلقية القلبية للأطفال وعمليات جراحية لفائدة مرضى القصور الكلوية.
7: نحن تقريبا 40 أستاذ في الطب، فيهم برشا رؤساء أقسام، فيهم اللي يخدموا في القطاع الخاص في القطاع العام، باش نقوموا بعيادات متاع تقصي أمراض القلب والشرايين، عيادات متاع ناس تعرف روحها مرضى وجين باش يتبعوا الحالة متاعهم. فما خصوصية هامة باش نعملوا دي كونسلتاسيون دو كارديولوجي بيدياتريك، معناها الأمراض الخلقية متاع الولاد الصغار متاع القلب. جبنا 3 أجهزة متاع تقصي بالصدد، وميم طون توقعت تقع عمليات جراحية متاع دي فيستول أرتيروفينيز باش نحضروا المرضى باش يصفيوا اللي عندهم قصور كلالي، باش نعملوا 6 ولا إن شاء الله 7 اليوم. وبعد الخفلة فما فورماسيون كونتينيو في النزل باش نستدعيوا أطباء وخيانة متاع تبرقة ومتاع جندوبة باش تقع حصة متاع فورماسيون كونتينيو.
5: دائما في الشأن الصحي، تختتم غدا الأحد فعاليات الحملة الوطنية حول أهمية عيادات ما قبل الولادة التي انطلقت منذ 20 مايو الجاري تزامنا مع إحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم. وفي إطار هذه الحملة أمنت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى حدود اليوم 19 نشاطا تحسيسيا لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص ب10 ولايات المكلفة بتسيير إدارة رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة كوثر حرابش.
0: حملة من 20 حتى كشل 31 ماي فيها الكل تدعيم توعية وتحسيس وتعزيز قدرات للمهنية الصحة وغيرهم. تماتيك متاع السنه تعزيز العيادات ما قبل الولادة واللي هي تساهم في حماية الأم والوليد في نفس الوقت. الهدف العالمي اللي تحب توصله العالم الكل في 2030 هو 18 على 100 ألف أم وفيات على الأقل. احنا في تونس في حدود 40 مرأة على 100 ألف مرأة في طور الإنجاب واللي هو طالع على المعدل وإن شاء الله نحسنه.
5: إثر انتهاء أشغال الصيانة تم اليوم إعادة فتح حديقة البلفيدير حديقة الحيوانات بالعاصمة وسط أنشطة متنوعة تم تنظيمها بالمناسبة. مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس عمر حلمي النيفر تحدث لنجاة حسن عن التهيئة الجديدة لمنتزه البلفيدير.
8: أشغال اللي بدأت تقريبا شهر ونص بالنسبة للحديقة الحيوانات شملت عدة أجزاء مع عمليات إعادة تهيئة المدخل، تركيز حواجز لتسهيل دخول المواطنين، ومن ناحية التجميل أوقع تحرير الفضاء الخارجي مع تركيز أكشاك جديدة تتماشى مع النمط الطبيعي متاع حديقة الحيوانات وحديقة البلفيدير بصفة عامة معمولة من الخشب وشكل موحد. أوقع زاد تركيز إنارة جديدة ومع زاد إنشاء شلال في الجزيرة اللي في وسط الحوض المائي متاع حديقة البلفيدير، مع زادة تنظيف كامل حديقة حيوانات وحديقة البلفيدير أيضا. وبالنسبة للحيوانات فما الفضاءات وقاع تهيئتها وتحسينها. النداء هو للمواطنين باش يحافظوا على النظافة، ما تسحقش باش تطيشوا فيهم لا أوساخ ولا مواد غذائية. الحيوانات متاع الحديقة كلهم عندهم نظام غذائي مدروس. احنا الأعداد فما تقريبا 1000 حيوان بصفة عامة منقسمين على 120 صنف حيواني بين طيور وثدييات وبعض الزواحف.
5: نجاة حسن رصدت انطباعات عدد من المواطنين حول إعادة تهيئة حديقة البلفيدير.
9: هي الحقيقه سورتو جاردان القديم مزيان، كل شيء ظاهرين قدوهم وني تري ساتيسفي الحقيقه. نظافه بالقديم ناطفين بالقديم الحقيقه، حتى قبل راهم كانوا باهين ديما ينظفوا ديما يدوروا، احنا ديما الفساد محليها مزيان
10: ينظفوا الفساد به الحق، وان شاء الله تقعد هكا ونافوره به
9: تظهر به نظيفه. نظفوها دهينا مدونه بالقديم والاعوان ملهيين ديجا
11: في النظافه، نقولوا خير شويه حاجه جديده اللي فما البر اللي تبع عملوهم هذيك حاجه به.
5: وفي إطار تنفيذ مشروع إعادة تهيئة حديقة البلفيدير تطلق بلدية تونس تطبيقة محمولة متطورة للخلاص الإلكترونية تتيح اقتناء تذاكر الدخول بطريقة رقمية سريعة وآمنة. مراد حمزاوي مدير الإعلامية ببلدية تونس.
12: عنا ان بروجي باش نعملو ان اكسي اوتوماتيك للحديقه، يكون تذاكر بالنسبه للحديقه تذاكر بالشكل القياسي الجديد اللي هو افيك ان كيو ار كود. المصدر نتاعهم باش يكون دي كيس سور بلاس لهنا، كما نجم يكون المصدر نتاعهم تطبيق محموله في التليفون. في اجال نتاع 3 اشهر ان شاء الله باش تتركز معدات في الباب، المعدات هذه باش تقرا طريقه اليه لي بي اللي باش يجيو من التليفون ولا يجيو من لي كيس اوتوماتيك. غير هذايا الناحية الأمنية للمرفق، جهزنا المدخل بكاميرات مراقبة تغطي مدخل متاع حديقة الحيوانات.
5: وللإشارة فإنه تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول إلى حديقة البلفيدير بصفة استثنائية اليوم وغدا الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. يؤدي غياب الالتزامات الدراسية ووقت الفراغ الطويل خلال العطلة المدرسية الصيفية إلى ارتفاع معدلات استخدام الهواتف الجوالة والولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال والمراهقين كوسيلة للتسلية وسد الفراغ، خيار يحذر كثير من المختصين من تداعياته على الصحة النفسية والعقلية خاصة في غياب الرقابة والتأطير. أحلام الجسمي والتقرير التالي.
13: الإفراط في استخدام تيك توك وأنستغرام وهذا النوع من المحتوى يتسبب في تراجع الأداء المعرفي لدى جميع الشرائح العمرية ويقلل من قدرة الدماغ على التعامل مع الأنشطة المعرفية البطيئة خاصة لدى الأطفال، وفق ما توضحه الأخصائية في علم النفس العصبي لينا الغطاسي.
14: لاحظوا اليوم الأطفال ما عادش نجموا يركزوا في القسم، يلقوا صعوبات حتى في الكتابة والقراءة. من هنا نفهم كيفاش نوصل مخاطر الاستعمال الهواتف الجوالة وكل ما هو شاشات إلكترونية على مدى الانتباه والتركيز، وشخطو استهلاك فيديوهات القصيرة اللي تخلي الدماغ معدل على كل ما هو انتباه قصير، وخلينا معناش القابلية انه باش نحلو المشاكل في حياتنا اليومية ونولي ولو جديمة على حلول سريعة، مخاطر هذه مثل كافة شرائح العمورية واللي هو يخلي عش تلوج على أنشطة خارج الهواتف، سرع لفييسمو خطر تحفيز معرفي أسرع، وهذا زاد يمس الصغار شخطو خطر في النمو الدماغ لازمه برشة تجربة حسية البيئة متاعو يلعب مع أصحابه يمس حويج جديد يشم روائح جديدة، هذاك التحفيز اللي يخلي إنه الدماغ يتطور.
13: وتؤكد الأخصائية في علم النفس العصبي لينا الغطاسي أهمية النشاط الحسي والمشاركة في الحياة الاجتماعية مع ضبط وقت محدد لاستعمال الهواتف الجوالة.
14: رجعوا كما قبل في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، نبدأ من العائلة نحكي في شيء معين، نقرب لصغيري، الروابط مع حماية، خطر لزيكرون في فام ولات عائق إنه العبد يولي عنده رابط اجتماعي حفز الدماغ، نوادي موسيقى، أنشطة البدني، خطر هذاك اللي ينشط زادة الدماغ. بالنسبة للصغار دور الأولياء يعملوا له روتين، الوقت المحدد لاستهلاك الهواتف واضح، مثلا عندك ساعة في النهار، تشريك الصغار في الاستهلاك المنظم للهواتف. كي نبداو واعيين أهمية الإنسان للإنسان وإنه الروابط ما بين بعضنا، نجم نقصوا من الخطر والأذى اللي نجم يجينا
13: من
14: الشاشة.
13: من المهم إذن الانتباه إلى أن الإفراط في استهلاك المحتوى السريع لم يعد مجرد عادة يومية بل مخاطرة تمس من القدرات الذهنية، ويبقى الوعي الرقمي وتنظيم الاستخدام ضرورة لحماية التركيز والذاكرة وسلامة الدماغ من هذا الخطر المحدق.
5: نهت وزارة الشؤون الثقافية الفنانة الممثلة ملكة الحبلاني التي وفاها الأجل المحتوم اليوم بمستشفى سهلول بسوسة، وقد شاركت الفقيدة في عدد هام من الأعمال الدرامية المحلية وتركت بصمة فنية مميزة منها الحصاد ومنامة عروسية وحسابات وعقبات.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: غدا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري عن إيران، أفاد مسؤول بالبيت الأبيض أن ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران ما لم يكن جيدا للولايات المتحدة الأمريكية ويلبي خطوطه الحمراء وفق تعبيره. في حين هدد وزير الحرب الأمريكي اليوم باستئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران. بالمقابل نفت طهران رفع الحصار الأمريكي وأعلنت أن الاتفاق النهائي سيصل على أساس خطوط إيران الحمراء وعدم الثقة بالجانب الأمريكي. وأوضحت الخارجية الإيرانية أن كيفية إدارة مضيق هرمز مستقبلا ترتبط بالدولتين المطلتين عليها وهما إيران وسلطنة عمان. إعلان ترامب رفع الحصار البحري عن إيران يبدو مفاجئا وغامضا في أبعاده بالنظر إلى طبيعة الخطوط الحمراء التي تضعها واشنطن وترفضها طهران، وهو تطور يفترض السؤال في هذا المنعرج الدقيق من مسار الأزمة. تقرير ناجي بن جنات.
15: قد يبدو إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار عن إيران في ظاهره خطوة إلى الأمام، لكن حقائق الأزمة وعوائق الاتفاق وبالخصوص تهديدات وزير الحرب الأمريكي اليوم بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران كلها عوامل تطرح أسئلة ملحة عن جدية رفع الحصار البحري، خاصة أن إيران أبدت حذرها وعدم انسياقها وراء هذه التصريحات. فمن وجهة نظر واقعية رفع الحصار عن إيران يبدو محكوما بإعادة فتح مضيق هرمز وسط شكوك حول قدرة الطرفين الإيراني والأمريكي على التوصل إلى اتفاق حاسم يضع حدا لأربعة أشهر من الحرب والتوتر والتصعيد في واحدة من أخطر أزمات الشرق الأوسط. أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أمجد بشكار يرى أن إعلان ترامب مجرد كسب لبعض الوقت.
16: حسمه معروف عن دونالد ترامب أنه يصرح بما لا يقع على أرض الواقع، لذلك لا يمكن أن يؤخذ كل تصريح لدونالد ترامب حسب ما هو موجود. لا يمكن أن نأخذ هذه الخطوة بالحسبان طالما أن الحصار لم ينفك تماما. هذه التصريحات لا يمكن إلا أن تكون لربما مراوغة من دونالد ترامب لكسب بعض الوقت.
15: ماذا إذن بعد إعلان ترامب رفع الحصار البحري عن إيران؟ هل ستغادر البوارج العسكرية الأمريكية مياه المنطقة أم أنها ستظل قيد الاستعداد والتأهب؟ وهل ستكون الخطوط الحمراء التي تتمسك بها واشنطن حائلا دون الاتفاق المنشود؟
5: على الجبهة اللبنانية شن جيش الكيان الصهيوني فجر اليوم غارات كثيفة على مناطق متفرقة بجنوب لبنان أسفرت عن مقتل 18 شخصا بينهم أطفال وإصابة آخرين. كما أصدر جيش الكيان اليوم تحذيرا بالإخلاء لعدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان تمهيدا لشن هجمات. من جهته أعلن حزب الله اليوم استهداف قبة حديدية وتجمعين لآليات وجنود إسرائيليين. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بمشاركة نحو 40 أستاذا في الطب، قافلة صحية اليوم بتبرقة لتقصي أمراض القلب والشرايين، وعيادات خاصة بتقصي أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال. حديقة البلفيدير بالعاصمة تفتح اليوم مجددا أبوابها للزوار بعد انتهاء أشغال الصيانة وبرنامج تنشيطي بالمناسبة. في العالم 18 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان منذ فجر اليوم، وغدا إعلان ترامب رفع الحصار البحري على إيران، واشنطن تهدد باستئناف الحرب وتضع خطوطا حمراء. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
17: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. في العتيق، تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
18: إيه يا حسرة
19: اللي تعدى وفات زعما يرجع.
1: وعلي بني وعلا بين البارح واليوم. والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي. في العتيق.

0: أجواء برنامج في العتيق لهذا اليوم السبت 30 ماي 2026، وأكيد اللقاء تواصل معكم حتى المساعتين غير دارجين. مرحبا بكم الناس كل من جديد، رحبوا بصليحة قاسم، أهلا وسهلا.
1: شكرا.
0: مرحبا مرحبا مرحبا.
1: عايشك. شكرا.
0: وأيضا صفاء أبو علي من جديد، أهلا وسهلا مرحبا.
2: عايشك وبك أكثر.
0: صفاء، الورد كي تشوفه بتقول فعلا بالحق، يعني
2: أكيد.
0: شنية الماتير اللي تستعملها في صناعة
2: عنا الورد؟ الشيح اللي هو يدوم ما يتبدلش، وبارفومي بتبيعة بالبارفان فلاورز هابينيس اللي هي الكلها ريحة ورد. وعنا الورد اللي هو سبيسيال مومتع أفراح، معناها هو مخدوم ماهوش متاع ديكوراسيون، متاع افراح.
0: قالت الغنية صالح الوردي جميل.
2: جميل جميل الورد, الورد. اقرب ما فما للطبيعي بتبيع.
0: يعني اليوم انت تعتبر كانت تخدم في مجال الافراح، اليوم مثلا الناس اللي بيعوا في الورود الحيه، يعني الورود الاصليه، يعني ماهيش مصنوعه، في العروسات يخدموا اكيد
2: يخدم.
0: ولكن يقول لك زاد برشا ناس يقول لك حتى الجماليه الصوره باش يتصوروا، ولا حتى من بعد تقعد سوفينير يعني تقعد ذكرى. يفضلوا انه هذه ما تفرقش انه بالحق ورد طبيعي ولا
2: حتى باقه الورد الطبيعي. تتكلف برشا غاليه،
0: تتكلف ومده عمرها تقصيره
2: في ساعه في ساعه ما تذبل.
0: وطبيعي نحن مش نقطعوا في رزق الناس،
2: يخدموا روحهم ربي يعاونهم،
3: هما راهم طبيعيين.
2: زاده ولي ودخلوا الورد الطبيعي مع الورد الارتيفيسيال، خاطر الطبيعي ما ينجمش يتوفر بكميه كبيره مثلا، وما ينجمش يدوم وقت طويل.
0: هو طبيعي زاد فيه شبوبية سبحان ربي. يعني البارح ولا في المنزل السادس البارتي اللي كلها يبيعوا بالورود، منظر جميل في الليل، يعني التحفة فنية. تابلو تابلو والله سبحان الله.
3: انا حق يعجبني ان ديما في الدار عامله دي وردات بيضة حمراء جون.
0: تسمع تسمع سليم تصافي صالحة.
2: انا الورد بتاعي عندي ياسمينة في الدار، انا مغرومة بالياسمين والفل، نموت على ريحة الياسمين.
0: اتفقت مع بعض تحب الياسمين زاد.
2: عندي البارفان تاع فلاورز هابينس، عندنا جسمه، عندنا الفل، عندنا الورد الطبيعي. دونك انا كي نخدم البوكي دو فلوغ نتاعي ريحته ريحه اونديغي ورد
0: طبيعي بالحق، يعني.
2: هو الشكل انه بوكي دو فلوغ بتبيعه وريحه طبيعيه، معناها ريحه ترد الروح، ريحه الورد.
0: طب ذي انت تبيعه ولا يتكريه ويرجع لهم؟ يعني
2: الحقيقه انا نبيعه.
0: تبيع يعني.
2: ما فهميش ما احلى انه عروسه تخبي بوكي عرسها يقعد لها
0: مناسبة، يعني سعيدة جدا.
2: أي يقعد لها سنين، خاطر الحاجة اللي تبدأ مربوطة بفرحة، مربوطة بمومون مزينة في حياتنا
0: طبعا،
2: كيف نخبيه وسوفنير متاع الوقت هذيك، كل بالأخص الريحة
0: ستور إينا... كيف العنبر توي في الدار يفوح بشكل كبير
2: وكل ما تشم الريحة البارفان انا نشم نتفكر فترة معينة من حياتي.
0: صحيح.
2: كل ما نشم ساعات نفقد معناتها الريحة هذيك البنينة، كي نفقدها معناتها كي نعاود نشمها بغزاغ هكا نتفكر مثلا بغيود معينة من حياتي.
0: يقال هي حاسة الشم مربوطة بالذاكرة، يعني كما قلت
3: لي
0: أو صالحة تبدأ متعدية في حومتها،
3: متعدية
0: في حومتها، شمت ريحة شكشوكة، ذيك العام
2: فكرت صغيرة
0: كذا كذا. ولكن تحب الورد الطبيعي قد صالحة يا ودي.
3: أنا نموت على حاجة اسمها
2: وتحب ذكريات.
3: اي
2: ذكريات احنا هو راه نقول لك حاجه، العرايس يحبوا الذكريات يشري، وراهم لي بوكي دو فلوغ من عندي. والرجال تكمندي وتوص معناها تشري الورد الطبيعي، تلقاها العروسه مدلله ليلتها، تلقاها عندها الورد الطبيعي والورد اللي هو مخلط بالكريستال والريحه البنينه. دونك
0: المهم الورد حاضر، يعني
3: الورد حاضر.
0: وصالحه مغرومه بالنباتات وتحب النباتات،
3: كل شيء نباتي.
0: النبته اللي هذيك تعشق كما عشقي اسم الماركة
3: والنبتة اللي هي الورد. عندي ورد غوص هذيك نحبها في الدار ديما نحي ريت. صدقني ثم فازة صارت لي ماتت، هزيت انا بوكي لصاحبتي تسخبني شريته من الشارع، مطلع نوم متاع داري متاع الدار، فهمت؟ اك الشجرة تصدق ماتت، نبكي عليها انا. مشيت تتصور انا ايش عملت، خذيت نرقي فيها ونصب في الماء.
2: يحسوا النبي
3: والله نقولها أمان والله عودة رجعت، قلت لهم بو أعطوني ورد، ما عادش نعطيكم ورد يا خوي، وردي خاصة
0: بي بالنفس.
2: حتى
3: أي راهو أي بالحق ما نصور أنت
0: أي
3: على فكرة
0: أنواع متاع نباتات تحبش العينين
3: على فكرة الطبيعة على إذن أنا عزيزي تربينا مع الطبيعة. عندك السينية الحرة ما يدخل لها حد، كما نقولوا كالتفاح كالكرموس كالسوريز مثلا.
0: شو
3: تتسكر قد ما انت تعمل
0: العين ما
3: تمشيش معاها الزيني ما تمشيش معاها العين. انا حتى في
0: هو عاده الذي سبحان الله يعني ولو انه هي برشا ناس يقولوها لك ساعات الناس تسهى مثلا انا شفت حاجه جميله ما شاء الله
3: ما شاء الله صحيح
0: يعني كما تشوفوا طفل صغير مع ابوه ولا مع امه ما شاء الله ربي يحفظه ربي يفضله لك كلمه تتقال هي بسيطه لكن فيها اني قلت ما شاء الله باذن الله يعني لاباس.
3: انا على فكره جوني ايامات في البرودوي نتاعي خاطر انا اكلي كي ننتج برودوي ونعاود نخدم الاخر ونعاود نلوج على الاخر. البرودوي نتاعي عملت برودوي با ونحبش نسميه على خاطر با شويه حسيت شويه تبع نساوي الكل اللي استعملوا يقول لي صالحه بالحق. انا جيتها في نولي انا البرودوي نتاعي اللي استعملوا ما عادش يمشي معايا توا عودت والله تصدقوني عودت رجعت من جديد نحل نرقي بالمصحف. انا مغروبه نقرا ياسر الكل نقرا نقول له يا ربي مع راني نسير انا نتعب ساعات ما عادش ندخل لطولي نتاعي باش نجم نخدم صدقني ما عادش. انا مثلا عندي زيت الكليت نشممه لك وعندي زيت الخزامه كي تشموا زيت الخزامه ريت احنا تبدا مثلا تعب باش تفلق حاشا قدر كل طفل
0: تبدا نقول احنا ماكش في صحنك
3: فينو هو
2: الخزيمة معروفة
0: ترتاح حتى الريحة متاعها
3: جميلة.
0: خزيمة شمها كي تشمها ديجا
3: كمل احكي نسمع فيك كي تشمها ديجا ترجع لك عبارة رجعتك خرجت الخايب وتخلى الباهي اللي ديجا هنا تحطه هنا وتحطه دوب في صدرك فريمون حاجة وتجي تخرج الطاقات الخايبة متأكدة منها شيء ودخل ديما حاجات الباهية
0: تجلب الطاقات الإيجابية.
3: اي كيما نقولوا عندي زيت ال نسيت اسمه شنو الصدر بودغ الصدر مثلا بودغ الصدر مهما تكون عندك أنت حاجة حبيت تعقيم بيان سور تعقيم تنظيف حبيت تجميل متاع وجه حبيت تطويل شعر حبيت باش ترقي به روحك ريت تدوش به بطبيعة مش في بيت البانو بطبيعة هنا حاجة منطقة جنينة والكل توا داخل سيف تحط بودر تحب تقرأ عليه اللي تحب عليه عالمي. هذا أنا نقولها للناس الكل عالمي في الحياة
0: أي
3: في راحة البال في النوم في اللي تجيب لك طاقات باهين تحلك برشا بيبان. هو أنا النمن والكل وراه بالروحانية أنا برودوي متاعي مربوط بالروح متاعي ما أنت عرفتها وليت حاجة
0: مدام صالحة اليوم شاركت في معارض في تونس
3: أي شاركت
0: المعارض يعني في الجهة متاعكم في العاصمة
3: لا والله في الجهة متاعنا ما عنيش برشا أكتيف برشا الحقيقة فهمت كم أنا كلتني برشا تونس
0: المعارض فين
3: شاركت في معرض في حمامات زوز معارض وشاركت في معرض كبير زي قلت لك فيه المؤتمر كبير
0: في تبرق
3: اي لا في زوز في تبرق ولا خلف حمامات اكلي معناها شاركنا فيه دوله الكل كما نقولوا دبي
0: اي دول يعني
3: الكل فهمت هذه اللي خديت فيه اعطوني فيه زادات كيف الشهاده والكل
0: يعطيك الصحه
3: اي
0: صفحتك اذا هي في الانترنت
3: صفحتي تو الوقت الحالي صالحه قاسم فيسبوك نتاعي ان شاء الله في المستقبل باش نعمل باج بيان سيغ.
0: وفاطمه قالت لك كيفاش نمشيو للمكسر يعني كي نحبوا نمشيو للمكسر اش نعملوا
3: مرحبا
0: يعني شكون يعرضنا غادي شكون يستقبلنا في مكسر يفرحوا بينا
3: انا نستقبل انا نستقبلك انا انا نطيب انا امي واخواتي ومرحبا بيكم
0: وتدخل
3: اكيد علاش ليه
0: البارح سمعت جمله محلاها زاده في الاذاعه نتاعنا في الاذاعه الوطنيه ما عادش مناجيها قال لها انا من الجهه الفلانيه قالت له حسب حكي زميلتي تحكي معاه بعد قال لها راه كي تجي للجهه نتاعنا الابواب الكل مفتوحه ليك راهي هذيك كرم حاتمي
3: يعني
0: اي بلاصه باش تدخل نقولوا احنا الجربه القابس طاطوين التونس كل يعني في اي جهه سبحان ربي يعني عندنا العاده هذه محلاها
3: او
0: قفصه زاده مثال
3: قفصه تحفونا برشا
0: الكتار الكتار اسندوا الكتار والجهات الكل هذيك سيدي عيش
3: اي مكثر بعد اذنك مكثر تمشي انت ضيف انا عشت عليها عزوز
0: شيت المكثر سي سليم
3: جدودي بابا يجبد لك العلوش يذبحه لك عنده ما عندوش ما عندوش
0: لعب
3: امي نص الليل ماضي ساعه جاي ضيف فروج الدجاج اذبح اقلي

0: apostrophe
1: يعني ورود السعادة.
0: متاع الفرحة مربوطة أي. بالفرحة اسمها أي. كمسموع حبيت اخترته انه هو خفيف أي. ومسموع بش
1: ولانه انا ديما نفضل معاش علاش يحضر معايا سوتو اللي يخدموا في المنتوج اللي فيه اللمسة التقليدية نحب هكا
2: حاجة تونسية
1: اي
2: عشق زيوت الطبيعي
1: عشق
2: انا اللغة بعد اذنك صديقتي انا اللغة الاجنبية نو ما تمشيش معايا
0: انا مثلا
1: تحبها وتتكلمها لكن
2: انا على كوتي خليها على الاجنبي
1: خليها على الاجنبي
0: ايوه هو انا ديما مع
2: ولا
0: انا نحب الموسيقى التونسية ديما مع لي زارتيكل نتاعي نحط موسيقى نتاع افراح تونسية ولازم الطابع التونسي يكون
1: موجود
0: ولازمنا ما نتنازلوش
1: على
0: تقاليدنا
2: اكيد
1: احنا ذكرنا العادات التونسية والمالوف التونسي زاد من العادات التونسية او معنا صديقنا الصديق الفنان سمير الزغل سي سمير كل عام تحيي بخير يا خويا اهلا وسهلا من جديد الماضي ساعة 31 دقيقة سمير الزغل قولوا كل عام تحيي بخير يا خويا
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا سمير
3: وحييكم
1: اسمع ريتك الصليحة شو عاملة فينا يا خويا صباح اليوم عالمية يا ولدي حكيت لنا حكايات قوية اليوم يا صليحة تضحك سمير وينك
3: ايوه
1: اين انت يا سمير اين انت يا سمير
3: الله يخليك تسمعني جيدا
1: اي اسمعك جيدا وانت قلت لي من قبليك قلت لي عجبتك صليحه في حديثها ناشطه
3: تبارك الله عليها يا خويا لها من من الحديث ما يشفي الغليل
1: اي باهي احنا نحكيو على الافراح والمناسبات صديقي وانت ابن الرشيديه قلنا كنا حكينا قبيلة على الجو الجربي والمحفل الجربي مع حسين مهني تحية ليه انت يا خويا باش تدلي بدلوك في عالمك عالم الرشيدية والطبوع التونسية والملوف ساعة قبل كل شيء انت توا مذيع باش تعرف وباش تقدم لنا الوصلة اللي باش تقدمها لك الكلمة
3: شكرا سيدتي سنقضي بعض الوقت مع شيء من الملوف تتويجا لهذه الحصة وترحيبا بمستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية وأملنا أن تقضوا معنا وقتا ممتعا
1: أهلا وسهلا سمير الزغل يلا كيفاش احنا شنو باش نبدأ الوصلة يلا
3: باش ناخذ
1: لعب الضبيو
3: لعب الضبيو بعقل ساعدوني يا رجال لعب الضبيو بعقل ساعدوني يا رجال يا لالي جن يا لالي ساعدوني يا رجال
1: يا لالي جن
3: يا لالي ساعدوني يا رجال سل سيف اللحظ يا عمد وسط به وصال سل سيف اللحظ يا عمد وسط به وصال يا لالي جن يا لالي وسط به وصال
1: يا لالي جن
3: يا لالي وسط به وصال
1: الله الله الله الله الله الله تسوى صليحة
2: خليني ولي فنانة
1: يلا ايوه
3: تعرف تلي معز
1: اي خويا
3: نظر لها الزغلطات اللي هي الاختين اللي متبكلة قالوها في الميكروفون خلينا نتوجوهم حتى احنا ما دعني بشيء من اغاني الافراح ما
1: يلا
3: حتى ما
1: اي تفضل صديقي يلا
3: لمت الأحباب يا وجت من كل قبيلة ميت الأجواد صدرالي التعليلة خمسة وخميس يا مبرك هذه الليلة لمت الأحباب يا وجت
1: من كل قبيلة
3: ليت للجوانت مصدرة للتاليلة خمسة وخميس يا مبرك هذه الليلة هي وما ناخدوها الا هي بيضة حمرة وشعور ذهبية نادي والبوها يرشق عليها البومية لمت الأحباب وجات من كل قبيلة ليت للجوانت

0: ليلة خمسة وخميس يا مبارك هذه الليلة الليلة الليلة.
1: شكرا سمير الزغل، ان شاء الله ممتع بالصحه. اخويا العصفوره قالت لي عيد في جابس يا اخويا.
2: لا
1: العيد في جابس اكيد عيد ممتاز.
2: يعطيهم الصحه والله يا الاخوه الجارسيه قاموا بالواجب
1: واكثر شكر
2: واكثر فعلا ولا ليس بغريب عن كل تونسي وتونسية. كما تعرف التوانسه نحب بعضنا و نحترم بعضنا في كل المجالات والحمد لله.
1: باهي اسمعني قبل ما نختمه باش نعملوا هكا سكتش صغير. انت توا مراسلنا، انا باش نعطيك الكلمه وانت مراسلنا في سهره من سهرات كوكب الشرق ام كلثوم.
2: حاضر
1: يا سيدي. توا هو باش يرجعنا شويه خاطر هو السميع الكبير للاذاعات العربيه واذاعه الشرق الاوسط بالقاهره والبي بي سي لندن وغيره. عندها باش نعملوا هكا حوار طريف. سيداتي الآن مع الزميل سمير الزغل مباشرة من مسرح الأزبكية. أستاذ سمير مساء الخير.
2: مساء الأنوار سيدي الكريم أستاذ معز، أحييك وأحيي مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. سيداتي يعني سادتي أنساتي سادتي، سنستقبل بعد حين كوكب الشرق السيدة أم كلثوم إذا ستشنف أسماعنا بأغنية جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح. فمرحبا بكم في هذا الحفل الساهر الذي نقيمه أو تقيمه السيدة المطربة كوكب الشرق أم كلثوم في حقيقة مسرح الأزبكية بالقاهرة.
1: تسمع مذيع سميرة. برافو سمير، تحية لك تحية زوجتك والأولاد. إن شاء الله شهية طيبة يا أخويا وإلى اللقاء.
2: طيبة ربي يبارك فيك يا أخويا.
1: شكرا يا سمير
2: يا غالي، دمت متألقا أيها المذيع الصديق الصدوق
1: واللي
2: بالحق أنت من عشاق الميكروفون، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ما تتحلى به أولا من أخلاق عالية ومن صوت رقيم. وتحياتي أيضا حتى لا أنسى أستاذنا الكريم للتقنيين وبخصوص للأخت العزيزة فاطمة عبار، أحييها
1: من الأعمال. زميلتنا شكرا لك.
2: سلمنا عليه وبشير وان شاء الله فرحه عازب القلولة.
1: عايشك بارك الله فيك. شكرا لكم، شرفتني صفاء يعطيك الصحه.
3: شكر كبير.
1: ايضا شرفتني صديقتي الصليحه صليحه قاسم صفاء ابو علي. بالتوفيق لكم وان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله نتقابل ان شاء الله. استاذ سليم اجا هونيش اجا حدايا سليم. ان شاء الله كل عام تحيا بخير يا سليم.
4: كل عام وانت بخير سي معز.
1: شكون تقول عيدك مبروك لامك والبوك؟
4: قول عيدك مبروك لامي وعائلتي وحبيبي والناس الكل.
1: ناس الكل وبوك.
4: ايوا عم محمد بيها نقولوا عيد مبروك وعام تحيا بخير وربي يرحم اللي توفى.
1: امين يا ربي.
3: تفضل. أيوة. بعد ابنك اسمها نحب نشكرها لاني هيئه
4: جميله.
3: نحب نشكر مدام جميله اسبوعي الحقيقة. هي اللي عطتني باش نجم نوصل هنا.
1: مرحبا بك. مرحبا
3: شرفتك. قلها تري جونتي مدام جميلة.
1: شكرا.
5: عايشك. نشكر اللي دعموني الكل. نشكرك انت سي معز الغربي، مدام مفيدة اللي يعاونونا باش نعملوا معارض في تونس وباش نشهروا منتوجاتنا التونسية ولي براند نتاعنا. نشكرهم برشا ويعطيهم الف صحة.
1: شكرا ليك. يعطيكم الصحة. شكرا فاطمة. شكرا ألفة. شكرا فاروق. شكرا كل الزملاء، طبعا كل الزملاء حميد ورغي كالعادة وكل أصدقائنا المستمعين. تحية لكم كل شيء طيبة وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: فلاش ستور.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. المنتخب التونسي ينهي التحضيرات نتاعو بطبيعه قبل التوجه الى فيينا. المنتخب التونسي عنده مقابله وديه، هما زوز مقابلات وديه، 1 جوان وايضا 6 جوان، استعدادا للمونديال اللي ينطلق رسميا 11 جوان. منتخب تونسي يلعب مقابلته كما قلت ضد النمسا 1 جوان، مقابلة بتحكيم فرنسي لجيريمي بينار، وموعد المقابلة باش يكون 8:15. بعدها باش يتوجه إلى بروكسل إلى بلجيكيا باش يلعب ضد المنتخب البلجيكي 6 جوان على ملعب الملك بودوين، ماضي ساعتين توقيت المقابلة بتحكيم من اليونان يقود سيديرو بولوس. في اليونيدي بطبيعة من اليوم وأيضا في الأيامات الجاية عدد هام من المقابلات الودية، المنتخبات الكل تلعب مقابلات ودية، تشوف إذا كان منافس معها من القارة الآسيوية، تختار بطبيعة منتخب من القارة هذيك، كما أيضا المنتخب التونسي ولا بقية المنتخبات يختاروا منتخبات قراب ياسر للمستوى اللي باش يلعبوا ضد المنتخبات اللي باش تنافسهم في المونديال. اليابان اللي موجود معنا في المجموعة متاعنا يلعب غدوة مقابلة ودية ضد إيزلندا، فما السويد أيضا اللي باش نلعبوا لها الماتش الأولاني تلعب ضد المنتخب النرويجي 1 جوان، وهولندا اللي نلعبوا لها بطبيعة في المونديال أيضا 8 جوان تلعب ضد أوزباكستان. بعض المقابلات الودية غدوة، لكن كما قلت على امتداد الأسبوع، الولايات المتحدة الأمريكية باش تلعب ضد السنغال، البرازيل ضد بنما، وغياب مؤكد لنيمار عن تشكيلة المنتخب البرازيلي في الماتش هذايا الودي، كما أيضا الماتش الثاني ضد المنتخب المصري، وحتى الماتش الأولاني في المونديال ضد المنتخب المغربي. نيمار مصاب في الوقت هذايا بالذات، الإصابات ديما وراه باش يغيب كما قلت على المقابلات الثلاثة، هذوما زوز ودية ومقابلة رسمية. ألمانيا غدوة تلعب ضد منتخب فنلندا. ذكركم بالمواعيد متاعنا بالنسبة للمنتخب التونسي، يلعب الماتش الأولاني 15 جوان فجر 5 متاع صباح في مونتيري بالمكسيك ضد المنتخب السويدي، ثم 20 جوان يقعد ديما في مونتيري بالمكسيك يلعب ضد اليابان 7 متاع صباح، و 25 جوان مدي ساعتين فجر نلعب في كانساس سيتي نتحول الولايات المتحدة الأمريكية ونلعب ضد المنتخب الهولندي. في الملعب الأولمبي بسوسة اليوم العشية المقابلة الأخيرة في بطولة الرابطة المحترفة، لكن أهم مقابلة هي مقابلة براج الموسم الأربعة بين نادي الرياضي اللي حمام الأنف والملعب الجيبسي بتحكيم فرج عبد اللوي، مقابلة إذا كانوا فات في وقتها القانوني بالتعادل نمشيوا لضربات الجزاء. طبعا ننتظر اسم الفريق بين زوز أندية، أما نادي الرياضي اللي حمام الأنف والملعب الجيبسي اللي ينضم لتقدم ساقية الدير، وأما الحمام سوسة اللي كانوا ضمنوا الصعود متاعهم للرابطة المحترفة الأولى. كان ماتش البارح بيناتهم بين تقدم وأما الحمام سوسة لتحديد البطل الشرفي للرابطة الثانية، وتقدم ساقية الدير فاز بثلاث أهداف مقابل اثنين. غدوة ختام الموسم في تونس بطبيعة رسميا مع نهائي الكأس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، مقابلة معينا الأربعة متاع العشية في رادس بتحكيم نضال الطيف، وزوز أندية يتشكاو من العدد متاع التذاكر اللي ما يوفيش بالغرض بالنسبة لجماهيرهم اللي طالب بعدد أكبر. جماهير الترجي بطبيعة طالبوا أنه يتم الترفيع في عدد التذاكر، بينما ترجي جرجيسي كان خرج مسؤوله في نقطة إعلامية وحكاو على عدم النظام في الحصول على البطاقة متاعهم أو التذاكر متاعهم، التذاكر اللي كانت وصلت إلى جرجيس أقل من العدد اللي كان مصرح به 7000 وصل تقريبا 4500، ثم قالوا لهم بعد وانه التذاكر اللي باش تتباع اونلاين باش تضاف للتذاكر هذه، المهم حسوا انه فما لخبطه كبيره بالنسبه لحصول جمهور ترجي جرجيس على التذاكر. ان شاء الله تدور بطبيعه المقابله في اجواء متميزه ختاما للموسم. نقعد ديما مع كرة القدم، لكن المرة هذه كرة القدم المصغرة كأس تونس دور نصف النهائي في أكودا اليوم العشية مع 3:30 النادي الرياضي أو الرياض الرياضي بسوسة ضد نادي كيريبيس، وغدوة النصف النهائي الثاني في بني خيار بين اتحاد بني خيار ورواد لكرة القدم المصغرة. هذا فيما يخص الكأس. فيما يخص البطولة، اليوم تم سحب قرعة الدور ربع نهائي ونصف النهائي من البطولة. في الدور ربع نهائي الرياض الرياضي بسوسة سيواجه إما الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري أو الخليج الرياضي بسخيرة. نادي كيريبيس باش يواجه النجم سليانة أو مستقبل الرجيش. المقابلة الثالثة رواد لكرة القدم المصغرة يلعب من الفائز من مورنيغ أو إف سي مورنيغ أو جنعورة لكرة القدم المصغرة، والمباراة الرابعة جمعية سكرة ضد اتحاد بني خيار. نصف النهائي ذكرت لكم أربع مقابلات وعطيتكم الترتيب متاعهم. المقابلة أو الفائز من المقابلة الأولى يلعب ضد الفائز من المقابلة الثالثة، والفائز من المقابلة الثانية يلعب ضد الفائز من المقابلة رقم أربعة. المواعيد: دور ربع نهائي 6-7 جوان، نصف النهائي 13-14 جوان، والنهائي 21 جوان. بالنسبة للنصف النهائي والنهائي باش يكونوا في ملاعب محايدة. اليوم ختام الموسم بالنسبة لكرة اليد بنهائي الكبريات والأكابر في قاعة رادس. بالنسبة للكبريات، ماضي ساعة النادي الإفريقي ضد النادي النسائي بالمكنين كانوا تنافسوا على لقب البطولة، والمنافسة تتواصل للموسم الرابع على التوالي. بالنسبة للأكابر، الأربعة متاع العشية ترجي يلعب ضد ساقية الزيت في مواجهة منتظرة ومشوقة بين زوز أندية اللي كانوا لعبوا مع بعضهم بطبيعة مقابلات كبيرة في الدور النهائي يوصلوا للنهائي الرابع، والترجي يلعب على الدوبلي. منتخب الباسكيت يدخل في تربص بالحمامات انطلاقا من نهار 3-2 جوان. قرعة ألعاب المتوسط بتورنتو بإيطاليا، المنتخب التونسي معه في كرة القدم المغرب تركيا مقدونيا الشمالية، في كرة اليد السيدات إيطاليا الجزائر اليونان كوسوفو ومقدونيا الشمالية. بالنسبة لكرة اليد الرجال، الجزائر قبرص واليونان. في الكرة الطائرة أكابر تركيا وسوريا، وفي الباسكيت 3-3 الجزائر تركيا وقبرص. الحدث اليوم بطبيعة في بودابست في العاصمة المجرية على ملعب بوشكاش أرينا انطلاقا من 5 متاع العشية نهائي دوري الأبطال بين أرسنال والبي اس جي، مقابلة الخمسة في توقيت يراعي بالتأكيد الدول الآسيوية وأيضا دول لتوقيت متاعها صعيب كما الولايات المتحدة الأمريكية ولا القارة الأمريكية بصورة عامة. نهائي كبير بين حامل اللقب فريق البي اس جي يلعب من اجل اللقب الثاني ويمكن يكون الثاني على التوالي، وهكا ينجم يكون هو وريال مدريد الوحيدين اللي هزوا زوز القاب في جرة بعضهم، لكن المنافس قوي هو فريق ارسنال رغم انه يلعب لكأسه الاولى، لكن الحقيقه عمل مشوار ممتاز جدا ورائع، لم ينهزم في دوري الابطال في المقابله هذوما، وتعرفوا انه تحصل على البريمير ليج في موسم كان غاب عليه 22 سنه كامله. على عكس البي اس جي لقى صعوبات في الدوري، خسر الكأس، لكن بالنسبة لدوري الأبطال أقصى فرق كبيرة كما ليفربول تشيلسي وأيضا بايرن ميونخ. فريق لويس إنريكي معزز بنجومه بطبيعة حكيمي، نونو مينديز، فيتينا، جاو نيفيز، ديمبلي، كفاراتسخيليا، هذوما أبرز نجوم فريق البي اس جي، وفي أرسنال تيمبر وكالافيوري وصليبا هما أهم نجوم الفريق. مقابلة كما قلت باش تلعب الخمسة بتاع العشية. كامل معكم بخبرياتنا من البريمير ليج. واخيرا أرني سلوت، فريق ليفربول خارج أجواء ليفربول، موسم صعب جدا ما ارتقاش فيه الفريق لمستوى كبير، كان بعيد حتى على التتويجات على مستوى محلي، شفنا حتى في دوري الأبطال غائب، ونذكروا المشاكل الكبيرة خاصة مع محمد صلاح مع نهاية العقد متاعه، برشا مقابلات محمد صلاح قعد على الدكة ولا ملعبش حتى في المقابلات اللي كان فيها مدرب، وحتى الجمهور في ليفربول ما كانش راضي. انتظار بطبيعة تحديد اسم لتدريب الفريق. هكا وصلت معكم لختام موعد هذا، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. إلى اللقاء.
1: فلاش سبور،
3: موعد الأحد،
4: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب شغال. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
4: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي،
3: ذكريات سفر. زيارة واستلطاف من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل بلادي المزيانة.
4: ما ننسى حد وديما في القلب.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
3: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي وإمكانية نزول أمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم، مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان، وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين لا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل ونقلها إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجل. اليوم إعادة فتح حديقات الحيوانات بالبلفيدير في حلة جديدة ومجانية، دخول اليوم وغدا بصفة استثنائية، إضافة إلى برمجة أيام تنشيطية مجانية للأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة. وبلدية تونس تطلق قريبا تطبيق محمولة متطورة للخلاص الإلكتروني تتيح اقتناء تذاكر الدخول لحديقة البلفيدير بطريقة رقمية سريعة وآمنة. قريبا إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية، والناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري يدعو تونسيين المقيمين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي، إضافة إلى التطبيقات الخاصة بالتصريح بالعملة لربح الوقت وتفادي الاكتظاظ في المعابر. بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم التي ستدور غدا على الساعة 4 مساء بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، وزارة الداخلية تعلن تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش ترادس ومفترق برج الوزير الزهرة، بداية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 9 ليلا، مع عدد القاصدين الملعب والحاملين لدعوات وتذاكر الدخول. وزارة الشؤون الثقافية تنعى الممثلة التونسية القديرة ملك الحبلاني التي وفاها الأجل المحتوم صباح اليوم بمستشفى سهلول بسوسة. الممثلة شاركت في عدد من أشهر المسلسلات التونسية ومنها الحصاد، نعمة عروسية، إخوة وزمان، ومن أجل عيون كاترين. في العالم، جيش الكيان الصهيوني يشن اليوم غارات مكثفة على مناطق متفرقة بجنوب لبنان أسفرت عن مقتل 18 شخصا بينهم أطفال وإصابة آخرين. وتحذيرات جديدة بالمغادرة لعدد من البلدات والقرى الجنوبية تمهيدا لقصفها. حزب الله اللبناني يعلن تنفيذ كمين اليوم في قوى إسرائيلية حاولت التقدم نحو قرية الغندورية في محافظة النبطية، مؤكدا تحقيق إصابات في صفوف جيش الاحتلال. وزير الحرب الأمريكي يهدد باستئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران. وإيران تتهم الرئيس الأمريكي بخيانة الدبلوماسية وتشدد على أن الاتفاق النهائي سيصاغ على أساس خطوط إيران الحمراء وعدم الثقة بالجانب الأمريكي. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. لقاء جديد يجمعنا بكم في استوديو الويكاند في نهايه كل اسبوع من ساعتين حتى للخمسه متاع العشيه. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، تفقدوا ماليكم وناسكم وحبيبكم واصحابكم، ان شاء الله يكونوا الناس الكل بالف خير. علاش قلت تفقدوا؟ راه كل واحد كيما واحد يرى من روحه، يتفقد ناس ويتفقد اهله. باهي هكا اللقاء الانساني اللي يكون ما بين الناس، خلينا نبعدوا شويه على اجهزه التليفون، بمعنى مواقع التواصل الاجتماعي، اللي واحد يعرف العبد زعما يكون والله هكا لاباس موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تعرفش عليه انت العبد ديك، اسأل عليه مهما يكون مش يعطيك برشة طاقة إيجابية، ومش تعطيه زادة كيف كيف برشة طاقة إيجابية. خليكم معنا اليوم للخمسة نتاع العشية، احنا معاكم تحية رفيق دربي، معايا وهبي الواعر في الهندسة التقنية، فاطمة العبار في تنسيق الحصة، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، صفحة الإذاعة الوطنية التونسية. انتم معنا أحلى أصدقاء وأحلى أحبة، ومني بول عريس معاكم من أمام الميكروفون.

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا بكل، أهلا وسهلا بكل مستمعينا وين ما كانوا، داخل تونس وخارج حدود وطننا العزيز. تحية خاصة لحبيبنا أصحابنا ناسنا. كي يقول حبيبنا أصحابنا ما نحكيش على روحي أنا في حياتي الخاصة، ولكن نحكي علينا إحنا الكل بمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. برشا ناس يسمعوا فينا خارج حدود هذا الوطن، توينسا وغير توينسا، وبرشا توينسا متوحشين تونس، ويقولوا نقصونا شوية في سوم التذكرة باش نجمو نجي ونصيفوا بحذا عائلتنا. هكذا كيفاش يقولوها، جواب مسوقر للشركة الوطنية. طبعا هذه باستحباب، والناس كل تونسي يحب يكون موجود في بلاد، وفي الصيف كيما في العيد زيدة، كل تونسي وين ما كان في هذا العالم علاش ليه مش يجي مع حبيبه واصحابه، رغم هذيك يجي التوانسة. ومرحبا بالناس الكل في بلادنا، يجي ويصيفوا ويكونوا مع عائلاتهم، لانه ديما الصيف ولا الحال المناسبات الخاصة جدا، الاعياد الدينية، الاعياد اللي تكون خاصة بالعائلات كلها، ديما عندها طعم خاص في تونس الجميلة، ديما عزيزة وغالية على قلوبنا الكل. خليكم معنا في استوديو الويكند حتى للخمسة متاع العشية في الإذاعة الوطنية التونسية.

0: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية كان هذا صوت عبر الداعي في كوكتيل ليبي. وإحنا طبعا اللقاء يكون من خلال الأغاني زيادة المغاربية اللي بشترافقنا اليوم في هذا اللقاء. ناخذ معنا ضيفتنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ضيفتنا بشتحكينا على الإملاء باللغة الإنجليزية. نحيو الموسيقى لو سمحت. الإملاء باللغة الإنجليزية اللي هي سيدة أماني بوزويتة مديرة هذه التظاهرة. ذكر قبل وقت يبدو يملوا علينا اسمها ديكتي بالعربي ولا بسهول نقول الديكتي اللي هي الإملاء. دورة هذه دورة المرحوم الهادي الشيوش تنظمها جمعية قصر هلال 2050. مساء الخير سيدة أماني.
1: عسلامة إن شاء الله عيدك مبروك وميرسي على الاستضافة.
0: يعيشك سنين دايمة. حاب نقول إنه هذه مش تكون هلا حد 7 جوان
1: اي انها لحد ان شاء الله تكون لحد 7 جوان. هي املاء باللغه الانجليزيه او بالاحرى نسميها احنا ذا اوبن ديكتيشن اولمبياد.
0: نعملها يعني اولمبياد. علاه ما قلتوش اولمبياد الاملاء باللغه الانجليزيه؟ ما في باي مش موجود في الكل اللي هو اولمبياد. اما هو اولمبياد اولمبياد راهو كبير ياسر.
1: اي اولمبياد خذينا فكره اولمبياد خاطر اولمبياد سيمبوليك تعبر على التحدي والامتياز. ورينا كيما لي زاتليت يتنافسوا يوريو مهاراتهم الرياضيه. احنا ان شاء الله المشاركين نتاعنا يوريو مهاراتهم اللغويه التيرميناسيون تاعهم باش يوريو احسن ما عندهم. ومنها جات فكره الاولمبياد.
0: باهي قبل ما ندخلوا للاولمبياد وتفاصيله جمعيه قصر هلال 2050 اعطينا فكره عليها.
1: جمعية قصر هلال 2050 هي جمعية ثقافية شاملة تعتني أساسا بأربع مجالات اللي احنا نراوهم مهمين برشا لفكرة 2050 كيفاش نحبوا نراو مدينتنا وعبر هالمدن التونسية في 2050 اللي هما في أربع مجالات أساسية اللي هما البيئة التربية الثقافة والصحة. كان نجم تعطيني وقت نذكر شوية أنشطة من اللي نقوم بها
0: هذيك حاب نقول. وخاصة أنت قلت كيفاش نحبوا نراو مدينتنا قصر هلال من خلال الأنشطة اللي أنت مش تقولهم شنو عملتوا ومن خلال زادة الرؤية شنو كيفاش متصورين قصر هلال في 2050.
1: هي قصر هلال 2050 راوها بيئة نظيفة. هذيك علاش عنا أنشطة تحسيسية للطاقة البديلة وعنا مثلا نعملوا جمع الكتب والكراسات القديمة. تلامذة نحبوا تلامذة ساعات في آخر العام يلوحوا كراسهم في الشارع ولا يلوحوا كتبهم نوع احنا وللطيش ونوع احنا نلموهم ومعطيلهم نعملوا لهم إعادة تدوير. عنا زادة جهزنا أعدادية في قصر هلال بالطاقة الشمسية حتى الراوي للطاقة الشمسية خاصة في تونس احنا تقريبا عنا 9 شهور شمس نوك مهم ياسر الطاقة الشمسية في تونس. ثاني حاجة الراوي قصر هلال 2050 هي مدينة فيها تربية وتعليم جيدين. ذيك علاش عنا مشاريع كما تحسين النتائج المدرسية عنا تاسعة تجريبية. دونك تلامذة اللي يحبوا يجربوا تجربة التاسعة الكونكور النوفيام يجيو مرحبا بهم يشاركوا معنا يخوضوا التجربة.
0: كيفاش يشاركوا يتصلوا بكم في الجمعية؟
1: أي قيدوا اسمهم اتصلوا بنا في الجمعية ويشاركوا قيدوا اسمهم يشاركوا تكون نفس النورم نتاع الامتحان تاع التاسعة اللي هو هي تجريبية
0: كانوا حاضر في روحه معناها باش هاك يقوي في روحه كانها دروس يقوي بها روحه حتى لين كي عدي بقدرة ربي ينجح. كيفاش يشاركوا معناها يتصلوا بكم على الصفحة ولا كيفاش عندكم ولا يمشي لكم في مقر الجمعية؟
1: يتصلوا بينا على صفحتنا قصر هلال 2050 ولا يتصلوا بالأساتذة متاعها وهم يسهلوا احنا خاطر ديما على اتصال بالاعداديات
0: ممتاز
1: وبالأساتذة. دونك هما يتصلوا بينا يا اما على صفحة الجمعية في الفيسبوك قصر هلال 2050 ولا يتصلوا بأساتذتهم اللي ما نجموش واساتذتهم احنا ديما على اتصال بهم. وهي تجربة ممتازة جدا الحقيقة. السنة باش تصير في دورتها الثانية.
0: دورتها الثانية وقتاش باش تصير ان شاء الله؟
1: في جوان.
0: وقتاش الجمعية أسستوها؟
1: من 2017 تأسست
0: من
1: الجمعية.
0: من 2017 وقاعدين تخدموا هك؟
1: أي قاعدين نخدموا هذي هو في المجالات هذوما. دونك عنا البيئة والتربية وزادت الإملاء، الأولمبياد الإملاء باللغة الإنجليزية زاد يدخل تحت قطاع التربية اللي احنا نحبه يتحسن. إذا عنا في نخدمه في مجال الثقافة، عنا سينما، مسرح،
0: ممتاز،
1: حفلات مختلفة نعملوها.
0: برافو عليك، برافو عليك.
1: وزيدا عايشك، وزيدا نخدمه في الصحة اللي روها زيدا قصر هي 2050 بنظام صحي متميز.
0: يا
1: لو
0: ريت.
1: عنا تظاهر طب العيون
0: اه
1: اللي مثلا اللي عندهم مشكلة في النظر يجيو للسبيطار حاجة عليه صورة ونسهلوا لهم الشي، يعملوا لهم الأمور، يسهلوا لهم الأمور، يشوفوا
0: كيفاش يعديو وكيفاش يتفقدوا رواحهم هكا
1: أي
0: ولا ليه؟
1: بالضبط.
0: بيه
1: أي
0: بيه
1: عندك
0: نرجع.
1: زيادة أي
0: عندكم شنو آخر؟
1: حملات تحريشية حول ضغط الدم ومرض السكري وطب الأسنان.
0: نعم
1: جاء رئيس بريزيدون الجمعية متاعنا هو طبيب أسنان.
0: نعم يعني وتخدموا على مدار السنة؟
1: أكيد نخدموا على مدار السنة، ما نوقفوش في المجالات هذه، ديما عندنا ديزاكتيفيتي.
0: نعم.
1: ديجا عندنا في جوان الجاي عندنا يوم اللغات، عندنا زاد رحلات فرهد، معناها اللي يحب يشارك معانا
0: نعم.
1: اخر العام كي الاحتفاليه، والاولمبياد بيدو احتفاليه نعملها اخر العام للتلامذة.
0: نعم.
1: باش يكون جو مزيان
0: وتوا يشاركوا برشا، معناها توا مثلا الاولمبياد السنه هي الدوره الخامسه، معناها فهمت على مدار السنوات العائلات يشاركوا معاكم، يثقوا فيكم، يبعثوا ابنائهم معناها باش يكونوا معاكم سواء في الاولمبياد هذه ولا التظاهرات المختلفه اللي انتم تعملوها.
1: أي الحقيقة وصلنا حتىكش 480 مشارك.
0: أي برافو.
1: 480 مشارك، والرأوا الحقيقة تفاعل كبير. يتصلوا بين الأولياء حتى على الصفحة يقولون لك ولدي كيفاش ينجم يشارك، ما نجمش يسجل. دونك هذه معلومة نحب أقولها، حتى اللي ما نجمش يسجل برحبه بالناس الكل. الأولياء كان فما تلامذة ولا أولياء يسمعوا فينا، نحب نقول لكم مرحبا بكم من هلا حتى 7 جوان في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال. وإن شاء الله تكون لكم تجربة مكسب ليكم، ومعناها وفكروا فيك تجربة واحتفالية.
0: أكيد
1: ومهم ياسر أنكم تتشجعوا وتتعلموا وتتطوروا وتعيشوا تجربة. مثلا احنا حاجة فرحانين بها أنه نعيشوا تلامذة تجربة لانفي نتاع الجامعة.
0: نعم هكا حذر روحه،
1: يحذر روحهم
0: نعم.
1: الجامعة
0: هي تعطينا توا النهار لحد 7 جوان، نذكروا نحن نحكيوا على أولمبياد الإملاء باللغة الإنجليزية اللي تنظموا جمعية قصر هليل 2050، الدورة دي الدورة الخامسة، دورة المرحوم الهادي شاوش واللي تنتظم بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية، ومش تكون في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هليل. شو مش تعملوا نهارتها؟
1: بالنسبة للبرنامج متاعنا عنا كلمة الافتتاح باش تكون في 58 دقيقة، اللي هي باش يكون مسموح فيها للتلامذة والأولياء متاعهم الناس الكل اللي باش تشارك تسمع الكلمة ويتكلموا فيها الأساتذة والجميع الناس اللي باش يتكلموا، نعطيهم مساج محلاهم للتلامذة ونشجعهم. من بعد تبنى الإملاء من 8 لـ9 عنا 7 أساسي، وموضوع الإملاء متاعهم هو Education Matters. عندنا من 8 أساسي
0: مواضيع تربوية، يعني
1: أي مواضيع تربوية وتمشي زيادة مع المجالات اللي احنا نخدمه فيها. مثلا من 9 لـ10 متاع الصباح عندنا مستوى 8 أساسي، وموضوع الإملاء هو Health and Fitness.
0: هذا موضوع صحي،
1: موضوع صحي. وبالنسبة للـ9 أساسي من 10 لـ11، والموضوع هو Volunteering Charity and Tolerance، اللي هو احنا جمعية تطوعية، تطوع مهم بالنسبة لنا، وزاد انسانيا به ان يكون فما موضوع كما هذايا.
0: نعم.
1: ملاحظة نحب نقولها، فما فضل. التسجيل، فما الاملة تبدأ وفما التسجيل. دونك ماذا بينا التلامذة اللي باش يشاركوا يجيوا باش الامور تصير بطريقه منظمه حتى حد ما يتقلق عن التسجيل. بالنسبه للـ7 اساسي التسجيل ينطلق،
0: معناها يجيو الصبح بكري باش يسجلوا اساميهم
1: من 27 دقيقه ابتداء بالنسبه للـ8 اساسي. بالنسبه للـ9 اساسي التسجيل يبدا من 9:30 متاع الصباح، بالنسبه للـ9 اساسي التسجيل يكون بدايه من 10:30.
0: معناها تو انت كي تعطيني 20 دقيقه وكذا، معناها انتم تستحفظوا على الوقت.
1: اي احنا 20 الناس ديجا من 7:30 احنا كل شيء يكون منظم، ما نبيش تلامذه زاد ما نحبش حد يتقلق، تبدا الدنيا منظمه ما نبديش الصفوف مش منظمه باش الامور تصير، الناس الكل تبدا فرحانين لخاطر يجيو اولياء.
0: عندكم زاده، عندكم زاده الورشات هكا ولا ليه؟
1: اي عنا على طول التظاهرة باش يكون فما تنشيط متواصل وورشات في الساحة وفي القاعات الثانوية، عنا ورشة مثلا حول موضوع القدوة في الحياة العامة من تنشيط الإخصائية النفسية مدام ليلى عبد الجواد اللي هي سيدة عضوة معنا في جمعية قصر هي 2050، باش يكون فما عزف متواصل من تقديم معهد فارس للموسيقى، فما زيدة ورشة مطالعة من تنشيط المكتبة العمومية بقصر هليل، وبرشا العاب رياضيه موجوده في ملعب ليزيد.
0: بعد ما يكملوا الاولمبياد شنو يصير؟ جوائز تقديريه تقدموا معناها اكثر ناس اللي جاوبت بالصحيح، كيفاش تعملوا؟ تتواصل الاجواء الاحتفاليه نتصور؟
1: تتواصل بعد ما يعدي وعندك الموسيقى كل تكون فما الاصلاح. وهذا نحب نوجه تحية لمدام منى بن عثمان اللي هي المتفقدة البيداغوجية ومن خلالها أساتذة الإنجليزية اللي تعاملوا معنا طيلة 5 سنين اللي هما يحضروا الإملاء بسرية تامة وتوصلنا احنا، وهما زيدا اللي قائمين بالإصلاح والتلامذة المتميزين. على كل مستوى بعد ما يتم الإصلاح يقع تكريمها وياخذوا شهيد وجوائز مالية. وياخذوا جوائز ماليه وهذيك تكون احتفال بهم، والتلامذه زاده اللي يحبوا يطلعوا على اوراقهم يجيوا في الوقت المحدد اللي احنا باش نحددوه ان شاء الله حسب تقريبا بعد اسبوع او اسبوعين من الاملاء. يكون فما احتفال نكرموا فيه المتميزين، واللي نقولوا هو اي انسان شارك هو هذاك فوز ليه انه شارك.
0: اكيد، وهي فكره حلوه، برافو عليكم في هذه الجمعيه. نذكروا تظاهره الاملاء باللغه الانجليزيه اللي هي اولمبياد، كما قالت السيده اماني بوزويته مديره هذه التظاهره اللي تنظمها جمعيه قصر هلال 2050. الدوره ذي دوره المرحوم الهادي الشاوي، ان شاء الله بالتوفيق. نذكروا اللي هي باش تكون هالحد الجاي 7 جوان انطلاقا من الثامنه انطلاق كذلك من التسجيل قبل 27 دقيقه. شكرا لك سيده اماني، يعطيك الصحه، تحيه ليك والكل اللي معاك في الجمعيه، وشفتوا اهميه المجتمع المدني وتاثيره قديش قاعد يخدم على الشخصيه التونسيه في كل المجالات. تحيه للناس اللي تخدم بكل ضمير وتقدم في الاضافه خاصه. خليكم معنا، مواصلين معاكم في استوديو الويكند.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة طبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي وإمكانية نزول أمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم، مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين لا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل ونقلها إلى أماكن آمنة مهيئة للتخزين في أسرع الأجل. قريبا إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية. والناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري يدعو التونسيين المقيمين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لربح الوقت وتفادي الاكتظاظ بالمعابر. القنصلية التونسية بدبي تحدد يوم 30 من جوان القادم كآخر أجل لتسجيل الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية، وتدعو الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى التوجه مباشرة إلى مقر البعثة القنصلية أو إرسال نسخة من جواز السفر ورقم الهاتف عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض في الأجل المحددة. بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم 26 و2000 التي ستدور غدا على الساعة 4 مساء بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، وزارة الداخلية تعلن تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق بوشوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من منتصف النهار إلى الساعة 9 ليلا، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين لدعوات وتذاكر الدخول. في العالم، جيش الكيان الصهيوني يشن اليوم غارات مكثفة على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا بينهم أطفال وإصابة آخرين، وسلطات الاحتلال تهجر قسرا عددا من سكان البلدات والقرى الجنوبية تمهيدا لشن هجمات. حزب الله يعلن تنفيذ كمين اليوم في قوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو قرية الغندورية في محافظة النبطية، مؤكدا تحقيق إصابات في صفوف جيش الاحتلال. وزير الحرب الأمريكي يهدد باستئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران، وإيران تتهم الرئيس الأمريكي بخيانة الدبلوماسية وتشدد على أن الاتفاق النهائي سيصاغ على أساس خطوط إيران الحمراء وعدم الثقة بالجانب الأمريكي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وين ما كنتم داخل تونس أو خارج حدود وطن العزيز. احنا معكم في استوديو الويكند في الإذاعة الوطنية التونسية. خبر جميل وصلنا من غينيا بيساو ومن خلال المهرجان الدولي لنذهب إلى السينما ألون سينما في غينيا بيساو اللي انتظم من 25 حتى لليوم 30 ماي في غينيا بيساو. يتحصل المخرج مروان طرابلسي على كيفاش نقولوا جائزة التحكيم الخاصة عن فيلم صمت الراعي. فيلم جميل جدا، فيلم قصير لكن خذي أكثر من جائزة في العالم. هذا الفيلم ألف مبروك لمروان طرابلسي، وسيندي معكم في لقانا على موجات إذاعتنا الوطنية التونسية.

معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع 3:23 دقيقة مواصلين حتى للخمسة. احنا معكم في سدو الويكان نمشيو لزغوين. وزغوين معروفة بمهرجان النسري، كي نقولوا النسري وكعك النسري نقولوا زغوين. غدوة لحد 31 ماي مش يكون عديد النشاطات الثقافية والتنشيطية الخاصة بهذا اليوم في زغوين من 9:30 تاع الصباح حتى الماضي 9:30 يكون فما تنشيط في المدينة العتيقة وانطلاق الأجواء الاحتفالية من القوس الروماني حتى المقام سيد علي عزوز. من بعد يكون فما المأكولات التقليدية اللي مش يقع عرضها بالتعاون والشراكة مع جمعية الطهي للجميع بسوسة. من بعد يكون فما زيدة أو بالتوازي حملة ونشاط توعوي حول السلامة المرورية، مش يكون مع المرصد الوطني لسلامة المرور. وفي نهاية اليوم انطلاقا من 5 متاع العشية عرض مسرحي للأطفال متميز حتى الكبار ينجموا يتفرجوا فيه ويشيخوا بالضحك، اسمه خيال جميل للفنان محمد لخوس بمسرح الهواء الطلق في زغوين. بالتوفيق للجميع، تعديوا نهار مزيان مع طبعا زغوين، وما تنساوش تمشيو زيدا تكتشفوا معبد المياه وهذا المكان الجميل. تحية لكم الناس الكل، خليكم ديما في استوديو الويكاند.

الليلة نتلاقوا في العين هكا غنينا الهادي جويني ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقاءنا اليوم في استوديو الويكاند مواصلين حتى للخمسة متاع العشية في هذا اللقاء اللي بديناه ساعتين The Industry Innovation Day هذا اليوم اللي باش يكون نهار 4 جوان يوم الابتكار الصناعي لسنة 2026 هي لقاء منظومة تونسية تخدم على صناعة

0: التغييرات المستقبلية، الموعد الجديد من الابتكار الصناعي كما قلنا نهار الخميس 4 جوانك هو من تنظيم الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة الأشكا بالتعاون مع الجمعية التونسية للسيارات تي آ والوكالة الألمانية للتعاون الدولي الجيز في تونس. واليوم هذا يوم استثنائي في عديد الخبراء. طبعا مش أنا مش نحكي على التفاصيل هذه، مش يكون معنا السيد مهدي تقية عضو الهيئة المديرة الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. مساء الخير. عسلامة، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك. أكيد تعطينا فكرة على اليوم الاستثنائي هذا، يوم الابتكار، Industry Innovation Day.
1: هو Industry Innovation Day هي مبادرة قمنا بها أول مرة 2018، وهي تهتم في كل دورة من دوراتها في مجال صناعي معين، ونحاول نفهم في المجال ذاك شنية التغيرات الحاصلة، شنية التغيرات التكنولوجية اللي حاصلة، ونحاول نفهم احنا تونس وفي القطاع الصناعي التونسي شنو يلزمنا نحضروا احنا، وشنو
0: التحديات اللي قدامنا،
1: التحديات اللي عندنا، وحتى ثم تحظمة تحديات وثم دي زوبورتونيتي. يعني تعرف كل ما ثم تغير هكايا ثم تحديات وثم مخاوف وثم ازوال ثم زاد دي زوبورتونيتي، فهمتني؟ دونك الدوره هذيا، دونك احنا الدوره بديناها، الندوه هذيا بديناها اول مره 2018.
0: هي كل عامين هكا ولا
1: كل عامين؟ اكزاكتومون كل عامين نقوموا بها، وال كل عامين نحاول نبنيه على الدورات اللي قبل. والدوره هذه باش نخبش تخصص الدوره هذه للسيكتور اوتوموبيل، صناعه السيارات في تونس. كما تعرفوا صناعه السيارات في تونس هو مجال اقتصادي كبير، سي ان بيلي امبورطون دو ليكونومي ناسيونال. عندنا اكثر من 280 مؤسسه،
0: شركه،
1: شغل 120 الف الف موظف.
0: هذه 2025
1: صحيح. ونصدروا في تونس، نصدروا قرابة 3.9 مليار يورو سنويا. يعني تعرفوا انه هذايا
0: معناها بالصناعات، صناعة السيارات في تونس، تحكي
1: صناعة مكونات السيارات،
0: مكونات السيارات، ايوه
1: صناعة السيارات، فيها المكونات السيارات، فيها التكنولوجيا السيارات الالكترونيك، وفيها بعض الشركات الناشئة اللي بدأت تصنع في السيارات. يعني احنا في تونس عندنا ان تيسيو اندستريال اسيدانس لارج.
0: اما عندنا يعني نصنعوا مكونات السيارات، يعني عندنا برشا شركات لتصنيع مكونات السيارات.
1: صحيح، عندنا برشا شركات، وعندنا تونس معروفه عالميا بخبرتها وقدرتها في صناعه مكونات السيارات.
0: نعم،
1: واصبحت يعني في افريقيا الجنوب، في شمال افريقيا، ولا حتى في الباسام الميديتيرانيان، قطب مهم لصناعة مكونات السيارات. وسنويا عندنا استثمارات كبيرة جيل تونس في المجالات هذه. تونس عندها زادة قدرات كبيرة في التكنولوجيا، في الانفورماتيك. تونس كما تعرفوا تخرج عدد كبير من المهندسين سنويا، وهذا خلينا عندنا دي زوبورتونيتي كبار، لانه نجمو نبنيو على السيكتور نتاع تصنيع المكونات السيارات، ونطوروا التكنولوجيا اللي توا دو بلوز ان بلو دوموندي بالانتيليجنس ارتيفيسيال، بالروبوتيزاسيون ايتترا، تخلي تونس حتى تكون عندها مرتبه خاصه، وحتكون عندها زاده، تكون عندها une opportunité باش تكون très innovante في السيكتور هذا.
0: مجدده برشا، وخاصه عندنا برشا كفاءات والله، حاسس يعني في الايامات اللي فاتت نشوفوا في التوجه اكثر نتاع التلامذه نتاع البكالوريا الكل ما هو صناعات تكنولوجيه فاقت باقي الشعب يعني في تونس. وهذا يوري زاد اللي احنا يعني عندنا مهندسين وعندنا كفاءات في تونس اللي تنجم تطور البلاد كيما تنجم يكون عندها وزنها في العالم.
1: دونك تفتحنا افق كبيره، تفتحنا افق حتى للشركات نتاعنا باش تمشي للاسواق جديده، باش تصنع اشياء جديده، تصنع اشياء، تصنع اكثر مكونات الكترونيكيه، تصنع اكثر دو لانفورماتيك امباركي. معناها عندنا برشا
0: مجالات
1: نجمو نبنيو عليه، ونجموا نمشيوا لمجالات اخرى.
0: نعم، هل انه يعني المساله سهله والا فما تنافسيه كبيره، خاصه قبيل انت ذكرت يعني شمال افريقيا، وافريقيا زاد هي بيدها معناها من القاره، كل بلاد تحاول انها تستقطب في عالم الصناعه في العالم.
1: صحيح صحيح، هي هو توا كما يقولوا لو موند اي ان فيلاج،
0: ما عادش العالم قريه.
1: هي قرية، العالم قرية، ولازم واحد يكون يحضر روحه باش يكون في القرية هذية يبرز من البارزين في القرية هذية.
0: نعم،
1: هذاك علاش احنا في الندوة هذية باش نبداو نطرقوا أولا على وين ماشي مجال صناعة السيارات، هو لي توندونس دو سيكتور في العالمية، شنو هو التكنولوجيات المطلوبة، شنو هو وين التوجه في المجال هذايا. نحبوا نفهموا زادة شنو هو الأسواق الجديدة، شنو هو التكنولوجيا، معناها
0: فاش تطرح الاسواق الجديده هذه
1: اكزاكتومون المنتوج الجديد، حاجه نسميوها النيو موبيليتي. شنو معناتها النيو موبيليتي؟ هذايا في نشوفوها عالميا في قطاع السيارات، نشوفوا لا موبيليتي اوربان قاعده تتطور. نحبوا نتطرقوا على الاسواق الجديده هذه وش هم متطلباتها، وثم نحبوا نفهموا زاده لانه تو عالميا الفاعلين الاقتصاديين العالميين في صناعة السيارات يطلبوا دو بلوز ان بلوس انه الشركات اللي يشتغلوا معاهم يكونوا عندهم مطابقين للستاندار نتاع الاستدامه، سستينابيليتي. هذا يلزم معناها النسيج الصناعي نتاعنا التونسي لازم
0: مواصفات الاستدامه العالميه.
1: لازم لازم تغيروا، لازم نفهموا شنو المتطلبات حتى نغيروا، احنا نغيروا طريقه الصناعه نتاعنا ونكونوا مواكبين للمتطلبات العالم.
0: نعم، وخاصة نحن انتي تحكي على كل ما هو تكنولوجيا، يعني كل دقيقة العالم قاعد يتبدل، كل دقيقة قاعد تزيد حاجة جديدة معناها تكنولوجية. إلى أي مدى احنا قاعدين نطوروا في التكنولوجيا متاعنا، وهل احنا معناها زيدة في البلدان معناها قراب برشا من العالمية، وإلا فقط يعني نصنعوا كذا ونعطيه، خاطر منصور زيدة البلدان الأخرى تثق فينا خاطر فقط لأنه الأسواق تنجم تكون رخيصة هكا ولا ليه؟
1: هذاك علاش أنا قلت لك فما ظاهرة جديدة ثم أسواق جديدة في ثم التصنيع موجود في تونس.
0: نعم،
1: عندنا شركات تصنع. ثم دو بلوز ان بلوس دانجينيرينغ، شمعنى دانجينيرينغ دو كونسيبسيون دو ديفلوبمون دو تكنولوجي نوفيل.
0: ممتاز،
1: هذايا معناها المستقبل باش يكون برشا في دي بيرو ديتود فيهم مهندسين وفيهم اخصائيين في التكنولوجيا، وهذه حاجه نجم احنا نوفروها في تونس لان عندنا القدرات موجوده في تونس.
0: نعم،
1: وسي بور سا دايور الاخر تابلو روند باش نقوموا بها في الندوه هذه باش تهتم بال سميناها سكيلز اند تالنتس، باش تهتم بالخبرات اللي لازم نطوروها حتى نواكبوا الاسواق الجديده والمتطلبات نتاع الاسواق الجديده هذيا.
0: نعم،
1: دونك لازمنا نفهموا احنا وين ماشيين، وين لازمنا نحضروا روحنا باش نكونوا حاضرين باش نستقطبوا المتطلبات الجديده. دونك في الندوه هذيا باش يكونوا عندنا مصنعين اجانب، مصنعين تونسا، باش يكون عندنا الاداره التونسيه، باش تكون عندنا
0: شو معنى الاداره التونسيه؟ يعني من الوزاره، من
1: الوزارات، لانه هذا
0: المسؤولين يعني
1: المسؤولين لازمنا كلنا نخدموا مع بعضنا
0: طبعا
1: باش نبنيوا هالمستقبل هذايا.
0: نعم،
1: وباش يكون معنا زاد حاجه مهمه زاد القطاع التعليم مع ليزيكول دانجينيور، لانه لازمنا نخدموا كلنا مع بعضنا باش نحضروا روحنا.
0: نعم،
1: باش نحضروا الخبرات والقدرات اللي لازمها تكون موجودة مستقبلا.
0: نعم،
1: باش تنواكبوا المتطلبات
0: العصر، تربية
1: اقتصاد
0: العصر
1: المستقبل.
0: والاقتصاد المستقبل، وخاصة لازم حتى التلميذ ولا كي يقرأ وهو في مستوى اللي يخول، وانه يكون معناها في مستوى عالي ويطور قدراته، مش يوصل معناها حتى صناعة، حتى كي ياخذوا شباب معناها مازالوا كي يتخرجوا وكذا تلقاهم هما بيدهم مستعدين ويظهروا لي تكنولوجيا، ولات كيما قلت انت معناها العالم قرية صغيرة. هذوما المحاور اللي انتم مش تخدموا عليهم نهار أربعة هكا ولا ليه نهار الخميس؟
1: صحيح
0: نهار الأربعة
1: نهار
0: أربعة جوان، نهار أربعة جوان نقصد، نهار الخميس أربعة جوان، ويمشي يكون في المقر نتاعكم،
1: ندوة تكون في يوتيل شيراتون
0: في النص بيه اللي هي
1: ساعة تسعة
0: تسعة متاع الصباح، نهار كامل ولا
1: نهار كامل توفى مع الأربعة متاع العشية.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك سي مهدي تقيع عضو الهيئة المديرة الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. نذكروا باليوم هذايا يوم الابتكار الصناعي، ومحوجنا للابتكار وللتطور الصناعي، هذايا مبادرة تونسية تخدم صناعة السيارات المستقبلية، اللي مش يكون موضوع نهار الخميس 4 جوان من خلال تنظيم الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مع شركائها. خليكم معنا ديما مواصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بالجميع. لقانا يتواصل إلى الخامسة مساء. ندخلوا من عالم الصناعة وحكينا برشا حكايات. اليوم نمشي إلى عالم الرسم ومعنا الرسامة حذامي سلطان اللي مش تحكي لنا حول مشاركتها في معرض دولي في الصين. مساء الخير.
1: مساء النور. مساء الخير.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا. الحمد لله لاباس. شكرا مدام اماني على الاستضافه.
0: العفو. مرحبا بك. حابين نكملوا الساعه هذه بالالوان والوانك الجميله. حذامي حكينا على المشاركه نتاعك. ان شاء الله مش تكون خلال اسبوع 10 ايام اخرين.
1: اي المشاركه ان شاء الله افتتاح المعرض في شانغهاي في الصين.
0: نعم.
1: نهار 11 جوان ان شاء الله. الافتتاح المعرض يكون نهار 11 جوان 9:30 حتى 12 جويليا.
0: ايه.
1: تقريبا 30 يوم. المعرض هذايا الدورة هذه رقم 16. اسمي تونس مشاركة فيها. ثم انا حليم سلطان، نصر الدين فرحتي وبليل جرايني. ثلاثة من تونس. مدعوين من وزارة الثقافة. مشكورة وزارة الثقافة.
0: خليك في بلاصة فماش حس نسمع في تقربيع بحذيك ولا اللي بحذيك قولوا استنى شوية حتى نكملوا. يعني ما يسالش فهمت علي الحس
1: في الخدمة. الله
0: يعافيك. ايش في الخدمة قولوا ما يسالش بكل لطف معناها قولوا دقيقة بركة معناها. باهي.
1: تمام.
0: ولا اختار مكان فيه هكا مش حس. باهي.
1: الاستضافة هذه مشكورة قلت لك وزارة الثقافة مدعمين دعمونا بتذكرة السفر هي وإدارة التشكيلية. المشاركة بتاعنا هو
0: كيفاش جيت المشاركة نتاعكم؟ يعني أنتم اتصلتوا بالمهرجان وإلا بالمعرض هيئة المعرض وإلا هما اتصلوا بكم؟
1: هو تواصل معايا.
0: هو شكون معناه؟
1: هو
0: منظم المعرض؟
1: واحد من منظمين المعرض.
0: نعم.
1: واحد من اللي جاي.
0: نعم.
1: اللي هو مامتك يعني قداش من شخص. شاف خدمت على الانستغرام تواصل معايا. وبحكم كي تواصل معايا هو قال نحب تكون تونس موجودة معنا في المعرض هذا. يعني هذا قلت له كي شفت خدمتي قال لي ايه شفتها على الانستغرام عليك تواصلت معاك خاص المعرض بتاع محترفين مش قهوات. والخدمة بتاعك في المستوى وبحكم المعرض هذا اسمه يحكي على نقولوا احنا على التقليد حاجة فيها تابعة التقليد.
0: ايش معناه تابعة التقليد؟
1: هكا هي دورة تكون تشكيلية التقليدية هكا من عنوان المعرض السنة. بحكم يخدم على الهوية التونسية. حتى اللوحة اللي خدمتها السنة خصيصا للمعرض هذايا مرة فيها سفساري معها الباب التونسي اللي فيه الطقطاقة نتاع اليدين تاع خمس اليدين.
0: يعني
1: حاولت نعمل حاجة تمثل تونس في المعرض.
0: وانت هذا اختصاصك معناها اللي معناها كل مرة بديت به ومواصلة فيه قد تطور فيه أسلوبك.
1: أي أنا بديت من 2011 تقريب. خرجت من الفاك من 2011 من الجامعة. بديت بالحرقوس أول مرة كهوية تونسية. معاش أنا حسب ما سألت وحسب ما بحثت لقيت الحرقوس اللي مربوط بتونس أكثر موجود عندنا في الجنوب. الحرقوس اللي هو تمثل في الهوية التونسية واللي هو كان قبل جاء بعد لوشم. بدي قعدت مدة نخدم على الحرقوس وعلى الرموز الأمازيغية. بعد شوية دخلت شوية في الهندسة المعمارية. شدت من خط حكم نزلت قداش من البلاد. لقيت عنا شوية حاجة مختلفة في تونس على الدول الأخرى رغم أنه فما حاجة تجمعنا. لكن قلت علاش لا نخدم على تونس بطريقتي. وصلوا يعني مدة مثلوني قالوا لي أنت سفير تونس بلاش أوراق. وبعد تو حاليا المرحلة الثالثة اللي هي دخلت في الهندامة التونسي عند تقريب عام نخدم عليه الهندامة التونسي اللي هو برموس اللي هو سفتاري اللي هي طربوشة صعف. يعني هذي قاعدة نحاول نختزل بطريقتي. طريقتي مختلفة شوية. مانيش تجريدية ومانيش واقعية بالرسم متاعي. أما نقول اللي يحب يفهم اللوحة متاعي يعطيها نقول احنا 50 ثانية.
0: نقول 50 ثانية.
1: أعطيني 50 ثانية من وقتك أخذ من اللوحة باش تفهمها.
0: مش يعني هي اللوحة في الأخر هو شفت التفسير والواحد وكل هذيك للنقاد ممكن. لكن الأهم من التفسير هي كلحظة الإحساس. يعني 30 ثانية دقيقة لحظة الإحساس اللي يتفرج مهما كان الناقد المواطن العادي باللوحة هذيك توصل له اللوحة هذيك وإلا ليه. هذه هي الأصل في الحكاية. ومن بعد تبقى ذيك التحليل تحليل النقاد للالوان الطريقه اللي من بعد. وطبعا معناش برشا نقاد للاسف في الفنون التشكيليه الان، لكن فما ناس اللي تشتغل على الفنون الجميله. ان شاء الله بالتوفيق. قداش من لوحه؟ مش تعرض لوحه فقط ولا؟
1: لا، كل واحد عنده الحق في لوحه فقط.
0: جميل جدا فقط. ممتاز. يعطيك الصحه. نذكروا نهار 11 جوان في شنغهاي في الصين مش يكون هذا المعرض الدولي بمشاركتك حذامي سلطان. بالتوفيق لكل اللي معاك، وان شاء الله ديما متميزه ومتالقه في العمل نتاعك. شكرا ليك، يعطيك الصحه والى اللقاء. مواصلين ديما معكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم. وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين لا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل ونقلها إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجل، وذلك تبعا لإمكانية نزول أمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم، خاصة بولاية القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس تكون بعد غد الاثنين عبر مطار تونس قرطاج الدولي، وتتواصل إلى 14 من شهر جوان. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بداية من 4 جوان وإلى غاية 9 من الشهر ذاته، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية تدعو أفراد الجالية الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية إلى التسجيل المسبق للانتفاع بهذه الخدمة، وذلك في أجل أقصى يوم 30 من شهر جوان القادم. حزب الله يوسع نطاق هجمته ضد الكيان الصهيوني مطلقا 5 صواريخ تجاه مدينة صفد عاصمة الجليل الأعلى للمرة الأولى منذ أكثر من 1.5 شهر، وصفارات الإنذار تدوي بالمنطقة 20 مرة منذ صباح اليوم. الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق النبطية جنوب البلاد. الصين تهدد باتخاذ إجراءات انتقامية إذا قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق الحواجز التجارية. وغدت ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، الجانبان يعلنان سقوط قتلى وحدوث أضرار. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكل ما التحق بينا الآن على موجاتنا الأربعة وأربعة في هذا اللقاء المباشر. تلقنا فيه منذ الساعة الثانية وكبنا عديد التظاهرات اللي باش تصير في تونس. إن شاء الله كانت رفقتنا رائقة للجميع. مواصلين معكم حتى الخمسة متاع العشية. مرحبا بالجميع.
1: لعل وعسى شوفك شي مساء، لعل وعسى

الأشكال الموسيقية واللهجات الموسيقية تقريبا، يعني بين التونسي الليبي المصري السوري كذلك الخليجي الله يرحمها بصوت متميز، خليت مخزون مهم جدا من الموسيقى العربية. خليكم معنا مواصلين ديما على موجات إذاعتنا الوطنية.

من أحلى ما غنيت الفنانة سليف، ربي يحفظها ويشد لها في صحتها. من الزمن الجميل، من الناس اللي قدموا برشا زادة للفن التونسي، برشا تونسي في اللي دي على الوطنية التونسية. طبعا ما ننساوش الأغاني اللي من هذا الوطن الكبير، شمال إفريقيا، المغرب الكبير، وكذلك من العالم العربي. طبعا أندري ريو يوصل معنا اللقاء في الموسيقى المصاحبة بعنوان زربة. العالم كله في تونس، وتونس يعني في قلب هذا العالم، في قلب المتوسط، ودرة كبيرة من درر هذا العالم. إن شاء الله نستحفظ عليها وتستحفظ هي علينا، زينا احنا شعبها اللي نحبوها وجيل ورجيل. هذيك هي من نجموش، فما ناس ما عندهمش أوطان، فما بالك بلي عندهم أوطان. من نجم كان يصبر على وطنه ويحاول إنه يقف ويوقفها معه. المهم، موعد مهم مش يكون غدوة في تبرسق من خلال جمعية صيانة مدينة تبرسق، اللي تنظم ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية. موضوع مهم جدا، ومخذين متحف تبرسق نموذجا. غدوة 31 مايو انطلاقا من 10 صباحا بقصر بلدية تبرسق. وهوني سؤالي لجمعية صيانة مدينة تبرسق، علاش واحنا نحكيه على المتاحف ما نعملوش في متحف تبرسق، بما انه هو يعني النموذج ولكن في قصر البلدية. المهم، هذه الندوة مهمة، ان شاء الله توكبوها غدوة لقريب من تبرسق، وكي يمشي ويشوف زاد الاثار ويحوس، وبلادنا جميلة برشا. نصب هذا نهاية لقانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم على متابعتكم، انتم احلى اصدقاء واحلى احبة كنا معكم في تسودو الويكاند. تحياتي رفيق دربي رفقوني اليوم، وهدي الواعر في الهمسة التقنية، فاطمة العبار في تنسيق الحصة، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية، وميني بول عريس من أمام الميكروفون. تقولكم زيدوا شوية معنا واسمعوا سيدة الغناء العربي، السيدة أم كلثوم. إلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الخامسة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين في 5 ولايات هي القصرين وسيدي بوزيد سليان القيروان وزغوان إلى حماية محاصيل الحبوب من الأمطار الرعدية والبرد بعد ظهر اليوم. الرصد الجوي يتوقع أمطارا رعدية تتراوح بين 20 و40 مليمترا بعد ظهر اليوم، ومن المتوقع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. شركة النقل بتونس تعلن عن إدخال تغيير جزئي على خط الحافلة 28 جيم الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرمة، وذلك بداية من بعد غد الاثنين الأول من جوان، في إطار تحسين خدمات النقل وتقريبها من الحرفاء وتسهيل تنقلاتهم اليومية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، ولأن إسرائيل لا تستهدف فقط مناطق محددة بل تنفذ سياسة تدمير شامل وتمارس تهجيرا جماعيا وتستهدف معالم أثرية بعضها مصنف عالميا في انتهاك لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية معادية في النمطية بجنوب البلاد. حزب الله يوسع نطاق هجماته ضد الكيان الصهيوني مطلقا 5 صواريخ تجاه مدينة صفد للمرة الأولى منذ أكثر من شهر ونصف. مقر خاتم الأنبياء يعلن أن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران، وأن أي مخالفة لمقررات العبور من مضيق هرمز ستعرض أمن مرور السفن المخالفة لخطر جدي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
4: مرحبا بكم.
5: عند الإشارة تكون
6: ملسة.

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
1: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو.
1: تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية
0: على موجات الإذاعة الوطنية كل حد من مدى ساعتين للسبعة متاع العشية.
1: رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
1: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
2: العشوية في اثنين ونسوك والباب الدار نوصلوك.
3: عند الإشارة تكون
2: ملسة.

0: نبض المجتمع.
1: نبض المجتمع، صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس.
0: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس. الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية. مساحة للرأي والرأي الآخر.
3: عند الإشارة تكون

0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مرحبا بكم.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.
1: 1 2

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
1: فلاش سبور، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. عديد من الاحداث الرياضيه جاريه حاليا على الساحه الوطنيه وايضا العالميه، وهذه التفاصيل. مباراه الصعود في الرابطه الثانيه، الصعود للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، ربما نقولوا مبروك مسبقا وننتظروا شويه لنادي حملنف المتقدم في توقيت 82 دقيقه لعب على الملعب الجيبسي بثلاثيه نظيفه 3-0 في مباراه البراج المؤهل للصعود للرابطه الاولى. المقابلة مقامة حاليا في ملعب سوسة، وتقريبا سيطرة مطلقة لنادي حملنف على مجريات اللقاء. سهل المباراة بهدف مبكر نجم نقوله دقيقة 17 بيرة من نويسر، ثم أحمد بن طيبة سجل دقيقة 22، ومع بداية الشوط الثاني 7 دقائق في الشوط الثاني دقيقة 52 نفس اللاعب بن طيبة يسجل الهدف الثالث للنادي الرياضي بحمم لنف، التقدم للهمهامة 3-0. المهمة تبدو صعيبة على الملعب الجيبسي، لكن ننتظروا طبعا إن شاء الله الفوز بطبيعة للأجدر، ونباركوا للي باش يصعد مسبقا سواء نادي حمم لنف أو الملعب الجيبسي. لكن كما قلنا الأمور حسب مجريات اللقاء تسير نحو انتصار النادي الرياضي بحمم لنف. نذكر أنه هذا مكان شاغر في الرابطة الأولى، مازال بعد صعود كل من تقدم سقيط الدائر وفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة وتتويج سقيط الدائر البارح بلقب الموسم في الدور النهائي مباراة الفاصلة والأخيرة طبعا فيها لقب على حساب ملحم مسوسة، اليوم نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش يرافقهم. نعود نذكر 3 أهداف لنادي حملنف على حساب الملعب الجيبسي في مباراة البراج المؤهل للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في توقيت 83 دقيقة لعب. ألف مبروك لفريق الترجي الرياضي التونسي، تتويجه بلقب كأس تونس لكرة اليد. منذ قليل انتهت المباراة بفارق 7 أهداف 32-25، ينتصر الترجي على حساب نادي سقيط الزيت، وبالتالي فريق الترجي الرياضي التونسي يحصل على الثنائي هذا الموسم بعد تتويج بلقب البطولة وأيضا لقب الكاس، هذا الثنائي الرابع على التوالي في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. في صنف الكبريات، ألف مبروك لنادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي يتوج في نفس القاعة، قاعة ترادس المتعددة الاختصاصات، بلقب كأس تونس لكرة اليد بعد انتصاره في مباراة مثيرة على فريق نادي الإفريقي 26-25. هذا الثنائي طبعا بالنسبة لفتيات المكنين هنيهم عليه بما أنهم كانوا توجوا بلقب البطولة، وهذا الثنائي الأول في تاريخ فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين في موسم استثنائي كان فاز فيه في كل المباريات. تحية المنير الزوابي على المعلومة، لأنه يقول منير أنه فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين هذا الموسم لم يخسر سوى في الكاس ولا في البطولة. ايضا حدث رياضي كبير جاري حاليا هو دور النهائي لكاس ربيت الابطال الاوروبيه لكره القدم بين ارسنال وبي اس جي. الى حد الان نتيجه الشوط الاول ينتهي منذ قليل مفاجاه لبعض الاطراف والمتابعين، ارسنال يتقدم على باريس سان جيرمان 1-0، الهدف منذ الدقيقه 6. ما نجموش نقولوا الحقيقه مفاجاه لانه زاد ارسنال كان صاحب لقب الموسم في البريمير ليج، لكن كل الترشيحات تقريبا صبت قبل بدايه المباراه في مصلحة باريس سان جيرمان. هل يكون اللقب الأول في تاريخ الأرسنال بعد النهائي الأول عام 2006 خسروا مع البارسا، أو يكون اللقب الثاني على التوالي لصاحب لقب النسخة الماضية باريس سان جيرمان؟ طبعا الإجابة بعد نهاية المباراة. المنتخب الوطني التونسي للأكابر لكرة قدم كمل اليوم آخر حصة تدريبية قبل السفر اليوم أيضا للنمسا للمواجهة الودية ضد المنتخب النمساوي 8:15 متاع الليل، منقولة على القناة الوطنية الأرضية. نذكر منتخبنا من فيينا يتحول لبروكسل لمباراة ودية ثانية 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي. منتخب الأكابر إذن يحضر لكأس العالم لكرة القدم بالتوفيق إن شاء الله لنصول كارتاج. وأيضا المنتخب التونسي تحت 20 سنة بقيادة المدرب نبيل طرابلسي بعد الانتصار منذ أيام قليلة على حساب المنتخب الألماني في مباراة ودية، يلعب أيضا زوز مقابلات ودية ضد منتخب الجزائر في ملعب سوسة يومي 5 و 8 جوان الجاري. جوان القادم طبعا نحكيه على قائمة لاعبي المنتخب الوطني اللي بيشارك في الزوز مباريات الودية ضد الجزائر. في حراسة المرمى من الله العوني من الترجي الرياضي التونسي اياد العابد نادي حملنف، يوسف الوسلاتي من نجم الرياضي الساحلي في الدفاع، نلقاو جبريل رجب من محترف طبعا ايوب قريره من الترجي الرياضي التونسي، نعيم التلمودي اف سي نونت الفرنسي، لؤي غضبان نجم الرياضي الساحلي، شمس الدين جريد الملعب التونسي، اف سي بولونيا الايطالي علي جابر المدافع، مالك نصر الملعب التونسي، ريان الزوابي النادي الافريقي، في وسط الميدان يوسف مراد النادي الافريقي، الياس الضاوي الأولمبي البيجي، سيف الدين الحاج عبد الله ركيزة أساسية في وسط ميدان المنتخب الوطني التونسي، عزيز شعبان ندريدي بنزرتي، اسكندر بوزوميتا لوافر الفرنسي، نوام ستروتز يلعب في كليرمون فوت الفرنسي، خليل بوعلي وشهاب العبدلي العبدلي طبعا لاعب النادي الرياضي البنزرتي في خط الهجوم، قصيم عاشة ترجي الرياضي التونسي، قاسم كريم من نادي الرياضي الصفاقسي، فادي الطياشي من نادي الفريقي، أيوب مخفاوي من دينامو زغرب الكرواتي، ياسين الشعباني من نجم الرياضي الساحلي، وكوريان دروست يلعب في زويل البلجيكي، وأيضا في من جودزي بي التركي سالم بوعجيلة المهاجم اللي طال انتظاره يحمل الجنسية المزدوجة موجود مع المنتخب الوطني التونسي. نحكي بتاو من كرة القدم إلى كرة القدم المصغرة ناشطة برشا ما شاء الله. الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة صارت اليوم قرعة الدور ربع النهائي للبطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة وعطات النتائج التالية: الفائز من الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري سيواجه الخليج الرياضي بالصخيرة، بطبيعة الفائز من مباراة الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري ضد الخليج الرياضي بالصخيرة سيواجه الرياضي الرياضي بسوسة، الفائز من نجم الرياضي بسليانة والمستقبل الرياضي برادس اللي هو حامل لقب الموسم الماضي سيواجه فريق نادي كريبيس في الدور ربع النهائي. المباراة الثالثة نحكيو عليها وصيفة النسخة الماضية، رواد لكرة القدم المصغرة باش يلعب للفائز من اف سي مورنيك او جنعورة لكرة القدم المصغرة، جمعية سكرة لكرة القدم المصغرة ستواجه الاتحاد الرياضي بابن خيار. وهذا رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم المصغرة السيد يوسف بالحاج يحكي على عملية القرعة.
2: الحقيقة الحمد لله وصلنا طول المراجع الأخير متاع الموسم الرياضي. نحب نأكد على حاجة كما قلت أنت في البداية وأنه نقطة مهمة يروح الرياضية، نحب نعمل على جمعيات متاعنا بالحق اللي هذه أكثر حاجة بجمع معناها نجندوا مع بعضنا باش نخرجوا الموسم تاعنا أون بوتي. هل ليش باش يسهل لنا المأمورية في الموسم القادم باش معناها نجموا نستقبلوا معناها المستشارين ولا سواء معناها النقل التلفزي أو معناها غير كذا، كل ما هو في إفادة لكرة القدم المصغرة. حظ سعيد للجميع، احنا كإدارة أو كإدارة وطنية تحكيم أو كل ما هو مكونات الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة على نفس المسافة من نفس الكل، بالتالي حظ سعيد وربي يوفق الجميع إن شاء الله.
1: في النصف النهائي الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من المباراة الثالثة، الفائز من المباراة الرابعة ضد الفائز في المباراة الثانية حسب القرعة اللي سميتها قبيلة. بالنسبة للدور ربع النهائي يومي 6 و7 جوان، الدور نصف النهائي 13-14 جوان، والدور النهائي يوم الأحد 21 جوان 2026. ونختم مرة أخرى بمباراة الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، نجم نقول مبروك مسبقا إذا النادي حملم في المتقدم في 92 دقيقة لعب على ملعب الجيبسي بثلاثية نظيفة. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
0: فلاش سبور. الدكتور حكيم.
3: اليوم نحتفل باليوم العالمي للتصلب اللوحي، وبرشا ناس ما يعرفوش هالمرض اللي نسميوه زادة التهاب الدماغ والنخاع اللي يعطل الجهاز العصبي ويتسبب في أعراض عضوية وأسبابه ما زالت مش واضحة. هالمرضى بيه يزمهم يقويوا جهاز المناعة متاعهم بالتغذية المتوازنة الغنية بالفيتامينات ويتجنبوا التدخين، ويزمهم يعملوا نشاط بدني منتظم خاصة المرضى اللي مازالوا في المرحلة الأولى.
4: الدكتور حكيم.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا المعدل الأخباري وفي عناوينه: تواصل موسم حصاد السلجم الزيتي ودعوة إلى إقرار إجراءات تحفيزية للفلاحين. احتفاء بعيد الأمهات، تظاهرات تنشيطية غدا في جميع جهات البلاد. وفي العالم، رئيس الوزراء اللبناني يحذر من أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة تدمير شامل ويمارس تهجيرا جمعيا في لبنان. أهلا بكم. يتواصل موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة وسط توقعات بإصابة جيدة باعتبار ملائمة العوامل المناخية، وفق ما أكده كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة في باجة سفيان الرزقي، داعيان إلى إقرار إجراءات تحفيزية لمزارعي السلجم الزيتي والترفيع في أسعار هذا المنتوج.
9: حاليا نحن في 60-70% من تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي. للحقيقة هو معناها زراعة مهمة جدا على مستوى وطني، وصابة نجم نقول جيدة نظرا لملائمة الظروف المناخية. الحقيقة هو نقص نتاع تقدم موسم السلجم الزيتي جراء انخفاض الأسعار، السعر مش مجدي يخلي صغار الفلاحين سجلوا عزوف كبير شوي على الإقبال على الزراعة هذه. والحقيقة هو نداء للسلطات باش يحطوا الملف هذا على الطاولة وندرسوه ونطالبوا بدعم مع بزرع عليه باش تتوسع المساحات، وبالتالي نكون حققنا حد أدنى من التداول الزراعي من ناحية، اثنين من إنتاج زيت النباتي، والنقطة الثالثة هو تكوين رصيد من أعلاف ذات مصدر نتاع البروتينية.
8: وفي شأن آخر، أفاد الرئيس والمدير العام لشركة التونسية للصناعات الصيدلية أيمن الطلبي في تصريح للإذاعة الوطنية بأن الشركة تتجه نحو إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج وتسعى لرفع من نسق الإنتاج وضمان استمراريته.
10: توجه الآن إعادة تشغيل جميع الخطوط على الوجه الأمثل. عنا 9 خطوط إنتاج، مازالوا عنا 4 خطوط ما همش قاعدين يشتغلوا، توا نخدموا على إعادة تشغيل. لهنا نحكيوا على أدوية، ثم خصوصيات فنية صعيبة برشا، ثم جودة. دينا بالأهم لقطاع الصحة بصفة عام، إعادة خط إنتاج ثم رفع في نسق انتاج بعض الخطوط. انا باش نعتمد على قائمه الادويه اللي الشركه عندها ترخيص، هي عندها حوالي 200 ترخيص قاعدين نستغلوا في 20-25%. سيفري الادويه نتاعها مثل عندهم المكانه في العلاج، لكن توا قاعدين نخدموا على عائلات دوائيه اخرى والا اجيال اخرى من الادويه اللي باش تعطي نفس عميق للشركه نحو الاصلاح.
8: أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية.
11: تم تفعيل الخطة الوطنية للتقاصي وكذلك لمراقبة الحدود. احنا في ولاية الكاف عندنا 2 منافذ حدودية متواجدين فيها في الوحدات نتاعنا، اللي هي وحدة موجودة في قلعة سنان في المعبر نتاع قلعة سنان، وفما الوحدة نتاعنا موجودة في معبر صقيف سيدي يوسف موجودة في تقاصي ولمراقبة معناها الوافدين. وكل ما فما شكوك فما معناها إجراءات احتياطية في التحاليل في الفحوصات، كذلك ندعو
8: مواطنينا
11: من الالتزام الحيطة والحذر.
8: احتفاء بعيد الأمهات الموافق لآخر يوم 1 من شهر مايو من كل سنة، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا بالحديقة الوطنية بالبلفيدير تظاهرة تتضمن أنشطة ترفيهية والعابا وفقرات تخصيصية وورشات إرشاد في عدة مجالات. كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سماح اليحيوية أفادت بأن جميع جهات البلاد ستعيش على واقع تظاهرات مماثلة.
6: التظاهرة هي تتضمن خيمة خدماتية وإرشادية توعوية للأمهات، هناك عروض تنشيطية وفرجوية لفائدة الأطفال والأمهات، العديد من الفقرات المتنوعة والألعاب، فقرات تحسيسية جماهيرية ورشات إرشادية توعوية. نلقاو جناح الإرشاد والتوجيه النفسي والصحي، الإرشاد والتوجيه الاقتصادي، الإرشاد والتوجيه القانوني، الإرشاد والتوجيه الاجتماعي، التواصل بين الأجيال، كل ما يتعلق الأم أسئلتها، الهواجس اللي عندها، إن شاء الله باش تلقى إجابة وباش تلقى الخدمات الكل موجهة لها هي. إلى جانب الخيمات التوعوية الإرشادية، المجال مفتوح للأطفال باش نلقاو الجانب الترفيهي، هذايا باش يكون على مستوى وطني، باش تلقاو في جميع الجهات تظاهرات تنشيطية وتوعوية مماثلة.
8: تشارك تونس في الخامس من جوان المقبل المجموعة الدولية للاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وبالمناسبة ينظم الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا المبادرة البيئية تبنى شاطئ المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا. إلياس الجاسمي أفاد في تصريح لبرنامج يوم سعيد بأن المبادرة ستكون في شاطئ جمرت، وتهدف إلى تمكين الفرق المحلية والمجموعات المتطوعة من تولي مسؤولية رعاية وحماية أجزاء محددة من الساحل بشكل دوري.
12: تظاهرة تبني الشاطئ أو أدوبتو بيت بتكون في شط جمرت، يعني هي تظاهرة في ظهرها بتكون حملة نظافة، لكن هي أعمق من أنه جوست معناتها مجرد حملة نظافة، لأنه المشروع هذا تبني الشاطئ ولا أدوبتو بيت هو مشروع نقوله إحنا ريجونال معناتها إقليمي، موجود في أكثر من بلاد، موجود في شمال أفريقيا اللي نخدمه إحنا في الصندوق العالمي للطبيعة، موجود في تونس، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، شواطئ معناتها شمال أفريقيا الكل نخدمه فيهم مع المتطوعين معنا، لكن زادا موجود في دول أخرى كما تركيا كما اليونان كما إيطاليا. علاش؟ لأن البحر الأبيض المتوسط من للأسف معناتها من أكثر المناطق تلوثا في العالم. البحر الأبيض المتوسط بحر مغلق، يعني واللي شنو يخليه هو كأنه من أكثر المناطق اللي تجتمع فيها النفايات وخاصة النفايات البلاستيكية.
8: تميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بنزول كمية هامة من الأمطار خاصة بولايتي القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
13: يكون الوضع الجوي بداية بعد ظهر هذا اليوم ملئا لظهور خلايا رعدية خاصة بالمنطقة الغربية، تكون مصحوبة بأمطار تشمل محليا بعض الجهات الشرقية ولايات القصرين سيدي بوزيد سليانة والقيروان وزغوان. هذه المناطق معنية بالأمطار، إن شاء الله نتوقع كمية تتراوح بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي البرد. الخلايا رعدية تتقلص فعاليتها آخر النهار وبداية الليل، ثم يكون طقس مغيم جزئيا أغلب المناطق، وإن شاء الله غدا صباح يكون مغيم جزئيا، أما العشية تظهر خلايا رعدية تكون بالمناطق الغربية وبعد تشمل المناطق الشرقية، تكون مصحوبة زودة بعض الأمطار، والحرارة باش تقعد في نفس المستويات وتتراوح بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة بقية الجهات.
8: وتحسبا للتقلبات الجوية التي شهدتها بعض جهات البلاد، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية الصيد البحرية كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
8: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، هدد وزير الحرب الأمريكي اليوم بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذ لم يجرى التوصل إلى اتفاق مع طهران، وفي وقت لم يتخذ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قرار بشأن أي اتفاق جديد، ما تزال قضية الأموال الإيرانية المجمدة تشكل عقبة في المفاوضات. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أصول إيرانية بقيمة مليار دولار وفرض عقوبات جديدة تشمل أفرادا وكيانات في إيران. وغدا أعلن الرئيس الأمريكي رفع الحصار البحري المفروض على إيران. قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها. وفي شأن اللبناني، قال حزب الله إنه قصف بقذائف المدفعية وصواريخ تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية جنوبي لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صواريخ من لبنان باتجاه الشمال وسقوط عدد منها في مناطق مفتوحة. ويأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس الوزراء اللبناني أن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، فإسرائيل لا تستهدف فقط مناطق محددة، بل تنفذ سياسة تدمير شامل وتمارس تهجيرا جماعيا، وتستهدف معالم أثرية بعضها مصنف عالميا في انتهاك لسيادة لبنان ووحدة أراضيها. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. تواصل موسم حصاد السلجم الزيتي ودعوات لإقرار إجراءات تحفيزية للفلاحين. احتفاء بعيد الأمهات، تظاهرات تنشيطية غدا في جميع جهات البلاد. وفي العالم، رئيس الوزراء اللبناني يحذر من أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة تدمير شامل ويمارس تهجيرا جماعيا في لبنان. إلى اللقاء.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
14: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تدخيله عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

يحلو الكلام في يحلو المساء عن الأم نبع الحنان. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يحلو المساء، معكم في تأمين هذا اللقاء على الأجهزة الفنية وهبي الواعر نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية من توا حتى الساعة 8 مساء. نسمعنا نانسي عجلة تغني على الأم وبرشا مختارات وبرشا فنانين غنيوا على الأم وبرشا قصائد وبرشا معاني وبرشا نصوص. اليوم مميز، غدوة باش يكون يحتفي به العالم بأغلى إنسانة في الوجود هي الأم. الأم هي نبع الحنان، مصدر الأمان، القلب اللي ينبض حب وعطاء دون انتظار مقابل، تسهر من أجل راحة أبنائها، تفرح لنجاحهم، تسندهم في كل خطوة من خطوات حياتهم. وفي عيد الأمهات نحب نتوجه إلى كل أم كلمات الشكر والامتنان. شكرا لكل أم زرعت الحب في القلوب وربت الأجيال على القيم والأخلاق وقدمت التضحيات من أجل أسرتها. نترحم على كل أم متوفية. تحية لكل من يسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية واللي يحب يحيي أمه من خلال إذاعتنا وعلى أثير إذاعتنا باش نعديهم مختارات غنائية نهديهم الأم كوهبي تتسعات، الأم عايشوشة، لكل الأمهات تسمع فينا، لكل أمهاتكم، ونترحموا على الأمهات المتوفيات، وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير.

أمي غنوا برشا فنانين للأم، ويظهر لي فما غنية من أشهر الأغاني كما نقول نحن أغنية الأم، مهما خدتني المدن، للفنان الكبير عماد عبد الحليم. هي الحقيقة الغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار جمال سلامة. وكما قلنا العماد عبد الحليم من أشهر الأغاني لأنها كانت تتغنى للأم للوطن. أغنية هذه من أحسن الأغاني، ترجع بين العام 1982، أغنية الثمانينات اللي كتبها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي كما قلت. باش نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية، وإحنا ديما كنا في عيد الأمهات ديما نسمعوها الأغنية هذه، وصرت لها برشا إعادات غنيوها حتى كورال سيدي سامي، الكورال الموسيقي التونسي الخاص بالأطفال. نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية.

مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن،

يا امي وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتي في قلبي دليلي في المدن وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

طول عمرك طايرة بيا طاير بيا مني، وكأنك اتخلقتي علشان تخافي عليا عليا.

في عماد عبد الحليم أطلق عليه لقب عبد الحليم لأن المطرب عبد الحليم حافظ سمعه في أحد اللقاءات وهو يغني، فطبعا قال له قداش عمرك؟ قال له 12 عام. قال له باش نتبناك بكل معاني التبني ماديا ومعنويا. وسافر عماد الدين مع عبد الحليم حافظ وعرضوا على الأسرة، وافقت الأسرة باش تتبنى عماد عبد الحليم اللي نسمعوا فيه توا يغني مهما خدتني المدن، أشهر أغنية له وخليته يعني مشهور في الأوساط المصرية والعربية. يلا احنا مش نمشيه من الأوساط المصرية إلى الأوساط التونسية وللنغمة التونسية، نسمع تونسي حبك كمعياره للفنان التونسي زياد غرسة.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع نادر عطية.
1: هذا هو لقاءنا وإيقاعنا على موجات الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا بكم. 6:38 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا حتى 8 متاع الليل. رافقوكم بفقراتنا متابعاتنا وضيفنا ضيفكم.
0: ضيفنا وضيفكم.
1: ضيفنا هو ضيفكم وضيفنا باش يحكي لنا على لمة الخير.

0: اللي تنظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالضاحية الشمالية، وباش تخصص كافة مداخيل الأمسية لتهيئة وتطوير مركز الإحاطة والتوجيه بفضاء 13 أوت بالقصبة. العرض باش يكون في سهرية 31 ماي. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على هذه الأمسية اللي هي تحيا فرقة شيش خان النسائية بقيادة الفنانة مونيا بوبكري ومشاركة نخبة من العازفات المبدعات، وإحنا نحتفيه بعيد المرأة ومازلنا كنا في عيد الأضحى. إن شاء الله ديما أعياد، وإن شاء الله عيدنا عيدين كما نقوله. خلينا نستقبل سيدة كريمة بطيخ، هي نائبة جهوية للضاحية الشمالية عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. مساء الخير مدام كريمة، شحوالك؟
1: نور يعيشك، بارك الله فيك. نحب نحييك انت والسيدات والسادة المستمعين، ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. كما قلت انت بنمجد عيدنا عيدين،
0: والله ما احلاها العيد. هي الام والمرأة في ايامات العيد داخلة في الحوسة وتنظم وتطيب وتصنف وتحط الكبار والصغار، ما فيها باس.
1: حرمنا منهم ولا ينحيهم على دار،
0: والله. امين يا رب العالمين. توا الحركة لازم تكون قائمة على قدم وساق، ونحضروا كادو حتى رمزي هكا بسيط، حتى جيست كي كونت، خاطر أي حاجة اش ما جاي فرحها الأم. راهو
1: هي راهو كي يحضروا نجيبوا ماتنا للسهرية، هذه أحلى هدية.
0: فوالا، باش ندخل معاك الهدية السهرية، خاطر فما هكا أمهات تقول لك خلينا نمشي نتفرهد، زاد أنا يزيني من الكوجينة ومن الحوسة نمشي نتفرهد، وخاصة يبدا فما عرض موسيقي اسمه شيش خان، من أهم الفرق اللي عندنا في النسائية في تونس بقيادة الفنانة المحترفة مونيا بوبكري. خليك أنت مدام كريمة تحكي لنا تفاصيل. يعني
1: تفاصيل، هو عندنا أربع محطات في السهرية هذه. فرقة شيش خان وبن مجد من أحسن الفرق النسائية، فرقة معناتها كلها محترفة، وباش تأسلنا السهرية هذه. وعندنا زادة فرقة أوصاف للإنشاد الصوفي، باش تجي باش تقعد مدة باهية، معناتها محطة باهية، وباش تحفل القاعدة
0: أي مطولا يعني
1: مطولا. وعندنا لوحات راقصة،
0: أي
1: لوحات راقصة استعراضية، محليهم زادت كلهم باللباس التقليدي التونسي، ويتبعوا في الغنايات. ونحيي كل أعضاء الفرقة هذه. وعنا زيدا كلوب دو شان من قربة جينا خصيصا باش يغنينا. قلت أنا راني مش نعملهم في بيبليسيتي ولا في الأشهار الفرق هذوما، لكنهم عباد آمنت بالفكرة الأساسية للحفلة، وجاو وتطوعوا التطوع معناتها بوقاتهم وجهدهم.
0: بالضبط، مادام نحكيو على تطوع ومداخيل تخصص لتهيئة وتطوير مركز الإحاطة والتوجيه اللي هو بفضاء 13 أوت بالقصبة، ما نحكيوش على إشهار، نحكيو على دعم، نحكيو على معناها تطوع وعمل التطوعي، وفرق تجي من الوطن القبلي حتىش لتونس باش تحيي الحفلة،
1: باش تحيي معنا الحفلة، خاطرهم آمنوا بفكرة وأنه فما أمهات وفما نساء لحتفلوا بعيد، ولا حتفلوا بعيد أمهات، ولهالمداخل الحفلة هذه ماشي ليهم هما، ماشي للمرأة المعنفة، مش راهي مرة معنفة حتى في الشارع، تو راهو تو في الشارع تخرج
0: الصباح،
1: يا ربي العمالة عليك، ترى أنواع العنف الكل.
0: وي
1: معناتها مش لازم حتى معناتها
0: مش لازم يكون العنف لا مثلا المادي، نجم يكون يعنف حتى بالنظرة، والله أنا
1: والله
0: حتى النظرة عنف، راي ساعات يضر لك ولا يخزر لك خزرة للمرأة ماهيش ما تليقش، تحسوا كأنه يعتدي على المرأة بالنظرة
1: متاعه، اعتداء معناتها. واحنا توا في عهد دي ولينا ما عادش مرأة معناتها، ولا اي شخص في تونس ما عادش في ظل قانون، ما عادش نجم ثم قانون يحميه اي مكان، ما عادش يبدا معناتها هكا مهدد، ولا حياته مهدده، ولا هو مهدد باي نوع من انواع العنف. العبيد هذو ما راهو احنا الاتحاد الوطني للمراه نحب ناكد عليها، راهو يعمل لهم احاطه نفسيه وطبيه وقانونيه. المركز هذا ويزيد يعملهم تكوين. التكوين هذا في الحاجات ساعة قانونيا وفي أي حاجة وحتى في التمكين الاقتصادي وفي أي حاجة يتصوروا لي هما ينجموا ينجحوا فيها وينجموا يبليوا يعملوا على أشخاصهم وعلى ذاتهم باش يتفاداوا الأسباب اللي أدت لها العنف هذا. راهو مادام المرأة ما تقراش على روحها وما تخدمش على روحها وما تكونش مستقلة بذاتها راهي ديما باش تقعد معرضة لهالأنواع هذوما من العنف.
0: حاجة أخرى نضيفها توا ولات شبكات التواصل الاجتماعي صوت ولا يوصل فيديو صغير يوصل للناس الكل بالضبط. يعني الإشعار ما ثقافة الإشعار زي ما تكون موجودة خاطر قبل كانت فما ناس تعنف وتتسكر البيبان وينتهي الموضوع تعنف حتى في الشارع راه وينتهي الموضوع توا ولا لا ولا حتى اللي كان هي ما تعبرش فما بجنبها شكون يعبر
1: وش عمل لك هو كيما الناس كل تتعاركوا وصبر وصبر وشوية هو ليه راهو احنا توا قاعدين نشوفه في العالم الكل في العالم مش كان في تونس يمشي للمركز في العالم في فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا يمشي للمركز يقولوا لها برا مثالش برا وح احنا على قليلة هوني في تونس عندنا مراكز
0: الحمد لله
1: مراكز مختصين في العنف ضد المرأة
0: موجودين وبرشا عناوين تدخلوا للصفحات تلقاهم وارقامهم زاده سهريه باش تكون
1: تونس خذينا الامر محمل الجد
0: اي نعرفوا منزله المراه في تونس ووضعيتها ومختلفه على المراه في العالم اجمع في مختلف المجالات سيدة
1: والمرأة في تونس راهي تجاهد راهي تقري في الوليدات راهي تهز للمكتب راهي طيب راهي تخدم زيدة
0: صحيح نأكد الكلمة بيت
1: معناتها مش قاعدة متعمل
0: خلينا نسلم عليها المرأة اللي تسمع فينا وتوا ما زالت الامتحانات فما تلام ذا ما زالوا ما كملوش
1: توا تنجم تعدي الامتحان للمرأة
0: اي توا الأم جاهزة حافظة ومركزة
1: المحفوظة والدنيا الكل حافظتها توا
0: ما شاء الله عليها ما شاء الله ما شاء الله عليها المرأة التونسية والله
1: راهي مناضلة
0: اي ملا عندها حفلة تستنى فيها نهار 31
1: مرحبا بها في نزل في حلق الويد
0: ان شاء الله
1: ابتداء من الساعة 7 مساء وتو شوفوا رانا باش نعملوا معناتها جو به مع بعضنا وباش نفرحوا وباش من خلالكم انتم راكم انتم باش تتفردوا ولكن عملتوا عمل به عمل خيري ومديتوا يديكم للنساء الاخرين اللي ما هوش فرحين كيفنا
0: يعطيك الصحه مدام كريمه
1: ميره ربي يفضلك
0: يعيشك سيده كريمه بطيخ نائبه جهويه للضاحيه الشماليه عن الاتحاد الوطني للمراه التونسيه نحكيه على عرض موسيقي تحيي فرقه شيشخان النسائيه بقيت الفنانه منى ابو بكر ومشاركه نخبه من العازفات المبدعات نحكيه على امسيه لمه الخير اللي ينظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالضاحية الشمالية وباش نقعدوا مع المرأة التونسية ونقعدوا مع الغنية التونسية غني لها لطفي بوشنيق يا ليلة وينك ويا ليلة البنات كلهم باش نسمعوهم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وشرفت ليلة البنات زادة زميلتنا على موجات الإذاعة الوطنية تستلم المشعل على الهندسة الفنية فاتن حسني مرحبا بيك أهلا وسهلا بيك وعيدك مبروك هاني خرجت لك

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي.

0: ويحلو المساء.
1: يحلو المساء
0: مع نادر عطية.
2: يحلو المساء معكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجموعة من الفقرات تأثث هذا اللقاء من يحلو المساء حتى الثمانية امتع عليه. الموعد فقرة نيشان اللي باش تحكي لنا فيها زميلتنا منى المجري على الممثل محمد ممدوح.
0: نيشان
3: اليوم نرجع بكم الواحد بالوجوه الفنية التونسية اللي خلى بصمته واضحة في المسرح والإذاعة والتلفزة، الفنان محمد ممدوح، واحد من الممثلين اللي ساهم في تأسيس الدراما التونسية وقدم أعمال ما زالت محفورة في ذاكرة التوانسة لليوم. محمد ممدوح ما كانش مجرد ممثل يطلع قدام الكاميرا، أما كان فنان شامل، ممثل وكتب وأخرج، وخاصة عاش الفن بكل تفاصيله. بدايته كانت من فوق الركح وين عرفوه الناس بحضور قوي وصوت مميز وطريقة أداء قريبة برشا للمواطن التونسي. المسرح بالنسبة لي ما كانش مجرد هواية، لكن كان مدرسة كاملة صقلت موهبته وخليته من أبرز الأسماء في جيله. هو تولد عام 1944 وتعرف في بداياته باسم محمد المذبوح قبل ما يطلب منه رئيس الراحة لحبي بورقيبة انه يغير اللقب متاعه في السبعينات. ابرز الممثل محمد ممدوح بتنوع ادواره في تمثيليات اذاعية ومسلسلات تلفزية، جمعت بين الطرافة والجدية وعمل الراحة بتفاعل صادق مع مختلف الادوار هذه وجلب ليه الاحترام والتقدير. اخرج محمد ممدوح برشا اعمال تمثيلية نذكر منها ارض الجدة، الدنيا بخير، الحامد الهنتاتي، حظ باسم لعبد العزيز الحاج طيب، دروب البشائر لتيجاني زليلة، اجبد ما ترد لسلاح الدين بالهوان، خلاعة منانة لسلاح الدين بالهوان، وغيرها من الانتاجات اللي اثرت خزينة التمثيل الاذاعي. اما للتلفزة تعرف بسلسلة النافذة في الثمانينات مع الممثلة جليلة برهان، وفي التسعينات سلسلة حفيظة ومحفوظ مع الممثلة خديجة بن عرفة. كما في السينما مثل في فيلم التحدي اللي أخرجوا أنجو عمار الخليفي عام 1986 وين تقمص دور المقاوم الشهيد الهادي بن جبلة. كيما تحصل على وسام الاستحقاق الثقافي سنة 2002. في ماي 2008 غاب محمد ممدوح على الدنيا، أما الفنان الحقيقي ما يموتش، يبقى حاضر في الأرشيف، في الذكريات وفي قلوب الناس اللي ضحكها وأثر فيها وخليها تعيش مع أعماله لحظات ما تتنساش.
0: نيشان
4: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
5: متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام تحية متجددة، أهلا بكم من هذا الموعد الأخبارية. استقرار معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي 26/2000 وذلك لشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع التواصل ظهور خلايا رعدية ونزول أمطار وتساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي الليلة. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين في 5 ولايات وهي القصر، سيدي بوزيد، سليان، القيروان وزغوان إلى حماية محاصيل الحبوب من الأمطار الرعدية والبرد. وحدة النقل الجوية التونسية المنتشرة في بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى شاركت في الاحتفال باليوم الدولي لحفاظة السلام، وذلك بتنظيم تظاهرة خرجت عن المألوف بشهادة العاملين ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى مينوسكا، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطنية. وفي العالم، مقاتلة إسرائيلية أطلقت صاروخين قرب مستشفى النجدة في مدينة النبطية جنوب لبنان، وحزب الله يعلن قصف تجمع لجيش الاحتلال بقذائف المدفعية والصواريخ في الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية جنوب لبنان. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يصف العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنوب بلاده بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق. وزير الحرب الأمريكي يهدد بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذ لم يجري التوصل إلى اتفاق، ومسؤول في إدارة ترامب يقول لنيويورك تايمز أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن اتفاق جديد مع إيران، ويؤكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: ويحلو المساء.
1: يحلو المساء
0: مع نادر عطية.
2: يحلو المساء بكم مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية 7:07. أهلا وسهلا بكم, أهلا وسهلا بفاتن حسني معنا في مواصلة الرحلة على الأجهزة الفنية ورحلة الإذاعة الوطنية, وبرامجنا ما زالت متواصلة بعد برنامج يحلو المساء. تتابعونا برنامج مموعيني مع عبسة طارة عمامو, من بعدها باش يكون الموعد مع روائع الفن العربي مع الدكتور صالح المهدي. روائع الفن العربي حتىش للحداشة متاع الليل, ومن بعد باش تلقاو زميلتنا صابرة ميسي في جراموفون. 7:08 مواصلين الرحلة مع الأنغام. كنا نسمع في غنية مرسول الحب اللي هي للفنان عبد الوهاب الدوكيري وغنيتها الفنانة المغربية حسنة. احنا مواصلين مع الأغاني الجديدة توا شيرين عبد الوهاب تهبط غنية اسمها تباعا تباعا, وإحنا متواصلين معكم تباعا تباعا. خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية.

تباعا تباعا، توصلنا التوقيت 7:13. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مواصلين معكم حتى الثمانية متاع الليل. احنا هوني في الإذاعة الوطنية نعطيكم كل الأخبار والتفاصيل حتى على أحوال الطقس. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تواصل ظهور خلايا رعدية ونزول أمطار وتساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي الليلة. ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين في 5 ولايات، القصرين، سيدي بوزيد، سليان، القيرة والنزغوين، إلى حماية محاصيل الحبوب من الأمطار الرعدية والبرد. وإن شاء الله ربي يحمينا، وإن شاء الله ربي يبقي ستره علينا ويعطينا كان الخير. مواصلين معاكم مع أجواءنا وإيقاعنا على موجات الإذاعة الوطنية، ونمشيوا للنغمة التونسية الجنوبية. توا هكا ناخذوا بخاطر كل منطقة في تونس وكل اللهجات الموسيقية حاضرة معنا في مختارتنا الغنائية. نمشيوا لصوت رؤوف ماهر.

الفنانة التونسية نبيها كراولي توصلنا لتوقيت 7:22. مرحبا بكل مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم نفقد الحقيقة فنانة ممثلة قدمت العديد من الأعمال الدرامية المحلية وخلت بصمة فنية ملحوظة وتميزت بقدرة على تقمص أدوارها وقرب من ذاكرة المشاهد التونسي مليكة الحبلاني. اليوم 7 مايو توفيت واللي نذكره من أعمالها وقدمت مسيرة من الأعمال الدرامية كيف الحصاد، منامة عروسية، أخوة وزمان، حسابات وعقبات، عودة المنيار، الليل البيض، وبين الثنية، ومن أجل عيون كاترين وغيرها. إن شاء الله ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها. وإحنا موصلين لقانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، لقانا حتى الساعة 8 مساء. اللي تصل بينا وقل وينها تصلتينا متاع نهار سبت العشية، بعد باش تكون مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. إحنا توا باش نسمعوا وردة. سمعني مسالش لولا الملامة. اي عودناهم على صوت وردة الجزائرية لولا الملامة على موجات الإذاعة الوطنية. شكرا فاتم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: طبعا ديما في الاستماع إلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية 7:41 دقيقة من الفقرات اللي تحبوها برشا في لقانا يحلو المساء على هواك. نعرف علاش تحبوها الفقرة ذي، خاطر ترجعكم الأغاني هكا فيها برشا حنين الفترة زمنية من حياتنا، فترة التسعينات اللي كان فيها برشا أصوات الجيل الذهبي زادة، رغم الأغاني وقتها أغاني قصار وعيتولهم وقتها أغاني ساندويتش، ولكن هما أغاني ناجحين وضربوا برشا. خلينا نسمعوا هكا مجموعة أغاني، ما قبل ما نسمعوا المجموعة ذي باش نسمعوا صوت لطيفة العرفاوي باللهجة المصرية بالعربي تغنيها لنا بالمصري، نسموها على موجة الإذاعة الوطنية ومن بعد يكون موعد على هواك.
1: على هواك

مش محتاجين شوية بعد، احنا قراب برشا لكم انتوما مستمعينا كل من عدل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في فقرة على هواك. على هواك تسمعوا فيها أغاني التسعينات حتى نوصلوا خاتمة لقانا في ويحلو المساء. تحيات فريق هذا اللقاء، فاتن حسني على الأجهزة الفنية ونادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم وبسلامة وفي لمان وعلى خير.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم للفترة جوان جويليا وأوت 26 و2000 تشير إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية، والنماذج المناخية تظهر خلال نفس الفترة إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق. قريبا إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية، والناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري يدعو التونسيين المقيمين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصة وأمتعتي، إضافة إلى التطبيق الخاص بالتصريح بالعملة لربح الوقت وتفادي الاكتظاظ في المعابر. استقرار معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر مايو 26 و2000، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. القنصلية التونسية بدبي تحدد يوم 30 من جوان القادم كآخر أجل لتسجيل الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية، وتدعو الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى التوجه مباشرة إلى مقر البعثة القنصلية أو إرسال نسخة من جواز السفر ورقم الهاتف عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض في الأجل المحددة. شركة النقل بتونس تعلن عن إدخال تغيير جزئي على خط الحافلة 28 الرابط بين محطتي تونس البحرية ومعرض الكرمة، وذلك بداية من بعد غد الاثنين الأول من جوان في إطار تحسين خدمة النقل وتقريبها من الحرفة. ختاما وفي أخبار العالم، هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن مصادر أن البعثة العسكرية الإسرائيلية التقت بشكل مباشر بعثة الجيش اللبناني في واشنطن. والجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين بجروح بلغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق عام بالنبطية جنوبي البلاد. طائرة مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زاباروجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية وهي الكبرى في أوروبا وفق شركة روس أتوم للطاقة. الصين تهدد باتخاذ إجراءات انتقامية إذا قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق الحواجز التجارية. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. الإذاعة الوطنية

0: مامو عيني. مامو عيني. ذاكرة الفن بعيون الأبناء مع عبد الستار عميمو.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مامو عيني، البرنامج اللي يتبث على موجات إذاعة الوطنية واللي تسمعوه كل نهار سبت من 8 لـ9 نتاع الليل. البرنامج اللي نستضيف فيه شخصية من شخصياتنا التونسية، شخصية اللي نجم نقولوا بنات تونس العصرية، اللي على كتافهم وأيديهم وصواعدهم عرفنا تونس اللي نعرفوها تويكا. ضيفنا اليوم شخصية مهمة برشا في تاريخ تونس، اش نقول، دبلوماسي، رجل اقتصاد، سياسي، رياضي، برشا صفات. سفير تونس لدى باريس ولدى مدريد، وهو أول سفير لتونس المستقلة لدى باريس. وزير التجارة والصناعة، وزير الفلاحة، وزير النقل، وزير الخارجية، مؤسس البنك القومي التونسي كما كان يتسمى وقتها، مؤسس الشركة التونسية لصناعة الحليب ستيل، واللي من عمري يتفكروا كالباكو متاع الحليب المثلث الهرمي هذاك، الأزرق والأصفر والأخضر والأحمر زادة كيبدأ أنتيه. مؤسس الديوان التونسي للتجارة، رئيس مدير عام شركة تونسية للبنك. برشا صفات، وعلاش باش نحكي وشنية منهم الصفة اللي تنجم تكون مميزة لشخصيتنا اليوم، خاطر إلى جانب هذا الكل هو مسؤول رياضي كبير. أنا نحكي اليوم على سي حسان بالخوجة. سي حسان اللي تولد نهار 10 مارس 1916 في رأس الجبل، وقرا في ليسي كارنو، وتوم بعدش باش نسد عليش لعمل ليسي كارنو بالذات، بعدش سافر لفرنسا. سافر لفرنسا واخذ الإجازة في الحقوق ثم الدكتوراه في الحقوق عام 1950، وهو كذلك هنا من الأوائل التوانسة اللي نالوا شهادة الدكتوراه في الحقوق، ما اكتفاش بالإجازة. هو في فرنسا ينتسب إلى الحزب الحر الدستوري ويكون في الشعبة متاع باريس. بعدش باش يترأس وهو في فرنسا كذلك جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين، وهذايا يخليه التكوين هذا نتاعو الحقوقي من ناحية والوطني من ناحية أخرى، يخليه يشارك في المفاوضات نتاع الاستقلال إلى جانب الوزير الأكبر سي طه بن عمار. عام 57 مش يكون يتسمى المندوب السامي بباريس ثم سفير تونس لدى السلطات الفرنسية، وعام 59 باش ينتقل بنفس الخطة إلى مدريد عاصمة إسبانيا. وهكا في الأثناء يقع انتخابه في مؤتمر بنزرت للحزب الاشتراكي الدستوري عضو الديوان السياسي اللي هو أعلى سلطة في الحزب وقتها. 1971 دخل مجلس نواب ولا نائب من نواب الأمة، وقتها يتسمى مجلس الأمة. 69 وزير الصناعة والتجارة، 74 وزير الفلاحة، 79 وزير النقل والمواصلات، 1980 وزير الخارجية. ثم مش يمشي يخرج من الحكومة ويقعد في فترة ما الرئيس المدير العام لشركة التونسية للبنك اللي كان من مؤسسيها ولا مؤسسة نجم نقوله، ويتوفى في 29 نوفمبر 1981. تزوج سي حسان من لفاطمة، فاطمة ببو شقيقة سيدة عليا ببو، وطبعا نحكيهم بعداش على والدها وعائلتها هي بيدها، اللي هما ناس كانوا ذوي شأن نجم نقوله فك الزمان هذاك، كيفاش واحد كان كيف أبوهم تلهى ببناته وأولاده، كيفاش كانوا العباد تخرج السبت العشية يخرجوا يتخلعوا ويدوروا ويحوسوا. هما السبت العشية كل واحد عنده كتابه اللي قراه، كان ليكونوم مقتصد نتاع المدرسة الصدقية، اللي وقت كانت المدرسة الصدقية عندها أحباس وأملاك كثيرة، معناها شو قديش كان إلهي بالأملاك نتاع الصدقية، يتلموا في صالة دارهم ويحكي، كل واحد يحكي الكتاب اللي قراه ويحكي عليه والانطباعات نتاعه، هذه حكاية أخرى. على كل حال، سي حسن عنده 4 أولاد، 2 بنات و2 أولاد، واليوم سعيد برشا وفرحان اللي صديقي وخويا وأكيد التوانسة الكل يعرفوه، اللي هو سي عبد العزيز بالخوجة ولد سي حسان. معنا اليوم مش نحكيه شوية على سي حسان بالخوجة. مرحبا عبد العزيز.
2: بارك الله فيك على التقديم هذايا صافي بليزير، برشا حاجات حلوين قلتهم، وإن شاء الله نجم نقوم بالواجب اليوم على خاطر ماك تعرف انا وقتها صغير الوالد عمري 19 سنه
1: لا صغير بالكل
2: ومعناها الاكثريه نتاع اللي باش نحكيو فيه اليوم معناتها سمعتوا عشت حاجات
1: وحاجات سمعتهم
2: وحاجات سمعتهم
1: خاصه من عند السيده الوالده ربي يبقيها اللي هي زاد امراه شخصيه اكسبسيونيل كيما سي حسن معناها بالحق هذه في المثل في زواجهم الطيور على مثلها تقعوا معناها كل واحد عنده شخصيته لكن بالحق الاثنين شخصيات كبيره انا قبل ما نبداو في الحوار تاعنا لسي حسان واللي نعلم من طويكة اللي هو فيكون في جزئين جزء تسمعوه اليوم وجزء مش تسمعوه السبت الجاي إن شاء الله خاطر لقيت أن شخصية سي حسان ما نجمش نكتفي بحلقة واحدة ب 45 دقيقة تقريب ساعة من زمان إنما يلزمنا حلقتين لأنه فما جانب مهم برشا في شخصية سي حسان اللي هو جانب الرياضي واللي كان ديما يشغلني معناه يبهتني كنت بكري ديما أقول بيني بروحي الناس هذوم المهمين سيد دكتور في القانون أو دكتور في القانون عام 50 وقتها في الزمان ذاك بمعنى كانت الوقار والشيش دخل في الرياضة ديما كانت تختلجني الأفكار خاصة اللي يعرف سي حسان أنا من الجيل اللي عرفته بالصورة في الحقيقة في الدنيا معناها يرى السخامة والوهرة والرصانة والكلام اللي يخرج كان في هكا في طريقه تقول شو يعمل هذا في كرة كرة في يده ما نعرفش ما تنشوفها هذه الحلقة الجاية اليوم باش نكون موضوعنا سي حسان بالخوجة السياسي ورجل الاقتصاد لكن قبل هذا الكل مش نسمع أغنية لقيت أنا سي حسان مش مغروم برشا برشا بالغناء وبالموسيقى لكن أنا مش نتعسف باعتبار أن احنا رأس جبل نقوله رأس جبل نقوله ولاية بنزرت نقولوا وايد بنزرت يقولوا فما أغنية طوى دلجت برشا ولا عبد الكل تغنية رغم اللي هي مقديمة برشا تمدح في النغارة السيدة النغارة اللي البنزرتية بالحق في العائلات يحبوها برشا موجودة في عروساتهم وفي أفراحهم نبدأ البرنامج بنغارة ثم لنعود مش نحكيه على سي حسان بالخوجة ما تبعدوش.

0: بعد الأغنية التراثية البنزرتية، باعتبار أن احنا نحكي على شخص أصيل رأس الجبل، وهنا فما ملاحظة ولحتى مع الجيل هذاك كله، الجيل متاع العشرينات متاع أوائل القرن العشرين، الناس هذوما فما مواليد العاصمة وفما مواليد غير العاصمة وفي اختصاصات مختلفة سياسية اقتصادية فنية وكل، لكن هالناس هذوما الطريف فيهم أنهم ما قطعوش مع أصولهم، ما قطعوش مع مدنهم. أنا نعيش في العاصمة لأن الظروف اختارتني مش نعيش في العاصمة وخدمتي وكذا، لكن هذا ما يمنعش أني أنا ولد المنطقة الفلانية وننتسب لها. كان محذينا ضيف ولد سي محمد المرزوقي، قل لي كان بابا بالنسبة لي هو المرازيق والجنوب التونسي قبل كل حاجة، ما منفدلكوش معناها هذاك موجود. أنا راني صحيح شخصية أدبية كبيرة وفي تونس العاصمة وكذا ومعروف والرشيدية وغناء وذا، لكن راني أنا ما تنساوش سي حسان زادة، مش نقولها بالكلام كان ينتسب فقط، دارو غادي معناها ما قطعش بالكل. كيفاش كانت علاقته ببلاده قبل ما نمشي للحاجة الأخرين؟
1: هو كان ساعة فما سر ما يعرفوش برشا ناس، اللي هو قبل سي حسين ما تولدوا كان بنات في العائلة، الأولاد كلهم معناها ماتوا صغار. وقت اللي معناها حمل جات ماتي سي حسين، ما هو تعرف عنا عادة احنا كلي يخبيو يخافوا يقولوا
0: قلت حتى دخلت شهر السابع ومن عارف شنو،
1: يعطيك صحة خبيه عام كامل ما شافوا حتى حد، معناها عاش عام في العز وفي الحب. وحسب رأيي هذاك علاش كان عنده قلب من أكبر، أنا عمري مريت قلب كما قلب الوالد، كان ياسر يحب الناس الحقيقة، يحبهم ياسر خاطر عاش لك الفترة الأولى هذيك اللي هي
0: فترة التكوين الشخصية تاع الطفل،
1: يعطيك الصحة هذيك عاشها. دونك قعد معناها حتى مع اللي قرأ معاهم في المكتب قعد صاحبهم حتى لآخر حياته، معناها الكل كان ديما في راس جبل عنده بقايا يمشي لهم، معناها يقعد على صندوق يعرفوها جماعة راس جبل الكل، واللي يوجعوا راسه يجيه، واللي حب على خدمة واللي حب كان يقضي برشا للعبيد مكتعرف. ودونك كان يحب ياسر راس جبل أكثر من هكا. أنا نذكر معناها حكينا على سي حسين الرياضي دي كان الماتشوات يسمعهم في الراديو باش ينجم يطلع راس جبل، الأكثرية متاع الماتشوات يمشي الاستاد بتتر مرة في ثلاثة ولا في العشرة،
0: خاطر راس جبل قبل،
1: خاطر راس جبل قبل كان يحب بلاده برشا، وكان ديما زيادة يهزني معاه وديما يمشي يزور بوه ويزور أمه، معناها هذاك سيستيماتيك كل مرة وين يمشي. ودونك والحقيقة راس جبل رجعت له زيادة حتى معناها راس جبل ياسر يحبوه. تصور معناها بعد 43 سنة كل يوم في راس جبل الرحمة متاعه بالخمسين بالمئة مرة، معناتها كان فما دونك علاقة كبيرة ياسر بينه وبين راس جبل.
0: رغم اللي نتصور أن فما ناس اللي من جيله توفاوا عليه رحمة الله ممكن ياسر أولادهم قاعدوا حاملينك المحبة تجاه سي حسين.
1: اي بيان سور، خاطر شوف هو سي حسين كيما تقول توا دخل في لا ليجوند في راس جبل، فهم برشا حكايات نسمعهم ساعات
0: غريبه
1: حكايات ساعات غلطين، هو ماك تعرف واحد يحكي مع ذيك الاخر يعاود ويعاود مش مطبق
0: النقل عن حتى اللي تولي
1: برشا حكايات ولات كيما تقول ليجوند اوربان في راس جبل اسطوره، فهمتني؟ برشا حكايات تحكيو على سي حسين، واكثريتهم معناتها حكايات كيفاش يقضي العباد، كيفاش يفرح بهم، كيفاش
0: حنين على الناس،
1: اكثريه معناها حكيت بهين حكيت يفرحوا. وانا كي نسمعهم نقول اي برشا مرات
0: اي اما كنت انت عارف قرارات نفسك انه ممكن يصلح
1: اوبليفيي برشا اوبليفيي بيان سور برشا حكيت اوبليفيي، اما معناتها الحقيقه ديما الرحمه حيه وهذاك
0: الحمد لله
1: سي سكي في لو بلوس بليزير
0: الحمد لله. باش ترجع للبدايات، احنا عرفنا اللي سي حسين هو الاولاني في الذكور نتاع العائله، قبله كانت بنت، لكن قرا الابتدائي نتاعو في راس الجبل. لكن علاش اغلب الوقت الجيل هذاك كانوا يمشيو للصدقيه؟ سي حسين مشى لسي كارنو، شنو السبب؟
1: على خاطر بين راس الجبل وليسي كارنو مشى لبنزرت، وفي بنزرت كان ستيفان بيشون يظهر لي
0: ليكول فرونسيز،
1: ليكول فرونسيز دونك مشى بعد الدبلوم الاولاني هذاك شو اسمه
0: السيرتيفيكا،
1: اي فوالا سيرتيفيكا مع سيرتيفيكا مشى لبنزرت، ومن بنزرت اوتوماتيكمون مشى بحذا اخته الكبيره اللي هي السيده اللي هي والده سي فريد مختار ولا دار المختار، وسكن غاديكا سكن في باردو في ريو دي زورانجي ناج بورغدين. دونك مشى لسي كارنو حتى للباك براتيكمون، دونك عاش كمان في تونس من عمره 8 سنين حتى اللي عمره ببري 18 سنة بعد طلع لفرنسا.
0: مالك انت من تحصيل الحاصل انه يمشي يكمل الدراسه نتاعو على خاطر فك الزمن هذاك زاد باش نرجع للوقت اللي احنا فيه حتى في العائلات الميسوره يقول لك هكا هو يتلهب فلاحته ولا تجارته ولا اللي هو وشد ياخذ مراه وشد البلاي وكا هو يجيب الصغار وخاصه انه هما في الدار ما فماش برشا ذكوره معناها فما لسه معناها في اقرب وقت يتكاثر معناها مع هذا عائلته معناها ابوه وامه كانوا موافقين انه يمشي لفرنسا ولا
1: اي كانوا موافقين كانوا موافقين كانوا كما قلت لك كانوا يحبوا ياسر واللي يحب هو معناتها يعمل وهو كان
0: يحب
1: يكمل قرايته معناها كان امبيسيو برشا سلتو انا والله سلتو شر قبل ما يتوفى خلينا الطياره مع بعضنا وسلتو قلت له تو انت كنت صغير شنو كان الهدف نتاعك قال لي الهدف نتاعي كان اول حاجه وشعر بها وهو صغير راه قال لي اول حاجه كان الاستقلال ساعه اي على خاطر راهو شوف في راس جبل كانوا مش كيما في تونس كانت اكثر حريه كانت كل شيء معناه يعيشوه بحريه مش كيما في تونس ما كانوش فما برشا فرنسيس اللي كانوا غاديكا كانوا اما يقريو ولا فلاحه ما كانش فما البريسيون هذيك دونك عايشين في الحريه كانوا فهمتني دونك هذاك كان الحلم نتاعو الاولاني
0: انه يتحرر البلاد الكل
1: هو اللي حرر البلاد وقال زيدا كان يحلم بحاجة أخرى اللي هي لمونتاج اندستريال وفينانسي يحب ملي صغير قال لي ملي صغير كان يعمل دي شيما فهمتني كان يحب يكون برشا حاجات ومعناتها كان اللي عمله براتيكمون في حياته خمم فيه وهو صغير هذاك اللي قال لي
0: هذاك ما نجم خلط انه ينفذ حاجات حلم بهم وهو صغير
1: هذيك هما اي سي ليش ما قال لي ليش ما اندستريال وفينانسي وشركات وكل شيء كان يحب ياسر ملي صغير هو مغروم بهم برشا وداير قالت لي معناتها الوالده قالت لي لي سي حسين كان كي يخدم في البنكه باريزومبل عيشه خير بياسر من الوزاره علاش على خاطر في بنكه تجم
0: حريه التصرف اكثر
1: حريه التصرف وتجم معناتها تعمل برشا مشاريع فهمتني الوغ في الدوله ماك تعرف محصور مش كيف كيف فهمتني تبدا محصور شويه الحمد لله كنا عندنا البنوك الوطنيه هذوما اللي هما بنوك كبار ياسر فهمتني وبيجي كبار ياسر وهما اللي بناوا البلاد تفصوا البنوك الوطنيه دونك كان يحب اكثر البنوك من الوزارات
0: من الوزاره معناها هو يرتاح في البنك يحس روحه
1: ينجم يخدم
0: اكثر
1: وهو كان ياسر معناتها كان يحب الخدمه الحقيقه كان ياسر يحب الخدمه وكان منظم برشا انا احكيوا لي برشا ناس قالوا لي راهو في 9 نتاع الصباح 10 نتاع الصباح سي حسين وفي الخدمه اي كان ياسر اورغانيزي انا فما شكون قال لي بار اكزومبل كنا كي نبداو حاجتنا بحاجه في باريس هذا يتصور معناها لا فما لا انترنت
0: لا تليفون حتى شيء
1: قال لي يبعثني يقول لي في الوقت الفلاني تبدا في الكوام تاع لافنيو هذه والرو هذه وتو يجيك شكون ويعطيك حاجه وانت هزها لفلان معناها اللي تي تريز اورغانيزي اي تريز اورغانيزي ودونك واحد اورغانيزي برشا معناتها اوتوماتيكمون معناها يحب المشاريع ويحب
0: مشاح سي حسين لفرنسا الاختيار كان الحقوق من الاول معناه هو اختاره ولا الظروف حسب رايك ولا اختار الحقوق كان يحب لانه فكره تحرير البلاد
1: هو حسب رايي هذا ما ثبتش فيه ما يذول لي مشى لفرنسا بعديك رجع وقت الحرب علاش على خاطر اكهو من عام 40 حتى ال 45 معناه مستحيل
0: وقت ما نجمش
1: وحتى من بعد 46-47 كانت يظهر لي زاده صعيبه شويه معناها يعاودوا يبنيوا في اوروبا الكل يعاودوا يبنيوا فيها دونك مشى على مرتين اما للاسف ما نعرفش الفتره الاولى وقت اللي مشى معناها حسب رايي معناها مشى يقرا جيماجين لي دو ولا لي ترو بريمير زاني هذوك من العوام الاولانيين ومن بعد روح تونس ومن بعد عاود مشى لفرنسا كي عاود مشى لفرنسا وقتها وين كمل قرايته وقتها وين ولا ناشط في الجمعيات وزاد في السياسه اما هو حسب اللي سمعته ما كانش ياسر يحب السياسه كان مغروم بالاقتصاد اكثر بياسر في السياسه ما السياسة وكان داير كان ناشط برشا في فرنسا في الاقتصاد وكان معناها في فترة اللي معناتها التوانسة اللي يقراوا الكلهم معناها كانوا دون اون سيتياسيون موديست هو كان بكر هبطوا وكان
0: بورتمانو
1: لا هو كان يخدم برشا هو كان يخدم ياسر واللي يجي تونسي وقتها كيفاش كانوا يطلعوا يقراوا ولاد معناها اللي عندهم لباس عليهم من صفاقس من سوسه وكل شيء كانوا يهزوا معاهم الزيت وقت اللي يوصلوا لفرنسا هذيك هي كانت الديفيز بتاعنا فهمتني كانوا يهزوا معاهم الزيت وكان هو يقبلهم وهو اللي اوتوماتيكمون يوزع وبشويه بشويه حتى يتكونوا معناتها اجيال نتاع
0: بديت تصدير الزيت البريد في فرنسا قبل حتى الدوله ما تكون تعمل العمل هذا.
1: بياسير ما كانوا يجيو في البابورات زاد ما كانوش يجيو في الطياره دونك اوتوماتيكمون كانوا ينجموا يجيبوا معاهم وهكاك كانوا.
0: معناها كان راجل من الصغير منظم وعنده حلمه يحب يخلط لها ونجم يخلط الحلمه. ما كانوش حسب رايك ما كانوش العائله ولدهم وحليلته مثخن لباس وحليلته في حتى في ذاته معناها كل شيء ما كانوش خايفين انه الطفل هذا يمشي لفرنسا ويقعد غاديكا ويغدر معناها تغمه بنت الروميه ويقعد غاديكا وكهو يلقى الجناحات وتحل غاديكا ما كانوش خايفين من الحكايه دي.
1: ما هي أمه كانت خايفة وهو معرس كان بعد وفاة أمه. هي أمه كانت خايفة وحكيه لي مرة زادة وصلت لي حكاية اللي هو جاب معاه وقتها عنده خطيبته ولا صاحبته جابها معاه راس جبل يا أخي أمه قالك عملت أي جورية فرنسوية فرنسوية من عائلة كبيرة كبيرة كبيرة ياسر في فرنسا. ووقت اللي دخلت الدار هذه زادة عادة عند التوانسة أرمت لها الدوارة
0: وريني خصلتك
1: ودونك ما
0: فجعتها بشمتها هكي هربت
1: فجعته هو زاد هو ما عرس كان
0: بعد
1: برشا 42 سنة عرس
0: كومي في الزمان ذاك يعتبر كبير بالنسبة
1: بعد الاستقلال
0: جستمو معناها عرسه زواجه كان كيف معناها كان قصة حب
1: هو
0: بيناتنا على ما تحكي لي توا على سحسن دونسيكا لا فرقة تتحب معناها هي خاطر هما بيتهم معناها عائلة معناها عندهم ثقافة معينة عندهم معناها طريقة عيش معينة نحب نقول اللي تبع زوجته لفاطمة بابو هي شقيقة السيدة عليا بابو اللي عرفوها الناس باسم السيدة عليا بجنة الأطفال خاصة بجنة الأطفال في الإذاعة التونسية سي علي بابو زاد كيف كيف الله يرحمه اللي هو ذولي أخوهم الوحيد الطفل الوحيد
1: لا هما ثلاثة
0: أولاد
1: ثلاثة
0: نعس علي
1: فما سي حسن سي محمود سي علي وفما سي عز الدين أربعة سمح أربعة هما اللي توفاو سي عز الدين وسي حسن وسي علي وسي محمود
0: ربي يبقيهم يعني هو اللي نعرف خاطر جمعية قدام السبقية لمتنا برشا برشا ظروف وكان كما قلنا سي عبد القادر والدهم كان هو مقدم على توا يقولوا ايكونوم لكن ايكونوم بالمفهوم تاع المدارس تويك حاجة بسيطة معناها راجل عنده 3-4 ملايين ولا عاش قداش في العام يتصرف فيهم مش يشري بيهم أدوات مدرسية. السبقية راهو كانت عندها أحباس كثيرة كانت من أغنى المؤسسات في تونس. النجم عبد الناصر تويك باش نعطيكم مثال نجم عبد الناصر تويك كان اسمه نجم السبقية علاش؟ خاطر الأراضي على اليمين وعلى اليسار وبلاصات هذيك كانت محبسة على السبقية أراضي فلاحية وكل مش تدور تلهي بيهم لازم كراس من نحاس
1: باش تمشي تخلص
0: وتخلص وتراقب وكذا والأمانة زادة كيف كيف
1: أراضي فلاحية زادة كانت عندها
0: وتسلم في الفلاحة البنت الأراضي قد تجيب البنت وكذا ويكون وتكون أمين اللي مش الفلوس هذيك تخلط وقعد سي عبد القادر مده طويله معناه هو الناظر الاحباس نتاع ويظل هو اخر ناظر
1: حتى الانتريت اي على خاطر معاه هو كاو تنحاول الاحباس
0: تحت الاحباس هو اخر ناظر احباس فبالتالي العائلتين الاثنين كل واحده عندها طريقه معينه في العيش وكذا اشلمهم لبعض
1: هو سي حسين هذه باش تفرحك الحكايه انت أيوة. شخصيا خاطر هو شاف سيده عليا معناها وقتها ما نعرفش شنو هي المناسبه فهمتني بورقيبة موجود وسيدة عالية موجودة وسيدة عالية كانت شابة ياسر
0: شابة لباسة مضخمة
1: هي كهو كي شافها خمم أول حاجة اللي خممها تونسي عندها شي أختها
0: هي كلمة اللي كب عندها راجل فاتت هربت
1: هي فهمت يا أخي كهو يا أخي حب يعرف الوالدة وأخوها سي عز الدين الله يرحمه فهمتني خرجها من غير ما يقول لها فهمتني قال لي نمشيو نتعشاو الكل فهمتني وجا هو وقالت لي امي قالت لي معناها انا ما في باليش بالكل اللي هو كان انتريسي وقالت لي عجبني معناها قبل ما يتكلم عجبني برشا وهكاك وهي راهي فما حاجه زيد الوالده من الخطوه من عرسها مشات لاسبانيا كسفيره معناها كزوجة سفير علاش على خاطر حسب اللي سمعت زيد راهو ديما فما الكونديسيونيل هذايا خاطر الفتره الاولى نتاع الاستقلال الولد كان عايش معاه بورقيبة في القصر متاعه بتاع وقتها قصر سعادة في المرسى وما كتعرف أول استقلال هو قريب يسر البورقيبة جاء بورقيبة نهار قال وراه باش من بعدك ياسر كثر معناها
0: مشاكل
1: هو قريب ياسر كان بورقيبه من وقت فرنسا نرجعوا لها كان تحب يا اخي قال له ايش نعمل قال له باش نبعثك سفير قالوا به قالوا شنو باش نبعثك سفير واحد عزب ما تجيش راه قالوا لازمك تعرس وهي جات في نفس الفتره هذيك
0: اللي هو ديجا
1: اون كونتاكتي يا اخي قالوا قالوا راهو هكا هكا قالوا يا صاحبي ياسر قالوا سي عبد القادر كلمه هو كلم سي عبد القادر قالوا سي عبد القادر راهو نحب نخطب بنتك قالوا لشكون اللي كنتي قالوا لا لولدي تفجع قالوا لا لولدي لولدي حسين قالوا وهكا كسرت
0: معناها هو صحيح اختار هو لانه على طريق العظيمه سيده عليا سيده عليا باب واختها لكن نجم نقولوا اذا كان حبوا نتجاوزوا الامر نقولوا زواج بقرار رئاسي سي الحبيب دخل في اللعبه قبل بالمناسبه هذه مش بالطبيعه مش نحكي شويه على علاقه سي حسان بسي الحبيب والنظام وقتها نتاع الحكم لكن قبل هذايا مش نسمع اغنيه تختار انت اغنيه عبد العزيز مش كيما الوالد تحب الاغنيه
1: انا نحب عبد الحليم
0: نحب
1: زي الهواء
0: زي الهواء الله شخليت عاد نسمعوا زي الهواء بصوت العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ نرجعوا بعد الاغنيه هذه ما تبعدوش

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك

0: رجعنا سيدي لبرنامجنا مم وعيني، واللي ضيفنا اليوم واللي في عينينا من داخل وفي قلوبنا كيف كيف هو سي حسن بالخوجة. سي حسن اللي يحكي لنا عليه اليوم والده سي عبد العزيز عبد العزيز بالخوجة، ونحكيه على جانب آخر من جوانب سي عبد العزيز بالخوجة اللي هو الشخصية مش كوزير فقط، إنما كرجل سياسة وكرجل دبلوماسي. هو صغير مازال، معناها مازال حتى في فرنسا ما رجعش لتونس، وبدات المفاوضات نتاع الاستقلال الداخلي الساعة نتاع 55، واللي بدات من 54 تقريبا. وسي طاهر بن عمار كان هو رئيس الحكومة في نفس الوقت، يمثل البي في المفاوضات هذيا، ونلقاو أن السي حسن موجود معاهم رغم انه ما عنده صفه حكوميه معنا، لكن موجود في المفاوضات هذه. يبدو على ما سمعت ما سالت، قولوا لي لدبلوماسيته، كان راجل كي تسخن الحكايه بين الوفد التونسي والوفد الفرنساوي، سي حسين عنده طريقه سلسه مش يسلك الامور هذه. هذه حقيقه.
1: هي ما قبلها كان في جمعيه بتاع لي ستوديون افريكان عشان
0: اي جمعيه
1: افريقيا،
0: شمال طلبه شمال افريقيا المسلمين.
1: اي هذيك كان معناها يعرف بها برشا برشا برشا ناس، مش توانسه برك، توانسه جزائريه ومغاربه. وهذاك نجم نقولوا معناها نشاط ما هو تعرف قريب ياسر النشاط الجامعي من النشاط السياسي. وهذاك عرف بهم برشا ناس، ووقتها كانوا مغروبين بورقيبه. علاش؟ بورقيبه كان يكتب برشا، وكانوا معناها المقالات بتاعه يخرجوا في الجرايد، وكانوا يحبوا الرؤيه نتاعو نتاع تونس ونتاع الاستقلال اكسترا اكسترا. وقت اللي بورقيبه مشى لمصر، بورقيبه قعد برشا في الشرق، و بيان سور ماك تعرف اللي يخرج من السياسه في ساعه تنسى. اي وقت اللي قرر بورقيبه باش يرجع، هبط في باريس وقتها، وبورقيبة وقتها ما يعرفش شكون باش يلقى في باريس، معناتها فهمتني؟
0: كيفاش شكون القبول نتاعو؟
1: يعطيك الصحة يا أخي. وقتها الوالد لما معاه المغرومين الكل نتاع بورقيبة ومشاو له المطار، فرح ياسر ياسر بورقيبة، خاطر كان معناتها بيان سور اوتوماتيكمون كان معناها الرجوع، راهو الرجوع للغرب معناها بعد 10 سنين ولا قداش قعد غاديك، ولا نسيت قداش.
0: هو قبل كان منفي، مش حتى قبل ما يغ... قبل الاربعينات كان منفي، خاطر هو خرج من تونس
1: 43 زعما خرج، هذول 43 خرج 43 وقت تسيب من مارسي ومشى لتونس، يظل لي هكاك لازمنا نثبتوا بعدك، هو يظل لي حتى 48 ولا حاجه هكا، دونك 6 سنين ولا 5 سنين، برشا في السياسه 5 سنين. وقت اللي رجع لباريس دونك فرحوا به برشا، كانوا يحبوه ياسر ويقدروه برشا. وبورقيبه وقتها معناها كان علاش عجبوا ياسر سي حسين، خاطر سي حسين منظم برشا فهمتني، وبورقيبه زاد كان يحب النظام ويحب اللي ينفذ واللي ينجح،
0: اللي يقول حاجه يعملها،
1: اللي يقول حاجه يعملها، سي تريز امبورتون في السياسه. وكم الوالد كان ديجا كما قلت لك في الحياه الجامعيه، وكان يعرف لي زوم بوليتيك برشا منهم، وكان يعرف زاد الاعلاميين وكل شيء، دونك خدم مع بورقيبه من قريب، خدم برشا مع بورقيبه. داير كان بورقيبه ساكن بحذا بابا وقتها في باريس، وقت اكهو عاد وقت اللي بداو وقت اللي بداو يتفاوضوا على على على الاستقلال، كان هو ديما مبعوث بتاع بورقيبه، هو كان اللي معناها صوت بورقيبه كان فهمتني، حتى كي بورقيبه كان في ليل دو كروا وقتها فهمتني، هو كان يمشي ويحكي باسمه حتى لين اكهو حتى لين تفاهموا وخرج بورقيبه. وحتى من بعد في تونس كما قلت لك في الفتره الاولى نتاع الاستقلال عام بين 54 و56، بورقيبه خلى الوالد غاديكا قبل صفه سفيره، خاطر تونس مازالت ماهيش مستقله، كان وقتها يتسمى شارجي دي زافير بين تونس وفرنسا،
0: مندوب سامي هكا، مندوب سامي بالعربي.
1: وقت اللي خذيت الاستقلال تونس دونك عام 56، يظهر لي 10 ايام ولا 15 يوم بعد بيان سور هكا، هو قدم لي ليتر دو كريونس نتاعو وتسمى سفير، اول سفير معناتها نتاع
0: تونس في باريس،
1: يظهر لي مش في باريس، يظهر لي توكور،
0: اي اول سفير معناتها،
1: يظهر لي لازم نثبت
0: يعطيك الصحه، خاطر حسب اللي فركست في التواريخ يظهر لي اول سفير تسمى معناها بالمطلق
1: في تاريخ تونس،
0: في تاريخ تونس، حتى اللي تسماه بعده في مثلا في نفس الشهر
1: أول سفير جمهورية تونسية،
0: جمهورية تونسية
1: كنا مملكة،
0: أي أول سفير، خاطر قبله هو مش قبله في الشهر نفسه ثبت، لقيت أن في نفس الشهر أما في آخر الشهر تسمى سي العابد المزالي سفيرنا في مدريد، لكن ما مشاش
1: اه
0: ما
1: داكور
0: تمتش وبطلت معناها،
1: داكور
0: تسمى سفير ثم لأسباب سي العبيد قرر التراجع، فبالتالي يعتبر
1: اي
0: حسين أول
1: اي
0: سفير على المطلق.
1: داير عندي ورقة فيها، هو الباسبور كانت ورقة قبل، ما
0: ورقة أي
1: كانش كيما
0: تغطى
1: اليوم،
0: عليه أي.
1: فما ورقة فيها الشعار نتاع البي ومكتوب عليها رويوم دو تونيزي، ومفسخ من بعد
0: دونك
1: رويوم
0: هي
1: دو تونيزي مكتوب عليها
0: فيها
1: ريبوبليك تونيزيه،
0: تونيزي
1: الجمهورية التونسية، فهمتني معناها باش تشوف كيفاش صار
0: تحول معناها انا
1: التحول.
0: ساعه في الطريقه هذه. ب علاقته بسي الحبيب فهمنا ساعه علاقته بسي الحبيب وقربه للرئيس الحبيب بورقيبه والثقه اللي كانت بيناتهم، واللي نجم نقول محبه، خاطر بخلاف الثقه كانت فما نوع من محبه، يثيق فيه خاطر يعرف الراجل اللي ينفذ ويعمل وافكاره به، لكن كان فما زاد النوع نتاع محبه، خاطر يبدو ان الرئيس الحبيب بورقيبه على ما يقولوا لي كان كيجيبوا له مشروع مش جاي من عنده هو لازمك تقنعه، وإذا كان اقتنع عرفت كيف تقنعه يسيب لك معناه يحكيك الله يبارك معناه. فسي حسين يبدو أنه كان عنده قوة الإقناع، معناه يقنع كي يجي عنده مشروع هو مقتنع به نجم يقنع الغير به.
1: كان شوف معناها دليل على القرابة اللي بيناتهم. أنا معناتها برشا مرات هزني الوالد قصر كرتاج في بيت بورقيبة، أي معناها مشيت
0: متخصص بالنوبة.
1: فطرت وتعشيت ودخلت حتى قلت لك في بيته الخاص، أي معناها كي كنا صغار كان هو الحقيقة، كان معناها ريتك العادات نتاع واحد لازم يرد باله ودرا شنو، لا هذاك ما كانش تبخهم، كان يهزني معاه بارتو، انا مشيت معاه معناها دي فواياج اوفيسيال وكل شيء، كان يهزني معاه بارتو ويدخلني في الوزارات ويدخلني في السفارات ويدخلني يقعدوا بهتين من الاول، يبتوا يقول ايش يعمل يا اخي هذا ايش فيه يجيب لي ولده، من بعد ايش بعد كي يفهموا العقليه يا شيخو فهمتني. عاد كان دونك كان قريب ياسر البرجيبه، كان يحبه ياسر، وبورقيبه زادة كان يحبوا برشا، وعاشوا حياتهم كامله براتيكمون ما صارتش كريز راهي بيناتهم، قعدوا قراب برشا لبعضهم حتى الاخر، حتى العام 80. عام 80 بورقيبه كان عنده برشا حاجات بهينه، ما كان عنده دي ديفو، منهم اكبر ديفو اللي كان عنده اللي هو وثائني، ووقتها كبر بورقيبه وقتها برشا ناس يخموا على التعويض نتاع بورقيبه، دونك صاير صراع كبير ياسر، ووقتها كانوا خايفين من سي حسين، علاش؟ خاطر دابور كان قريب ياسر للبورقيبه، وكان زاد محبوب برشا فهمتني، شعبي، وكمل عليهم زاد الترجي فهمتني، ولا معناها لو ما باتر جات بيريود اللي ولا معناها
0: ابعاد الشخص،
1: حتى من الحزب خاف منه، حتى من الحزب معناها وقت الحزب الاشتراكي الدستوري تامر عليه برشا مرات فهمتني، حتى من طريق ترجي كلموا جوارات قالوا لهم اخسروا، قالوا لهم بالعاني، معناها باش تشوف وقتها مشكله السياسه للاسف معناتها شيء خايب.
0: هو كان في نفس الوقت على مقرب مثل الحبيب لاسباب كثيره، وحتى الوسيله اللي كانت عندها برشا شد الضمانات وقتها في الزمان هذاك كان زاد تقدروا برشا وتحبوا وتحترموا على الاخر معناها.
1: هي ما راهو فما حاجه اللي هي الوسيله كانت قويه ياسر، والوسيله اي وراهو واحد كي يبدا عنده شخصيه قويه ياسر ما يحبش شكون يولي بار اكزومبل. هي كيفاش كانت وقت بورقيبه؟ كانت وقت بورقيبه معناها اللي باش ينوب بورقيبه هو الوزير الاول، معناها الناس كل كانت المشكله على الوزاره الاولى، وقت اللي الله يرحمه سي الهادي نويره جات وجلطه قد برشا اسامي تقدموا فهمت، وقت اللي جاء معناها سي حسين كان واحد منهم، وقتها حسب اللي سمعته انا لا وسيله ما حبتش،
0: خافت من القوة الشخصية، حب حد سهل قد يبدأ
1: وقتها، هي معناها حسب اللي سمعته معناها كيما هذا شيء تاريخي، ما الحقيقة صعيب ياسر باش واحد باش يجيب الحجة كلام، أما لا وسيلة قالت داير مكتوب في الكتاب نتاعها، قالت راهو سي حسين كان يحب يولي وزير أول، وهو كان ما ولاش وزير أول، وكما قلت لك كان محبوب من بورقيبة ولا وسيلة، صارت حاجة فهمتني. بعد الفترة هذيك متاع اختيار وزير أول اللي هو وقتها ولا وزير أول سي محمد مزالي، هي ومرت سي محمد مزالي ما هي بنت عمتي
0: فتحية،
1: فتحية هي، دونك فما كوميم قرابة، أما بعدها صارت بيان سور مشكلة سياسية، هذيك حاجة عادية فهمتني، وهو خرج من الوزارة من الحكومة، ما هو كي خرج من الحكومة وقت رجع للاستي بي كان يحبها الاستي بي، يحب يخدم في الاستي بي،
0: يحب يخدم في البنك خير من
1: خير من الوزارة بيان سور، أما بون فما أمبيسيون بوليتيك زاد. اما وقتها بورقيبه وصلوا له حكايات اللي هما غلطه ما فماش منهم بالكل، معناتها سي حسين اللي يعرفه يعرف معناها نظافته، عاد وقتها بورقيبه في عودي يسمع الوالد فهمتني؟
0: يسألوا ولا يحقق
1: ما حبش يسمعوا. وقتها معناها الولد الموت الموت أسف بالحكاية هذه وتوجع اللي معناها مات بعد أشهر. يتقلق برشا على خاطر كان قريب له ياسر. قلت لك في باريس معناها كان يسكن بعديها برقيبة، كي جاء لتونس هو كان يسكن في القصر. فهمت معناها كانت قرابة كبيرة ياسر، وسيرتو بابا كان يوصل له العوج نتاع اللي صاير في تونس الكل. فهمتني؟ وفيما يخص الفساد، فيما يخص كل شيء. دونك ماشي وقت اللي ولا سي حسين يقلق ياسر. فهمتني؟ دونك هذاك علاش وقتها تامروا عليه، حكاوا حكايه البرقيبه
0: يزمو يبعد، يزمو يتفسخ معنا حسن.
1: ونتفكر وقتها توفى الوالد، جاء برقيبه قرا للدار، قرا فاتحه وقال حاجتين عمري ما ننساهم. قال حسين انت تنومونيت اي حسين بلان غومبلي سافي، معناها ما ضيعش وقته بالكل.
0: كان صادق وناجم يملى حياته بالمفيد معناها.
1: اكزاكتومون
0: بالمفيد.
1: وهذاك علاش الاسف اللي ما خلاش هو كتيبه، ما كتبش بابا. فهمتني؟ كان معناتها كان يطالع، معناها كان اسمع، كانت الدار معبيه بجرايد وبالكتب. انا هذاك علاش داير طلعت مغروم بالحكايه هذه.
0: لقيتهم قدامي
1: قدامي وقت لا فما لا تلفزه الانترنت لا حتى شيء، دونك اوتوماتيكمون تشد وتورق، ابدا تورق من بعد تولي تقرا. وهو دونك للاسف ما كتبش على خاطر قال لي انا راه قال لي هذا اللي ريته اللي حضرت عليه، قال لي ما يعرفه حد، قال لي اما ما كتبش.
0: ممكن يسمى ما كتبش لانه
1: ما جاش الوقت،
0: صغير مات،
1: مات صغير 65
0: مازال نطور اللي مشي خارج الميموار ولا حاجه هكايا. مازال للاسف الشديد خسرنا علم الاعلام التوانسه سي حسن بالخوجه، لكن الحديث على سي حسن مازال متواصل. كما قلنا حسن بالخوجة يلزموا برشا حصص، لكن احنا مش نختصروا ونختزلوا في حصتين. اليوم شفنا الوجه بتاع الوزير والدبلوماسي، ولكن في الحصة الجاية ان شاء الله مش نشوفوا الانسان والرياضي خاصة كما قلت قبيلة، لانه الشخصية هذه شخصية متعددة الاوجه. نخليكم تويكا مع نغم نختار مدام اختار عبد العزيز. بين قوسين انا وعبد العزيز معناها انداد اول حاجة في العمر، وثاني حاجة نشتركوا في حب السيدة علي خالته اللي هي خالته، نشتركوا في حبها. فمش نختار اغنية من الاغاني اللي كانت المرحومة السيدة علي تحبها برشا، اغنية السيدة عليا واللي كانت تحبها هي ذلك شخصية السيدة عليا، وكانت ساعات تقول عليها وقت احنا صغار نسمعها في البرنامج نتاعها. تحكي لنا السيدة علي على اغنية حوا تعجبها برشا، فنسمع أغنية حوا بصوت سيدة عليا، ونتقابل إن شاء الله إحنا الأسبوع القادم في الحلقة الثانية الخاصة بالكبير المرحوم سي حسن بالخوجة. في الأمان.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: سعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم لتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون للحجيجي حول العالم. تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف لهواني. خطط استراتيجية لإعادة تهيئة مطار صفاقسطين الدولي تم التداول حولها في إطار يوم دراسي أعلن خلاله المدير المركزي بديوان الطيران المدني والمطارات لحبيب ساسي، أعلن أنه سيتم الانطلاق قريبا في إعادة تهيئة مدرج كلي لمطار صفاقس على أن يتم إطلاق الطلب العروضي قبل موفى السنة الحالية. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة جوان جويليا وأوت المقبلين إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. ختاما وفي الشرق الأوسط، مقاتلة إسرائيلية تطلق صاروخين قرب مستشفى النجدة في مدينة النبطية جنوبي لبنان، وحزب الله يعلن قصف تجمع للجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية وصواريخ. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يصف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنوب بلاده بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيت يهدد بالعودة إلى استئناف الهجمات على طهران إذا لم يجرى أو يتم الوصول إلى اتفاق، والمسؤول في إدارة ترامب يقول إن نيويورك تايمز إن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. باش يتناول بحثنا إن شاء الله جانب من جوانب الفن العربي، ألا وهو الموسيقى. باش نتناول في الحديث عن الموسيقى ونبين مواطن الجمال ومواطن الكمال والبحث والعمل الشاق الذي قام به جهابذة الفن العربي في مختلف العصور ليصل إلينا في هذه الحلة الممتازة التي تناول تراثها مجموعات عديدة من المقامات ومن الإيقاعات ومن التركيب. فالمقامات تتناول ثلاثة أنواع في الموسيقى العربية. النوع الأول ما يعرف بالعقود، وتتناوله فيما بيننا بإيضاح، واللي عليه المقامات المشهورة في المشرق العربي مثل مقام الرست، والنوع الثاني هو نوع في جهات فما اختلاط وقع ما بين الموسيقى الإفريقية الزنجية وغير الزنجية والموسيقى العربية. هذه برز هذا النوع من الموسيقى في شمال أفريقيا وفي بعض دول في الخليج، موجود في الخليج كله لإحكام الصلات مع أفريقيا. نعرفوا اللي دول الخليج كان لها اتصال مع شرقي أفريقيا وعاصمة هذا الشرق، واللي كان للعرب باع في تركيز هذه العاصمة وهي زنجبار، وجاء الكثير من الزنوج، وكانت صلات متينة ما بين العرب وما بين الحبشة. ونعرف أن المسلمين في العهد الأول التجأوا إلى الحبشة، ونعرف أن من أبرز الصحابة سيدنا بلال رضي الله عنه وهو حبشي، والصلات موجودة من وقتها إلى الآن، والغناء إلى هذه الفترة نجده موجودا، ونجد الزنوج موجودين ومتعايشين في إمارات الخليج، وهذه الموسيقى محافظ عليها إلى الآن. وبالنسبة لشمال أفريقيا نجد هذه المقامات موجودة سواء عند الزنوج اللي عاشوا ويعيشوا في شمال أفريقيا ولهم تقاليدهم، ونحن نعرف أن في كثير من القرى ومن المدن هنالك زوايا خاصة وطقوس خاصة والغناء خاص، وهذه ولهم بعض الطقوس التي لا تزال محافظة على تقاليدها الوثنية رغم تشبث هؤلاء الزنوج بالإسلام. نعرف في كل جهة فما ولي صالح زنجي، في تونس سيدي سعد، وكانت خرجة سيدي سعد والناس يتناولوا خرجة سيدي سعد والإقامة بسيدي سعد في مرناق 3 أيام، وكان من النكت المعروفة أنهم يذبحوا عطروس سيدي سعد، هي تقاليد وثنية قديمة الحمد لله اللي زالت تماما. وعندنا مقامات أخرى اللي هي تتناول فئة واحد، الموسيقى ذات العقود والموسيقى ذات الأصل الزنجي. بالنسبة لشمال أفريقيا مش الزنجي فقط، عندنا حتى الموسيقى اللوبية اللي الرومان يسميوها بربر، وقعدت عندنا وتناولنا هذه الكلمة ولو فيها استنقاص. هذيك زاد أيضا هي موسيقى خماسية تشبه كثير الموسيقى الزنجية.

وفي الأندلس زرياب اللي هو خلاصي محسوب زنجي، واستطاع أن يربط ما بين الموسيقى الزنجية وموسيقى الشعوب اللي وجدها موجودة في شمال أفريقيا، لأنه أقام بتونس قبل ما يقيم في قرطبة، ومزج النوعين معا وخرج منهم مقامات عديدة، منهم مقام الذيل، منهم مقام العراق، واللي هو فيه القطعة اللي بدينا نسمع فيها في مستهل هذا البرنامج، ونسمع القطعة بأكملها.

المقام بتاع القطعة هذه هي ساعة اسمها عشية بالنظور، وكانوا التوانسة يعشيوا في قهوة النظور في سيدي بوسعيد. قهوة النظور دخلت في ملك خاص والجيل الحاضر ما يعرفهاش، ولكنها قهوة ممتازة وشكلها عربي. وأنا قضيت عشية هناك مع مجموعة من شيوخ الفن والأدب في سيدي بوسعيد، وأوحات لي القعدة هذه بهذه القطعة في مقام العراق. احنا نسميها عراق، وإخواننا في المغرب يسميوه أصبهان، والتوانسة يعرفوا هذا المقام من خلال البرو الآتي.

المقام هو نفسه. بعد هذا المزيج ما بين مقامات العقود والمقامات ذات الطابع الإفريقي، نرجع إلى تفاصيل مقامات العقود. والعقود هذه إما ثلاثية مثل مقام السيكا، يتوضح السيكا من ثلاثة درجات. اللي يغني معايا هالجمل هذوما يعودهم برشا مرات يتمكن من مقام السيكا، وخاصة كي نعطيه توا مثال من أروع الأمثلة في مقام السيكا يزيد يرسخ عنده مقام السيكا. بقى شنو السيكا هو؟ السيكا أصل ساقا، هي الكلمة الفارسية. الإخوان اللي يلعبوا النرد أو يلعبوا الشيش بيش يعرفوا السا هو الثلاثة، وجهار قلوا جهار هو تشار، هذاك أربعة، والبانج هو خمسة إلى آخره. إنما هو ساقا هو الصوت الثالث في السلم الصوتي، هذاك علاش تسمى ساقا. وتحرف في المشرق العربي ولا سيكاه، وعندنا في المغرب العربي كان اسمه صيكة بالصاد، وحتى مخطوط من المخطوطات المغربية يقول هو مقام الصيكة، وهو قد ألفه سيدي عبد الرحمن بن صيكة الأندلسي. هذا قد قام، ولقى أن سيدي عبد الرحمن بن صيكة أوجد هذا الاسم، وهو ماهوش موجود في المعاجم ولا وجود له. والأصل للاسم هو ساقاه، مقام السيكة. العقد الثلاثي. حبيت نختار لكم من مقام السيكة قصيد من أروع الأمثلة العربية، لحنه أبو العلاء محمد، اللي غناه هو أولا ثم أعطاه لأم كلثوم وغناته، وهو أستاذ أم كلثوم اللي خرجها. وحقك أن تلمنا والطلب.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: روائع الفن العربي.
3: العقد الثلاثي هو مقام السيكا. العقد الثلاثي الثاني في الموسيقى العربية هو العجم. ثلاثة نوتات، ثلاثة أصوات. ونرجع. هذا هو العجم، وعليه كثير من الإنتاج العربي، وهو يقابل إذا كملناه وقت لنا ندرسوه بأكمله. إحنا اليوم خذينا العقد فقط وهو ثلاثة درجات، أما عندما يدرس بأكمله يقابل الماجور الغربي. والموسيقى الغربية تعتمد في نسبة أكثر من 50% من إنتاجها على هذا المقام. نعرف أن الموسيقى الغربية فيها مقامين، الماجور والمينور. ملأ العجم، ما دمنا نتحدث على العقود،

هذا هو العجم عشيران، لكن اللي يهمنا هو اليوم عقد العجم. سي خميس تغنان عنده غناية الرشيدية غناتها صليحة على رمضان.

هذا الكلمات مثل هذه العبيدي الله يرحمه. والموشح اللي قبل هو كلماته لسي أحمد خير الدين: قاضي العشاق هذا قاتلي فاحكم عليه، وإذا رمتم شهودا ذا دمي في وجنتيه. بعد هذا العقد الثلاثي نوجد في السيكة ونوجد في العجم عشيرة، نعمل كيف ما يعملوا في الكتاب، يقولوا شنية رسلوحتي، يعطيه الآية اللي يمثل، يعطيه الآية ومن بعد يكملها له في الحصة القادمة. احنا العقد الرباعي الأول هو مقام الرصد.

احنا ما زلنا في العقود، ما زلنا ما دخلناش في دراسه المقامات مقاما مقاما. الرست هي كلمه فارسيه تعني الراس، وهي ما هيش بعيده على الراس، وهو راس النغمات. المثل الشرقي يقول، او العربي الشرقي يقول، اذا طال ليلك فارصد، معناها تناول مقام الرست لان فيه الانتاج ما شاء الله.

أربعة نرجت نرجعوا من الموشحات القديمة اللي تناولوا هالأربع درجات. يا عودي إن شاء الله دي فرصة نسمحه لكم بصوت أستاذنا الشيخ علي الدرويش. الشيخ علي الدرويش هذا فنان حلبي، فنان كبير، درس الموسيقى في تركيا ودرس في سوريا بطبيعة الحال وهي بلاده، ودرس بتونس، جاء في عام 30 ودرس الموسيقى العربية وحضروا له مجموعة كبيرة من الفنانين ومن الأدباء ومن يهواوا الموسيقى، ونظرا لعدم وجود مكان يدرس به اختاروا له قاعة من قاعات المكتبة الوطنية بالعطارين، ودرس بعد ذلك في العراق. أنا في أثر الحرب العالمية بلغني أنه توفى، ولكن حبيت نتأكد، كتبت جميع الإذاعات العربية وكتبت جميع المعاهد، معاهد الموسيقى العربية، وإذا هو يجيبني من بغداد أستاذا بمعهد الفنون الجميلة، وعنده تسجيلات نادرة جدا لا وجود لها، تكاد تكون معدومة إلا بإذاعة لندن. ويوم من الأيام جاءوا طلبوني باش نشارك في برنامج الواحة ونختار أغاني، قلت لهم عندي شرط، إذا تحطوا الشيخ علي درويش نشارك، وإذا ما تحطوش مراني ما شاركش، ولا تخذوا بخاطري وغنى هدايا الموشح، لأن غني هو لكم هو كمثال في عقد الرصد.

نفس هذا المقام في المغرب يسمى استهلال، ويقولوا أن اللي جابه لهم أو علمه لهم هو الشيخ علال البطلة، هو من الشخصيات المغربية الشهيرة. وعندنا في تونس هو فرع من فروع رست الذيل. لا نسمعكم منه، عندنا موشحات عديدة في الملوف وحتى في النوبات وغيرها. أطلت الهجرة يا بدري.

إيمي. هذا عقد الرصد. العقد الموالي هو النهوند. ما علينا إلا نخفض الدرجة الثانية في عود. نأخذوها شوية نخروها في العود وإلا في البيانو نعسوها بالمنزلة الكحلة.

أعتقد أنه أنت. نسمعكم منه سماعي، والسماعي هي قطعة موسيقية من أصل تركي دخلت لتونس تلفوا فيها على الملك. عندنا سماعي.

نسمعوا قولكم بأكمله. نرجع للعقد النهوند. ويكفي الوصول للدرجة الرابعة باش نستكملوا المقام، ما في الغالب نمشيوا حتى للخامسة.

الأستاذ محمد التريكي في هذه القطعة لم يقم باستعمال وزن غير مألوف في الأغاني وهو وزن السماعي، وإنما هي كاد تكون القطعة الأولى مع قطعة أخرى للشيخ مايسترنان اللي كواتو نار المحبة وجفاه المحبوب، تكون هذان القطعتان هما أول ما ألف في نغمات مختلفة، بحيث إذا سمعنا للأغنية هذه فيها تنويع في النغمات. المقصود في بالنسبة لحصتنا اليوم هو عقد النهوند أو عقد المحير سيكا اللي موجود. العقد الرباعي الموالي هو عقد في المشرق يقولوا البياتي،

هي مقام من أصول المقامات، إذا طلعنا له درجة أخرى نلقاوه موجود في الأغاني الشعبية في المشرق، في لبنان وفي سوريا وفي العراق. ونلقاوه هذا العقد أيضا موجود عندنا في تونس، خاصة على في منطقة الساحل، الساحل بالمعنى العريض، ويسميوه الصالحي.

اخترنا لكم كمثال لهذا المقام أو البياتي اللي هو في المشرق العربي في مدرسة الجامع الأزهر في تجويد القرآن الكريم، جعلوه هو الأصل، يبدأ به التجويد وينتهي به التجويد، ولو أن النظرية المعروفة هو أن التقيد بنغم معين أو الارتباط أو التفكير في نغم في التجويد هو يجعل الإنسان ما عادش يعتني بالمخارج الحروف وقواعد التجويد. القواعد تقتضي أن الإنسان يشتغل بالقواعد، وأما النغم هو ثانوي وبالعرض. لكن مدرسة الأزهر وقت يجيوا يدرسوا للشخص باش يبدا يجود القران يبداوا له بالبياتي ويعودوه كيفاش يكمل بالبياتي، ولو فما بعض مقرئين معاصرين ولو يخالفوا هذه القاعده مع مقام البياتي، ومع مطرب من مطربينا اللي عنده روائع في الفن العربي وهو استاذ علي الرياحي.

0: احنا وصل بينا الحديث الى مقام البياتي. جاتنا عدة طلبات تريد ان نتحدث عن المطربات في العصور العربية. تعرفوا اللي في اوروبا ما كانش فما مطربات حتى للقرن الماضي، باش بدات شوية، انما كان الرجال يقومون بالادوار النسائية في المغنات او الاوبيرات. وجاتنا فرقة وعزفت في الحمامات وقدمت نماذج من التراث، وكان أحد الرجال لابس زي نسائي ويغني بصوت نسائي. وعندما انتهى جاني وقابلني وقال لي: يا فلان، أنا رجل وعندي أبنائي ولبس عليا، ولكن حبينا نقدم التراث كيف ما كان، لأن كانوا رجال يلبسوا لباس نسائي ويغنيوا بأصوات شبه نسائية. هو في الحقيقة حتى احنا في البلاد العربية في العهود الأولى بالنسبة للتمثيل، لأن التمثيل دخل البلاد العربية في النصف الثاني من القرن الماضي، وكانت بعض كنا في نطاق الشباب ما نلقاوش بنات باش يجي ويمثلوا معانا، فكان أحد الشبان اللي نختاروا الواحد اللي صوته جيد شوية ويلبس لباس نسائي ويمثل. عاد نتناولوا مجموعة من النساء الشهيرات اللائي اشتهرنا بالصوت الجميل واشتهرنا بالمعرفة الجيدة للفن، وحتى نبين أن في هذا الميدان المطربات كان لهن دور كبير في ترسيخ التراث الموسيقي العربي. ومن هؤلاء المطربات اللائي كنا يعرفنا بالقينات جميلة، هي جميلة المشهورة بمولاة الأنصار، كانت تنزل بالسنج، وهو الموضع الذي كان ينزل به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تعتبر من أصول الغناء العربي، أخذ عنها معبد وابن عائشة وحبابة وسلامة وعقيلة والشماستان خليدة وربيحة. وفيها يقول عبد الرحمن بن أرطاط: إن الدلال وحسن الغناء وسط بيوت بني الخزرج، وتلكم جميلة زين النساء إذا هي تزدان للمخرج، إذا جئتها بذلت ودها بوجه منير لها أبلجي. ويقول فيها معبد: أصل الغناء جميلة وفروعه نحن. يعني شوف، ما كانتش مطربة فقط، إنما أستاذة ومدرسة. ولولا كلامه هو: ولولا جميلة لم نكن نحن مغنين. وتقول جميلة: إنها كانت تستمع إلى سائب خاثر وتأثرت به فاندفعت تغني، وإذا هي تطرب فواصلت إلى أن تقدمت في تعلمها بالممارسة. وكانت جميلة لا تغني إلا في بيتها، فيأتي إليها الأشراف للاستماع إليها والاستمتاع بغنائها.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أولى الإذاعات.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. استقرار معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99%، وذلك خلال شهر ماي 26 2000، وللشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتبا لشؤون الحجيجي في العالم. خطط استراتيجية لإعادة تهيئة مطار صفاقس طين الدولي تم تداول حولها في إطار يوم دراسي أعلن خلاله المدير المركزي بديوان الطيران المدني والمطارات لحبيب ساسي، أعلن أنه سيتم الانطلاق قريبا في إعادة تهيئة مدرج كلي لمطار صفاقس.
7: فما المشروع الكبير اللي حضروا فيه ده، وإن شاء الله عن قريب ينطلقوا إعادة تهيئة المدرج كلي لمطار صفاقس التوني ليصبح مطابق للمواصفات الدولية ويصبح جاهز، حتى في المدرج الموجود حاليا قديم شوية، وإن شاء الله عن قريب الدفر مش يخرج في أمن هنا لآخر السنة. حاليا مطار صفاقس يعتبر من أحسن المطارات اللي عندنا في تونس، مجهز بكافة المعدات، احنا قاعدين نجدوا في المعدات ونطوروا فيها، نحطوا من أحدث المعدات الموجودة توا، ماهيش تدخل معناتها مش باهي، لا بالعكس، احنا حابين نحبوا معدات متطورة لتحسين الخدمات في المطار.
6: المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تواصل ظهور خلايا رعدية ونزول أمطار وتساقط البرد محليا وبالوسط والشمال الغربي الليلة. ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين في 5 ولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان إلى حماية محاصيل الحبوب من الأمطار الرعدية والبرد. ختاما وفي الشرق الأوسط، وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت يقول إن المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة، وأن الرئيس دونالد ترامب حريص على عدم تحصل طهران على سلاح نووي. ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت يقول أيضا بأن جيش واشنطن مستعدة لإعلان استئناف الضربات العسكرية على إيران في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. حزب الله يعلن قصف بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي شمال الكيان المحتل بالصواريخ والمسيرات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: يرجع كلامنا وحديثنا إلى مقام البياتي. هو نفس المقام وقت اللي نتناولوه في التونسي يولي اسمه الحسين. من الموشحات الشهيرة اللي هو يتناول تقريبا العقد فقط في مقام البياتي.

هذا مقام الحسين التونسي اللي يتصل بالبياتي الشرقي. العقد الموالي الرباعي وهو مقام الحجاز،

عقد رباعي لكن ممكن يولي خماسي. المقام هذا هو حجاز في المشرق العربي وفي المشرق بصفة عامة في كل البلاد العربية والإسلامية عامة، وفي شمال أفريقيا عندنا في تونس يقولوله الأصبعين، يمكن على خطر في العزف السبع يبعدوا على بعضهم، وفي الجزائر فما معنى المثنى لأن يسميه الزيدان، وفي المغرب يسميه الحجاز الكبير.

كيقفي الدرجة هذية الدرجة الرابعة نلقاو أغلب المذنين في البلاد العربية والإسلامية يذنوا في هذا المقام. الله أكبر الله أكبر، بحيث هذا هو مقام الحجاز. الأغاني الشعبية قليلة فيه، واسمه يدل على أصالته العربية بطبيعة الحال. إذا كان عندنا كثير من المقامات اللي يتسموا بمدن وجهات، احنا سمعنا النهوند وهي مدينة في إيران، أسماء أشخاص الحسين أو حسيني، ثم الإبراهيمي في الشعبي عندنا صالحي، وبمناطق مناطق من أقطار عربية. هذه منطقة الحجاز هي أشهر المناطق في المملكة العربية السعودية. من أبرز ما لحن في أواخر القرن الماضي وموشح لأحمد أبي خليل القباني جد الشاعر نزار قباني.

باش نزيد نثبت هذا المقام، مقام الحجاز أو الأصبعين. إليكم المطربة نعمة في أغنية ياسين السحرة وبهجتها، هذه كنت لحنتها في الأربعينات للمطربة شافية رشدي، ولكن ما كتبش باش تغنيها هي، وغنتها مجموعة من المطربات واستقرت في النهاية عند المطربة نعمة.

قبل الدخول في الحقل الموسيقي نرجع لمطربات العربيات إلى جميلة بالذات، جميلة مولات الأنصار. قلنا وكانت جميلة لا تغني إلا في بيتها، فيأتي إليها الأشراف للاستماع إليها والاستمتاع بغنائها. وقد كان من بينهم سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وحضر لديها يوما ابن سريج ومعبد. معبد وابن سريج هما من كبار المطربين والفنانين العرب، وتتلمذ على جميلة. وكانت عندها جارية محسنة لبقة، فبدأت تطارحها، فقال ابن سريج على وجهه الغضب: نحن كنا أحق بالابتداء. فأعطته درسا حيث أجابته بقولها: كل إنسان في بيته أمير، وليس للداخل أن يتأمر عليه. احنا عمل كما يقولوا في المثل التونسي، عمل طيحة بتكربيصة. فأجابها ابن سريج بقوله: صدقت، جعلت فداك، وما أدري أيهما أحسن، أدبك أم غناؤك. فأعطته درسا ثانيا له ولكل المدحين. قالت له: كف يا عبيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحثوا في وجوه المدحين التراب. ثم رضيت عنه واستمعت إلى أغانيه وأغاني معبد وشكرت لهما إنتاجهما. نعود إلى جميلة في حلقة أخرى، مش نتناول عقد آخر من عقود مقامات الموسيقى العربية. ظن عقلته هذا مقام الكردي من عرش. أنا سمعت غناء الأكراد ما لقيتش عنده علاقة بهم، وإنما هو جاء عند تناول الموسيقى العربية بآلات غربية، والآلات الغربية كما تعرفوا لا تؤدي الموسيقى العربية. والآن نتحدث عن السلم الموسيقي. فالسلم الموسيقي المعروف حاليا هو ليس عربيا، هو متماشي مع مقام المجار. ونجد في آلة البيانو ما بين كل صوت يمثله حرف أبيض أو قطعة بيضاء في البيانو، ما بين أبيض وأبيض قطعة سوداء. فالسوداء جاءت ما بين الدرجة والدرجة لتبين نصف الدرجة، لأن الموسيقى الغربية ما فيها إلا الدرجة ونصف الدرجة فقط، بينما حسب المقياس الغربي، بينما الموسيقى العربية فيها الدرجة ونصف الدرجة وما دون ذلك، سواء أرباع كيف ما يقول بعض الجماعة أو حتى أقل من ذلك. وعملنا دراسات عديدة في هذا المجال، وهذا علاش الآلات الغربية لا تؤدي جميع المقامات العربية. وإذا تناولت بعض المقامات التي لها أرباع، وبكل أسف أن في عصرنا هذا أن هنالك من يعزف آلة البيانو وتناول المقامات الممنوع تناولها بهذه الآلة، لأن هذه الآلة لا تؤديها، وعزفت بهذه الآلة وتغنينا بها. ونعرف أن في الثلاثينات بنصيحة من الشيخ علي الدرويش قام الأستاذ خميس ترنان بحركة طيبة أزال بها البيانو والأرغن من الفرق الموسيقية العربية في تونس، وعوضت هذه الآلات بآلة القانون. وكثير من العازفين المشهورين لهذه البيانو وفي مقدمتهم محمد القادري الذي اشتهر وكان مشهورا وذهب إلى برلين مع الجماعة وعزف البيانو مع محمد العقربي ومع حبيب مسيكا وغيرها، تخلى عن البيانو وعزف القانون. وأنا أدركته وعزفت معه في حفلات الرشيدية وهو يعزف القانون. وشيخ خميس ترنان بدأ بنفسه حيث تناول آلة القانون وعزف آلة القانون، وجلب الشاب الهادي جويني إلى فرقته ليعزف آلة العود. وعدنا بكل أسف إلى هذه الآلة في عزف المقامات التي لا تصلح لها، وهذا إساءة وهذا تراجع. هذه الدرجات مدام البياتي كان يعزف
عندما عزفوه بآلة البيانو أصبح هكذا. وعزف بآلة البيانو أو عزف عند الأندلسيين بالخصوص بآلة القيثارة اللي منازلها متماشية مع البيانو، فتولد مقام الكردي. ومقام الكردي وإن لم يكن له اسم معين عند الإسبان، إنما في إسبانيا وخاصة في الأندلس أصبحوا يعزفون هذا المقام ويركزون عليه الغناء المعروف بالفلامينكو.

حتى أن في المشرق كانوا يسمونه بياتي فرنجي. ومرحوم الأستاذ عبد الوهاب التقيت معه واستمعت أغنية من أغنية غنتها المطربة عليا آنذاك، قال لي إذا كانت تحبها باش تأدي مقام الكردي خليها تأديه مع البيانو، لأن الأصوات العربية تذهب إلى البياتي أكثر من الكردي. وإلى الآن كل من يتناول مقام الكردي يخرج فيه إذا تصرف فيه وإذا صعد إلى الجواب يتصرف في البياتي. وفريد الأطرش الله يرحمه عنده قطعة كردي تعزفها الفرقة، عندما جاء يقسم لتلك القطعة قسم في البياتي. من المرشحات المشهورة

قريبي مقام رست الذيل، احنا سمعناه في شكله المقابل للرست، باش نتناولوا الشكل الخاص اللي ما عندوش مثيل في المشرق. الا فما قفلة من القفلات الرست تستعمل في العراق. غير هذا لا وجود لما يقابله. عندنا مستعمل كثير

عليه كثير من القطاع، ونلقاه في رست الذيل الاختلاط مع الدرجة الرابعة الطبيعية والدرجة الرابعة المرفوعة.

نستمع إلى المطربة صليحة في إحدى الأغاني البسيطة الشعبية اللي ممكن إذا من يحفظها يتمكن من مقام رست الذيل.

هذا المقام عندما عزف بالآلات المضبوطة مثل البيانو والقيثارة ولد مقاما جديدا استعمل خاصة في بلاد البلقان، وأتى به ورجع به اليونانيون إلى مدينة الإسكندرية في مصر وإلى تركيا حيث يوجد الكثير من اليونانيين والبلغار واليوغوسلاف، كلهم عزفوا هذا المقام بالآلات المضبوطة فولد مقام النكريز.

العقد هو شيخ ما يسترنا نعمل فيه كيف دار كاس الحب بيني وبينك. عندنا كثير من القطاع. شيخ سيد درويش في مصر غير موشح من الموشحات وردنا كريز اجمع.

رانا ما ناش نقدمه في المقامات مثل ما هي، إنما نقدمه في عقودها فقط. إن شاء الله عندما نتقدمه في هذه السلسلة نقدم المقام مقاما مقاما ونتعطاه بجميع جزئياته. نعطيكم مثال للنكريز، هي أغنية للأستاذ المرحوم محمد عبد الوهاب، قالت:

بهذه الروعة من روائع الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب في مقام النكريز. وهذا العقد يقال له أيضا النواثر، ممكن أن يقال نواثر. ننهي حصة اليوم وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: تسمع على موجاتنا
2: صالح الخميسي.

0: تلوث.
1: محمد الحداد
2: حط بريكدانة في الزر كويس مصري وشدر، حط بريكدانة في الزر كويس مصري وشدر، كازوزا وكويل وثمر وقت ربي للحمام.
1: محمد الجراري
3: زرد

0: تونسية 100%، اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. محمد الجاموسي.
2: رجالي رجالي لقاش فيه الغزالة، لو الدور الدور الدور الدنيا تمالة.
1: عزديني دي.

0: بهدني يا عربية يا سعدية أمور يا وبهدنتني يا عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية كاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية وفق المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف لهوان. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين في 5 ولايات وهي القصرين، سيدي بوزيد، سليانة، القيروان وزغوان إلى حماية محاصيل الحبوب من الأمطار الرعدية والبرد. رصد الجوي يتوقع أمطارا رعدية تتراوح بين 20 إلى 40 مليمترا مع تساقط البراد وهبوب رياح قوية وظهور سحب رعدية. هذا وتشير التوقعات الموسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي للفترة من جوان، جويلية وأوت إلى احتمال مرتفع بتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. في موضوع آخر، شركة النقل بتونس تعلن عن إدخال تغيير جزئي على الخط الحافلة 28 جيم الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم، وذلك بداية من بعد غد الاثنين الأول من جوان، وذلك في إطار تحسين خدمات النقل وتقريبها من الحرفة. في أخبار العالم، وفي الكونغو الديمقراطية إعلان ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 1000 حالة. وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزت يقول إن المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حريص على عدم تحصل طهران على سلاح نووي. وزير الحرب الأمريكي يهدد أيضا باستئناف الضربات العسكرية على إيران في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. حزب الله اللبناني يعلن قصف بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
3: ثقافة،
1: موسيقى.
5: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معكم من 38.

0: جراموفون حكاية غرام مع سابرة الهميسي.
1: عسلامة. جراموفون الليلة اخترت أنه يكون موضوعها الليل اللي قال عليه عمر الخيام في رباعياته: فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. رغم المعطيات الطبية الحديثة تأكد عكس هذا تماما، أما مش موضوعنا اليوم الجانب الطبي، وإنما موضوعنا الجانب الشعري والرومانسي والعاطفي والروحي لهذه الفترة من اليوم. هو معروف باسم عمر الخيام، لكن اسمه غياث الدين النيسابوري، واللقب متاعه نسبة إلى نيسابور في إيران، صاحب الرباعيات اللي تنسبت له أكثر من 2000 رباعية، لكن هو لم ينظم إلا ما يقارب على 200. وخاضت الدنيا وتعارك علماء اللغة، واحد يقول 2000 والآخر يقول 200، وأحنا أشي همنا فيهم معركة خيان وعلماء. وهات مع بعضنا نستمتع بصوت أم كلثوم في هذا المقطع من رباعيات الخيام.

ليل في الشعر الجاهلي خاصة ليس مجرد وعاء زمني، هو لوحة فنية كاملة نجم تكون فيها خوف أو سكون، يمكن تأمل، ألم، حزن، أمل، محبة للآخر أو للذات. وأقوى بيت نستحضر في هذا الإطار للمتنبي اللي برشا غرور في صورة شعرية من أجمل ما يكون، قزم بحضور سيف الدولة باقي الشعراء وقت اللي قال: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا. هذا الشاعر الجامع في قصيدة الخيل والليل بين آداب السيف ونظم الأبيات، نسمع القصيد بصوت سعد مسيح.

فيروز تبدع في غناء سكن الليل للشاعر جبران خليل جبران والألحان بإمضاء محمد عبد الوهاب في زيارة ليه كانت لمصر، وكان له لقاء مع فيروز في مناسبتين أولها في سكن الليل.

محمود درويش قال: من سوء حظي نسيت أن الليل طويل، ومن حسن حظك تذكرتك حتى الصباح. اقتران الليل بالسهد والعرق وتذكر المحبوب موجود برشا في الأغاني، لأنه السكون والصمت يحير المشاعر ويعطي فرصة للذكريات إنها

الليل هو للشجن للأغاني الحزينة، وما تعرفش علاش هربت هذايا، رغم اللي الإنسان كان حزين أو مجروح رو في الليل كما في النهار كما في القايلة كما في أي وقت عينيه فيهم محلولة، لكن لا، البدن وقت اللي يرتاح ويطمن تتحير فيه الحكايات، تتحير فيه الوجعة ويولي يحب يسمع الأغاني الحزينة. زادة ما تفهمش علاش. هات نهدي لكم شيرين بكل إحساس العالم، تغني منك لله. تصبح على خير.

0: جراموفون حكاية غرام مع سابرة الهميسي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف للتوقي من الفيروسات الوافدة. احتفاء بعيد الأمهات، تظاهرات تنشيطية اليوم الأحد بمختلف الجهات. وفي العالم، واشنطن تواصل حصار مضيق هرمز، وإيران تدعو مجددا جميع السفن إلى الالتزام بالمسارات المحددة. إلى التفاصيل. أفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية أيمن الطالبي في تصريح للإذاعة الوطنية بأن الشركة تتجه نحو إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج وتسعى للرفع من نسق الإنتاج وضمان استمراريته.
4: توجه الآن إعادة تشغيل جميع الخطوط على الوجه الأمثل. عنا 9 خطوط إنتاج، مازالوا عنا 4 خطوط ما همش قاعدين يشتغلوا، توا نخدموا على إعادة تشغيل. لهنا نحكيوا على أدوية، ثم خصوصيات فنية صعيبة برشا، ثم جودة. دينا بالأهم لقطاع الصحة بصفة عام، إعادة خط إنتاج ثم رفع في نسق انتاج بعض الخطوط. انا باش نعتمد على قائمه الادويه اللي الشركه عندها ترخيص، هي عندها حوالي 200 ترخيص، قاعدين نستغلوا في 20-25%. سيفري الادويه نتاعها مثل عندهم المكانه في العلاج، لكن توا قاعدين نخدموا على عائلات دوائيه اخرى والا اجيال اخرى من الادويه اللي باش تعطي نفس عميق للشركه نحو الاصلاح.
3: أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية.
5: تم تفعيل الخطة الوطنية للتقصي وكذلك لمراقبة الحدود. احنا في ولاية الكاف عندنا زوز منافذ حدودية متواجدين فيها في الوحدات نتاعنا، اللي هي وحدة موجودة في قلعة سنان في المعبر نتاع قلعة سنان، وفما الوحدة نتاعنا موجودة في معبر تقي سيدي يوسف فرق موجودة في تقصي ولمراقبة معناها الوافدين، وكل ما فما شكوك فما معناها إجراءات احتياطية في التحاليل في الفحوص. كذلك ندعو مواطنين من الالتزام الحيطة والحذر.
3: تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم، وذلك خلال حفل نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية. احتفاء بعيد الأمهات الذي يوافق الأحد الأخير من شهر ماي كل عام، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأحد بالحديقة الوطنية بالبلفدار تظاهرة تتضمن أنشطة ترفيهية وورشات إرشادية في عدة مجالات، كما ستشهد مختلف الجهات ظاهرات مماثلة وفق كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الأسرة سماح اليحيوي.
6: التظاهرة هذه تتضمن خيمة خدماتية وإرشادية توعوية للأمهات، هناك عروض تنشيطية وفرجوية لفائدة الأطفال والأمهات، العديد من الفقرات المتنوعة والألعاب، فقرات تحسيسية جماهيرية ورشات إرشادية توعوية، نلقاو جناح الإرشاد والتوجيه النفسي والصحي، الإرشاد والتوجيه الاقتصادي، الإرشاد والتوجيه القانوني، الإرشاد والتوجيه الاجتماعي، التواصل بين الأجيال، كل ما يتعلق بالأم، أسئلتها، الهواجس اللي عندها، إن شاء الله باش تلقى إجابة وباش تلقى الخدمات الكل موجهة لها هي. إلى جانب الخيمات التوعوية الإرشادية، المجال مفتوح للأطفال باش نلقاو الجانب الترفيهي، هذايا باش يكون على مستوى وطني، باش تلقاو في جميع الجهات تظاهرات تنشيطية وتوعوية مماثلة.
3: يحذر كثير من المختصين من تداعيات الاستخدام المفرط للهواتف الجوالة والولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل الأطفال والمراهقين، على صحتهم النفسية والعقلية، خاصة في غياب الرقابة والتأطير. أحلام الجسمي في التقرير التالي.
7: الإفراط في استخدام تيك توك وأنستغرام وهذا النوع من المحتوى يتسبب في تراجع الأداء المعرفي لدى جميع الشرائح العمرية، ويقلل من قدرة الدماغ على التعامل مع الأنشطة المعرفية البطيئة، خاصة لدى الأطفال، وفق ما توضحه الأخصائية في علم النفس العصبي لينا الغطاسي.
8: لاحظوا اليوم الأطفال معش نجم يركزوا في القسم، يلقوا صعوبات حتى في الكتابة والقراءة. من هنا نفهم كيفاش نوصل مخاطر الاستعمال الهواتف الجوالة وكل ما هو شاشات إلكترونية على مدى الانتباه والتركيز، وشفتوا استهلاك الفيديوهات القصيرة اللي تخلي الدماغ معدل على كل ما هو انتباه قصير. أخطر هذه تمس كافة شرائح العمرية، واللي هو يخلي عش تلوج على أنشطة خارج الهواتف، تسرع الفييسمون، وهذا زاد يمس الصغار، شفتوا خطر في النمو الدماغ لازم برشة تجربة حسية، البيئة نتاعو يلعب مع أصحابه، يمس حوايج جديدة، يشم روائح جديدة، هذاك التحفيز اللي يخلي إنه الدماغ يتطور.
7: وتؤكد الأخصائية في علم النفس العصبي لينا الغطاسي أهمية النشاط الحسي والمشاركة في الحياة الاجتماعية مع ضبط وقت محدد لاستعمال الهواتف الجوالة.
8: رجعوا كما قبل في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، نبدأ من العائلة، نحكي في شيء جاي معين، نقرب للصغير، الروابط، نوادي موسيقى، أنشطة البدنية، خطر هذاك اللي ينشط زادة الدماغ. بالنسبة للصغار دور الأولياء يعملوا له روتين، الوقت المحدد لاستهلاك الهواتف واضح، كان عندك ساعة في النهار، تشريك الصغار في الاستهلاك المنظم للهواتف.
7: من المهم إذن الانتباه إلى أن الإفراط في استهلاك المحتوى السريع لم يعد مجرد عادة يومية، بل مخاطرة تمس من القدرات الذهنية، ويبقى الوعي الرقمي وتنظيم الاستخدام ضرورة لحماية التركيز والذاكرة وسلامة الدماغ من هذا الخطر المحدق.
3: تميز الوضع الجوي بعد ظهر أمس بنزول كميات هامة من الأمطار، خاصة بولاية القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان، وينتظر أن تسجل عشية اليوم الأحد أيضا بعض التساقطات. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
9: غدا صباح يكون مغيم جزئيا، اما العشيه تظهر خضير عاديه، تكون بالمناطق الغربيه وبعد تشمل المناطق الشرقيه، تكون مصحوبه زود بعض الامطار، والحراره باش تقعد في نفس المستويات وتتراوح بين 27 و 31 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجه بقيه الجهه.
2: نشره الاخبار متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: في أخبار العالم، وصلت أمس الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على السفن الإيرانية، بالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب في وقت سابق في منشور على منصته تروث سوشيال رفع الحصار. إعلان ترامب فندته القيادة المركزية الأمريكية، التي أفادت أمس بأنها أطلقت صاروخا على غرفة محركات سفينة ترفع علم غامبيا أثناء عبورها المياه الدولية في خليج عمان متجهة إلى ميناء إيراني. السلطات العسكرية الإيرانية من جهتها جددت أمس دعوتها جميع السفن العابرة لمضيق هرمز إلى الالتزام بالمسارات المحددة والحصول على إذن مسبق من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما اتهم المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي الرئيس الأمريكي بخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار البحري وتمسكه بمطالب مفرطة في المفاوضات. إلى لبنان، أين قتل 8 أشخاص وأصيب 18 آخرون أمس في سلسلة غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق في الضاحية الجنوبية. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية مواقع داخل شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع إطلاق صواريخ ومسيرات نحو أهداف مختلفة. وفي غزة أيضا استشهد فلسطينيون وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف أمس تجمعا للمدنيين في محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف للتوقي من الفيروسات الوافدة. احتفاء بعيد الأمهات، تظاهرات تنشيطية اليوم الأحد بمختلف الجهات. وفي أخبار العالم، واشنطن تواصل حصار مضيق هرمز، وإيران تدعو مجددا جميع السفن إلى الالتزام بالمسارات المحددة. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: معنا احنا، معنا احنا بدايه الحكايه. الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
1: ثابت برشا وتحاسة برشا لنادي تاون حاسة.
2: قول اللي تحسوا.
3: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
2: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
1: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثة أيام. نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نص الليل و12 دقيقة، مرحبا بكم في الناس حكاية، هذا الموعد الأقرب إلى قلبي. طبعا رسائل الليل غالبا تحمل ما لم نستطع قوله بالنهار، فهي صادقة لأنها تخرج من القلب وتبقى هنالك أحاديث مختبئة بداخلنا، إن تحدثنا بها أبكتنا، وإن كتمناها أوجعتنا. بيننا وبين الليل ثقة مفرطة، هو يغرينا بالأنصات ونحن نخبره بكل خبايانا. طبعا رسائل الليل صادقة، لكنها لا تلمس إلا من يملك صمت الروح ليفهمها. أما تلك التي ظلت طريقها فليست ضائعة، بل تنتظر من يقرأ بين الثنايا خباياها، حيث تختبئ الحقيقة خلف صمت النجوم. أرجو لكم من السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن حوائج الدنيا أرفعها. طبعا ترفقوني أنتم أحلى ورق مستمعين، مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية أينما كنتم. رفقني أخوي وصديقي في الإخراج أيمن التنفوري. 71-844-404 نجم توصلوا معنا، وعندكم صفحة برنامج الناس حكاية. اليوم في ركن طول يليل باش نحكيه على نغم من غير ليه لمحمد عبد الوهاب. في ركن أنغام تونسية اخترنا باش نعيشوا الليلة جو خاص مع السيدة عليا من خلال نغم لا يمرر إلا نادرا. في الكلاسيكيات بعد باش نسمع حاجة جميلة، ولو أنها يعني عبد الحليم حافظ سجلها في الأستوديو فقط بصحبة الفرقة المسية، ما نجمش يقدمها في حفل. أغنية كبار. إلى جانب كتابات المستمعين، وإلى جانب موضوع النقاش اللي اخترتوه أنتم، الكره والقصوى والانتقام وثلاثة حاجات من أقوى ما فهمه، يعني الكره من أعنف الطاقات السلبية اللي تدمر النفس البشرية، اللي تقتل متعة الحياة، اللي تفسد كل أمل في المستقبل. 71-844-404 ونستمع إلى سيدة الصباح والمساء فيروز.

0: مرحبا بكم من جديد. نذكركم بالموضوع، الموضوع على ذمتكم، الموضوع هو الكره والقسوه والانتقام. طبعا من اخيب ما فما، من اتعس ما فما، هو الكره. يعني الكره من اعنف الطاقات السلبيه اللي تدمر النفس البشريه، اللي تقتل متعه الحياه، اللي تفسد اي امل في المستقبل، خاصه اذا كانت تحول الكره تجاه شخص معين أو مجموعة من الأشخاص في الوقت نفسه إلى حقد يوجع يؤلم. ويعني الإنسان الحقود يعيش حياة غير سوية، يعني ما هنيش في العيشة متاعه، وما نجمش يخلق علاقات طبيعية سوية إلا إذا استفاق وطهر قلبه وروحه من ذوائب هذا الحقد اللي نعتبره حقد أسود. مع الإنسان اللي كان تطور الحقد فيه ينجم يوصل به للتعاسة، ومنجم يمنع، منجم يحقق المتعة الحياتية إلا إذا سامح، وإلا إذا صفح، وإلا إذا أحب الناس بقلب سليم. ناخذ معنا اولى المكالمات الهاتفيه. مكرم، مرحبا بك مكرم.
1: اهلا بك سيف.
0: مرحبا بك سيدي.
1: عيدكم مبروك الناس الكل، وكيف الشعب التونسي
0: ان شاء الله كل عام وانت حياتي يعيشك سيدي.
1: الموضوع القسوه، انا باش نعتمد النسبيه، بسم الله الرحمن الرحيم، باش نعتمد النسبيه، يعني القسوه وين انت تموقعها. يعني ثم مواقع انها تستحق القسوه، وثم مواقع ما تستحقش انه انسان يكون قاسي. معناها مثلا القسوه سي سيف مع العدو، مثلا فيما توم على العدو الإسرائيلي الصهيوني. أما ما تجيش القسوة مع الإنسان معناه اللي عايش في تربة مع عيده، ولا مع أصحابه، ولا مع المجتمع، معناه اللي هو خطر باش يتنبذ ويتكره، فهمتني؟ ما هيش آلية تواصل. معناه هي معناها بالنسبة لمفهوم التواصل الاجتماعي اللي نعيشوه، القسوة معناها طريقها مسدود، معناها يعني وسيلة اتصال قصيرة المدى، فهمتني؟ كيفاش قصيرة المدى؟ كي نفهم منك أنا ولا أنت اللي إنسان قاسي معاك، في ساعة تقطع معاه العلاقة، فهمتني؟ في ساعة ترد الفعل، حتى كان مثلا يرجع مثلا يطلب منك السماح، لكن كي يعاود القسوة نتاعه تولي معناها تكره، معاش دور بيه معناها، فهمتني؟ أما يريدها القسوة دي تكون في موقعها، معناها كيما قلت لك مع العدو، معناها بيش يفوك لك أرضك، ولا بيش يفوك لك معناها أي حاجة ثمينة في حياتك، فإن لهنا القسوة مشرعة، فإن هي الأداة المنطقية معناها باش تتعامل معاها، استعمل بها في المجال ذاك، مجال معناه العدو والإنسان
0: مكرم
1: ليكره.
0: مكرم، فما ناس تكره من غير سبب، يعني فما شكون تقاه قلبه معبي والعياذ بالله بالحقد. يعني احنا قلنا الإنسان اللي يعيش بالراحة، بالرضا، بالسكينة، اللي تعادل كنوز الدنيا بأكملها، يعني يعيش مرتاح. فما شكون يكره، فما شكون اتغذيت في بذوره النفسية في شخصيته الكره، يمكن أن يوجه الكره متاعه لأي شخص، كل من يتصور أنه آخر. يعني الحقيقة تنجم تقرأ حتى على الويب، على الفيسبوك، على تويتر، على تيك توك، على الدنيا كل ما نختصرها بالويب بشكل عام، يعني تلقى ناس نجم تشمت حتى في المرض، حتى في الموت. فما شكون يحب المرض الغير واللطف يا ربي، يعني فما شكون يتلذذ، فما شكون يدعي بالشر، فما شكون يدخل الحسابات الغير ويبدا هي تعطيه تاكي. يعني فما تناقض نعيشوا فيه، فما ناس فما لطف يا ربي، فما شكون من عمي قلبه ما عادش يشوف بالكل، ما عادش ينجم يعيش مع الناس بالكل. يعني كل منا، الناس كل احنا نحن الهشاشة البشرية، وان تعددت التجليات، يعني من عمى قلبه لطف يا ربي لا يمكن ان ينفذ الى النور اللي هو فترتنا في الحياة. يعني يبدا متقلب بين الكره والحقد.
1: اي انت ومعنا لهنا تنش، وللاسف كان حلو قوس معنا في وسائل الاتصال دول الحديثه ولا ما بعد الحداثه، انها اعطت معناها المجال حتى الانسان عادي، مش معنا ضد الانسان عادي، انا ديزا انسان عادي، لما كيما نقولوا مثلا نوع ناس معنا شبه اميين، وذي زاد مش مس من الاميين، لانه ثم انسان قدر نتاعه ان يلقى روحه امي، ذي مش حرام ولا عيب، لكن اخلاقيا معناها تتمس اخلاقه معناها قلة المعرفة ولا قلة الدراية ولا قلة معناها التعليم وكذا، فإنه معناها ينساق وراء العاطفة نتاعه وراء معناها اللي هو يحب يتموقع معناها. وللأسف نعاود نشير لهنا للتواصل الاجتماعي، معناها خلق من الإنسان اللي مش باهي معناها مجال باش يجسدك العدم البهاو نتاعه، فهمت؟ السيف معناها هو حقده، وهذا من عيوب معناها سواء وسائل الاتصال الاجتماعي والعاول، ما معناها بالطبيعة اللي خلت معناها الناس كل قرية وفيسع معناها حتى أي سلوك مشين معناها فيسع معناها لطف عليك حاشيك معناها السيف يعني يجيك معناها يجي لأي إنسان معناها.
0: واضح. شكرا ليك بكرم، يعطيك الصحة سعيد أنك كنت معايا. نمشي للنغم الكلاسيكي قبل ما نحكي عليه يعني. لا مازال على تليفوني. مرحبا سعاد. مرحبا سعاد، مرحبا بك. ماذا بيك تزيد شوي في صوتك يا سعاد، يعيشك باش نسمعوك بوضوح.
2: ما تسمعني
0: هكا نسمع فيك، كنت تسمعنا بالتليفون من غير كيت يكون افضل يعني.
2: اي يعني نسمع فيك حتى انا.
0: مرحبا بك. لا هاي سمعت الموضوع اكيد. ها
2: عيدك مبروك.
0: يعيش كذا
2: دايما.
0: يعيش كذا.
2: بالنسبه للموضوع هذا عجبني برشا، حبيت ندخل.
0: مرحبا مرحبا.
2: هو راه الموضوع هذا راه حساس بالنسبة معناتها، ما هو إنسان قلبه مصطفي.
0: أي نسمع فيك يا سعاد.
2: والقلب طاهر.
0: أي.
2: راهو لا يعرفيك، راه لا يعرف ينتقم، لا يعرف يحسد في الواقع معناتها، فهمت؟
0: أي. لكن احنا قلنا في البداية تسمع فينا، قلنا الكره راهو من أعنف الطاقات السلبية، حتى ينافك الخامة السلبية، فما ناس تكره من غير حتى سبب.
2: اي هكيك هيك مرة من الرحمن الرحيم.
0: انت ما عندكش في المحيط الاسري نتاعك في علاقاتك شكون يكرهك من غير سبب؟
2: والله عندي، اما معناتها من نتزوجوا هذاك نتزوجوا، ما نجمش ما نعقدش انت من نقبلوا فش ما نقبلوش نتزوجوا.
0: انت تحب الناس بشكل عفوي يعني، ما عندكش شكون تحقد عليهم.
2: إنسانة مسالمة، ما تقلبي مسالمة، فهمتي؟ ما نرجعش للكرة. إنسان أسألي ولا كرهني ولا بغضني ولا ما نرجعلوش.
0: ما ترجعلوش. أنت متزوجة ولا لا؟ سامحني بين ظفرين.
2: أي متزوجة.
0: أي. ما صارتش خلافات هكا حتى في المحيط الأسري بينك أنت وبين الفاميليا نتاع زوجك نتاع هكا، تصير حاجات واحد ما تقبلوش واحد ما قبلكش؟
2: هي صارت على الاول.
0: كيف صارت؟ من شكون صارت؟
2: صارت من اخت راجلي.
0: من اخت راجلك؟ ما حبتكش؟
2: ما حبتنيش. تحب هي تكون عندها صاحبتها.
0: ما حبتكش قبل ما تتزوج خوها والا والا والا والا بعد؟
2: لا قبل.
0: زوجك هو اللي قال لك؟
2: هي بعد ذيك حكى لي.
0: قبل احكي لك بعد ما تزوجتوا؟
2: بعد ما تزوجنا.
0: قبل ما احكي لكش؟
2: وهي ما انت جيتك ما انت وقت اللي هي ما انت وقت اللي عرفت فواك وشي اللي حبتني.
0: ندمت يعني. علاش سالتش روحك علاش؟
2: سالت روحي علاش؟ على خاطر انا معناتها نتحب راه.
0: هي غارت منك على خاطر خوك حب خوها حبك هكاك؟
2: ممكن اي ممكن.
0: وانت بدلتها الكره بمحبه ولا لا؟
2: بمحبه ملا. لا ما نكفيش انا.
0: الا
2: الله.
0: ومن بعد العلاقه كيفاش وليت ولا ليه؟ شيء
2: علاقه حميمه معناتها نواصلوا بعدنا، هي في تونس راهي بحذاكم.
0: اي بعدين.
2: بحذاكم
0: بعدين. وليتوا صحاب الحمد لله يعني بعد؟
2: لا انا وليت اصحاب ونكلموا بعضنا ونعيدوا على بعضنا في المواسم.
0: وحميتك؟
2: حميتي متوفيه.
0: الله يرحمها وينعمها. وحموك زيده ليه؟
2: سيدة هو توفى قبل، هو صار له برشا عنده قرابة 30 سنة.
0: من أصدقاء زوجك فما شكون تحبوه فما شكون ما تحبوش الحقيقة؟
2: الحقيقة والله فريمون معناتها الحقيقة إي صحيح، فما شكون نحبو فما شكون ما نحبوش.
0: أنا هو اللي ما تحبوش؟
2: أني بداته خايبة معناتها. بداته خايبة نعرف، أنا نعرف الإنسان بداته خايبة وراجلي قلبه طيب راه كيفي أنا. ما يجازو ولا بالشافو.
0: أيوا. وهو فما شكون ما يحبش من صديقاتك اكيد؟
2: ممكن
0: يقول لك ولا لا؟ يقول لك ولا لا؟
2: يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي
0: وانت ايش تقول له؟
2: اللي تعمل انت كو
0: تقطع على اختك بها وهو وهو وهو كي تقول له هذاك اخايب يقطع علاقته به ولا
2: اي اي اي يقول لي والله صحيح كلامك اقسم بالله صاحبه صاحبه صاحبه ماهوش به بالكل نغزر له انا ماهوش به بالكل
0: كيفاش تغزر له كيفاش
2: فسر لي يتصور معاه يتصور معاه في
0: المستقبل
2: يتصور معاه وكل شيء يقول له راهو هذا ابدا لي راهو غايب راهو كيف شوف
0: انت من تصويره بركه ما عادش تحبه جينا ياشي توريك
2: كيف بعد بعد صار التلفاز قال لي اسمعني هيك الراجل اللي قلت لي عليه والله كلامك صحيح
0: ايوه
2: اخلي قال لي يرحم اللوم اللي جبتك
0: معناها انت تحس قبل يعني تحكم على عبيد قبل
2: معناتها نفسروا فهمتي نعرف علاش يمشي علاش يجي
0: ومن من صاحبتك فماشي وحده تحبها بالكدا وحده ليه وحده تنجم تسامحها وحده ليه
2: والله عندي جيراني انا ما عندهم جيراني انا بيسك ما لسه كنت نسكن في دارنا كنت بهدف على جيراني كل شيء
0: ايوه
2: جيت على الاول معناتها ما قبلونيش معناتها فهمتي
0: ايوه هذه
2: كانت العشره وفي العشره وعرفوني علاش معناتها علاش نمشي علاش نجي وعرفوني وعرفوا طبيعتي كل شيء حبوني
0: واضح شكرا لك سعاد هكا سعاد ها
2: اي سعاد
0: سعاد يسعد من سمك سعاد يا سعاد تعرفها ولا لا
2: هاي
0: ربي يبارك فيك يا لله يا عايش انا قلت في البدايه فما برشا اغاني عندها برشا قصص والحقيقه خاصه اغاني عندها ليب الاسمر عبد الحليم حافظ وان شاء الله نهار نحكيكم على نغم السواح لكن اليوم اخترت اني انا نحكي على جبار يعني جبار النغم اللي تغنى مره بركه تسجل على 3 مرات نجم نقول العبقري محمد الموجي اللي خدم غنية فيها برشا سولو عالي على عبد الحليم حافظ لكن عبد الحليم حافظ اللي متعود أنه يغني في الطبقة اللوطة شوية ويتحكم في المساحات متاعه دونك هو يتطلب النغم هذا قوة نفس في الفترة ديك كان عبد الحليم حافظ مريضة شوية والنص الحقيقة الحسين السيد من أجمل مكتب حسين السيد من أغاني من أجمل مكتب ومن أجمل ملحن محمد الموجي شو كيفاش مشي خرج بالفرقة الماسية كل واحد يعزف سلو وحده كل واحد يخرج حاجة وحده كل واحد يعطي ما عنده كان عبد الحليم حافظ موجود كان مريض كان ينزف لكن كان كل بريود يجي سجل ربع ساعة درجين وخرجت أغنية خسارة ما تغنيتش في حفلة وعبد الحليم حافظ كان يعرف يقول حتى وكان كنت أنا لباس ما كنتش نجم نغنيها في حفلة طبعا تعيش مع

الأجيال. صحيح رحل صناع الأغاني هذه، لكن ظلت باقية شامخة تشهد على عظمتهم وإبداعهم وتفردهم وتميزهم، ولكل أغنية من هذه الأغاني قصة وكواليس ومشاعر كانت سببا في ميلادها وخروجها للنور.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

0: ما زال ثوب المنى بالضوء يخدعني، وقد يصبح الكهل طفلا في أمانه. أشتاق في الليل عطرا منك يبعثني، ولتسأل العطر كيف البعد يشقيه. ولتسأل الليل هل نامت جوانحه، ما عاد يخفو، ودمعي في مآقه. يا فارس العشق هل في الحب مغفرة، حتى امتصرح الهوى والآن تبكيه. الحب كالعمر يسري في جوانحنا، حتى إذا ما مضى لا شيء يبقيه. عاتبت قلبي كثيرا كيف تذكرها، وعمرك الغض بين اليأس تلقيه. في كل يوم تعيد الأمس في ملل، قد يبرأ الجرح والتذكار يحييه. إن ترجع العمر هذا القلب وأعرفه، ما زلت والله نبضا حائرا فيه. أشتاق ذنبي ففي عينيك مغفرتي، يا ذنب عمري ويا أنقى لياليه. ماذا يفيد الأسى أدمنت معصيتي، لا الصفح يجدي ولا الغفران أبغيه. إني أرى العمر في عينيك مغفرة. ورجعت في نفس المكان، وأخذت أسأل كل يوم عنك موج البحر أنفاس الرمال. أحلام أيامي ترنح طيفها، وهوت على صخر المحال.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. تونس تتحصل على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج مشاركين من كل العالم. أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس تكون يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولي، وتتواصل رحلات العودة إلى 14 من جوان المقبل. تغيير وتمديد مسلك الخط 28 جيم الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم بداية من غرة جوان حسب شركة النقل بتونس. في منطقة الشرق الأوسط، الجيش الإسرائيلي يشن غارتين على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان. حزب الله يقصف بنى تحتية للجيش الإسرائيلي بالصواريخ في مستوطنة كرمائيلا. وسائل أعلام إيرانية تفيد بأن الإدارة الأمريكية تعهدت في إطار تفاهم محتمل بين طهران وواشنطن بتمكين إيران من الوصول إلى 12 مليار دولار من أصولها المجمدة خلال 60 يوماً. ومنظمة الصحة العالمية تطالب بتحسين التنسيق في المناطق المتأثرة بتفشي إيبولا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: معنا احنا بدأت الحكاية،
2: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
5: الناس الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم،
6: وفضفض وتكلم.
7: قونا نتحسن،
8: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
7: اتكلم من عروش عروش قلب، عروش عروش
9: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
5: الناس حكاية، الناس حكاية. الحكايه.